هما. يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في الثلاثينية من عمره بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المصاب من سكان دبوري وتعرض لإطلاق نار خلال افتتاح مطعمه الجديد في طمرة. في مدينة الناصرة أصيب شخصان مساء أمس جراء تعرضهما لإطلاق نار عند مفرق الخنوق، وبحسب مصادر طبية وصفت إصابة أحدهما بالمتوسط.

0: متوسطة وآخر إصابته طفيفة. من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بين واشنطن وإيران اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع حسب ما أعلن رئيس ترامب. وأضاف ترامب أن الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض سيتم استخراجه في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء. في سياق متصل، أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. وفي سياق ذكر موقع أكسيوس أن التوقيع سيجرى افتراضيا لأسباب لوجستية بالدرجة الأولى، إضافة إلى حاجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي يقود فريق التفاوض الأمريكي إلى التواجد في الولايات المتحدة في ظل توجه رئيس ترامب الاثنين إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا. من جانبه، استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن يكون توقيع الاتفاق اليوم، لكنه لم يستبعد أن يكون ذلك في الأيام المقبلة. ودعا بقائي لتوخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر وفق وصفه. إسرائيليا، من المقرر أن يلتئم الكابينيت مساء اليوم في ضوء المستجدات الحاصلة في المفاوضات. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك فيما تعرضت العديد من البلدات في جنوب وشرق لبنان إلى قصف إسرائيلي، كما وصل حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيرات. وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عقب دوي صافرات الإنذار في الغجر والمطلي عن رصد سقوط مسيرة قرب قوات له في جنوب لبنان. إلى ذلك، عبرت أوساط إسرائيلية عن خشيتها من إبرام اتفاق لا يضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران ويضعف قدرة واشنطن على استخدام أدوات ضغط فعالة على إيران. وقال مسؤولون إسرائيليون إن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى تسوية دائمة بشأن اليورانيوم قد تصب في مصلحة إيران. في غزة، أعلن بعد انتصاف الليل عن ارتقاء طفل بنيران الجيش الإسرائيلي وفقا لما أفاد به مصدر في مستشفى ناصر الطبي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطفل هو أمير عماد البشيتي في 13 من عمره، وقد قضى إثر إصابته بنيران الجيش في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس. كما أعلن أمس السبت عن ارتقاء 3 فلسطينيين بينهم 2 في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على تجمع لمدنيين في حي الأمل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 23، طبرية 30، الناصرة 30، حيفا والساحل 26، تل أبيب ويافا 27، النقب 31، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأحد 14 من حزيران يونيو من العام 2026 7:06. الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. في هذا اليوم 14 من حزيران هو يوم مهم بنظر شخصية مهمة على مستوى العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفل اليوم بعيد ميلاده 80. وترامب يوم أمس كتب في شبكة روث سوشيال الخاصة به وصرح في مقابلات أنه اليوم أيضا سيكون التوقيع على الاتفاق مع إيران. حتى الآن لا تأكيد من طهران على هذا الموضوع، وسيكون توقيع ديجيتالي بما معناه كل طرف في موقعه ويوقعون على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، أو يمكن أن نسميها بالمعنى الأصح مذكرة التفاهم، بمعنى هذا ليس اتفاق كامل وشامل وإنما مذكرة تفاهم فيها إطار تفاوضي، وبعد ذلك يذهبون إلى مسار تفاوضي آخر لبحث كافة القضايا. واضح أن الرئيس ترامب بشخصيته وبأهوائه يريد أن يوقع على هذا الاتفاق في يوم ميلاده ليخرج إلى العالم ويقول حققت أيضا اتفاق آخر وأنهيت الحرب مع إيران، ويؤدي هذا إلى فتح مضيق هرمز وخفض الأسعار وأمور كثيرة. هكذا كما يبدو يدار العالم بمنطق قد يكون صبي ومراهق وصل إلى 80 من عمره ويحتفل بعيد ميلاده، ويريد أن يقول للعالم إنه هو الآن الزعيم والذي يؤثر على كل القرارات. المثير في هذا الأمر أن الولايات المتحدة في عهده لا أعلم إلى أين ستذهب، وعن هذا سنتحدث لاحقا، وسيكون نقاش طويل أعتقد كيف سيقرأ التاريخ إدارة ترامب الأولى والثانية وإلى أين ستصل الأمور. ولكن نسأل ماذا عنا نحن؟ إلى أي مدى احتفال رئيس أمريكي بعيد ميلاده سيؤثر علينا مباشرة؟ نعم قد تكون هنالك بعض التداعيات في محطة الوقود، في أسعار النفط والغاز، في أمور أيضا ترتبط بحياتنا اليومية من احتياجات ما بين ما يصل إلى الثلاجة وما بين ما يصل إلى ملابسنا وأمور كثيرة عديدة. ولكن عندما نتحدث عن قضايانا الحياتية اليومية للأسف ما زلنا في نفس الدائرة، كما تابعنا في نشرة الأخبار حوادث العنف والجريمة وإطلاق النار والإصابات. ويوم أمس في مدينة اللد كانت صرخة أخرى في قرانا وفي بلداتنا وفي مدننا المختلطة ليقولوا كفى للعنف والجريمة. ولكن نعرف جيدا أن هذا لن يمنع الرصاصة ولن يمنع القاتل من إطلاق النار. والقضية كما نعلم أيضا قد تكون مرتبطة بالسياسة في نهاية المطاف، إذا كان هنالك تغيير سياسي أم لا، وهذا مرتبط بأمور كثيرة ما بين الأحزاب والترشيحات والقوائم مشتركة ولا غير مشتركة، ومن سيأتي بنهج جديد وبتوجه جديد وبقراءة جديدة، كل هذه المصطلحات مجتمعة. والسؤال هل نحن أيضا كمواطنين سنأخذ دور في هذه الانتخابات أم سنعود إلى نفس المربع ما بين نبكي على ما كان، نحاول أن نستخلص العبر ولكن لا نصل إلى نتيجة واضحة. سنحاول في سياق هذا البرنامج أن نتوقف عند هذه القضايا ما بين الاتفاق الوشيك وما بين الأمور الداخلية، العنف والجريمة وغير ذلك في هذا البرنامج حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
4: بس امكور امكور امكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على امكور انفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
4: أمكور أمكور أمكور.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمي 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
8: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
11: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
12: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
11: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
13: الشمس دائما.
14: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا

الآن جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. ونبدأ بالعناوين. أولا، الراصد الجوي يقول الطقس اليوم حار والأجواء ما بين الصافية إلى غائم جزئي دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، مع إمكانية تساقط زخات من المطر في الشمال، مع رغم ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار، ولكن هذه الأجواء. في القدس 27 درجة، تل أبيب ويافا 28، حيفا والساحل الشمالي 27 أيضا، في الجليل على 26، في الناصرة ترتفع إلى 30، وفي طبرية 31 درجة، في الساحل الجنوبي 28، النقبير 37، وفي لا تصل إلى 40 درجة. ونبدأ بالأخبار من الساعات الأخيرة والعديد من العناوين بما في ذلك في الرياضة، ولا ننسى المونديال. ولكن قبل قليل مصادر لبنانية تتحدث عن استهداف إسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان، طيران حربي والقصف المدفعي لعدد من المواقع، هذا ما تنقله وسائل الإعلام اللبنانية في الساعة الأخيرة. إلى الرياضة، وتحديدا في كرة السلة، لأول مرة فريق نيويورك نيكس يفوز بدور المحترفين NBA في كرة السلة، وهذا في المباراة التي جرت هذه الليلة في نيويورك، وفازوا على فريق سان أنطونيو في المنافسة الخامسة بين الفريقين في ما يعرف بتسلسل المباريات النهائية للفوز بهذه البطولة. وكما نعلم في الولايات المتحدة ما بين كرة السلة وكرة القدم، حتى لو كانت مباريات كأس العالم، فكرة السلة هي اللعبة الأكثر شعبية بين الأمريكيين، بالإضافة إلى مباريات أو إلى ألعاب أخرى، الفوتبول وألعاب أخرى، ولكن ليس تحديدا كرة القدم. على كل، هذا أيضا خبر بارز في هذا الصباح. وفي المونديال، سكوتلاند تفوز على هيتي بالنتيجة 1-0، ولكن المفاجأة كانت هذه الليلة تعادل البرازيل والمغرب. الفريق المغربي أو المنتخب المغربي أدى أداء رائع كما تابعت، يعني في بعض الشذرات إن صح التعبير، ولكن ما سمعناه هذا الصباح عن أداء جيد جدا للمنتخب المغربي، وبالتالي النتيجة 1-1 مقابل المنتخب البرازيل. وكذلك كانت مفاجأة لقطر أمام سويسرا في الدقيقة 95، قطر تسجل هدف تعادل مع سويسرا، وبالتالي تحصل على نقطة أولى في المونديال، وهذه أول مرة، لأنه في المونديال السابق الذي استضافته قطر هي لعبت هناك دولة مضيفة ولكن لم تسجل نقاط. إذن هذه هي المباريات الآن، ومن يلعب الآن الزميل عادي عبر النافذة، أستراليا وتركيا، والنتيجة ما زالت 0-0 حتى الآن. إلى عناوين أخرى أيضا في هذا الصباح، ترامب قال الليلة الماضية بأن التوقيع على الاتفاق مع طهران سيكون اليوم، في حدث منفصل ما بين واشنطن وطهران، والتوقيع بشكل إلكتروني وليس تواجد لطواقم المفاوضات في جنيف كما خطط. تقارير تأتي من طهران بأن هنالك مظاهرات تطالب بعدم التوقيع على هذا الاتفاق. في إسرائيل أيضا حالة قلق وغضب وشعور بأن إسرائيل لم تؤثر على التفاصيل المرتبطة بهذا الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وكذلك المشروع المرتبط بتطوير الأسلحة البالستية. تفاصيل الاتفاق منها ما تم تسريبه ومنها ما لا نعرفه حتى الآن، ولكن أيضا هنالك حديث عن

0: المحاربين الذين كانوا يقتلون بعضهم البعض في الحلبة، ونحن كما يبدو أمام قيصر جديد، هكذا يريد أن يظهر أمام الرأي العام وأن يصل إلى لقاء الجي 7، لقاء القمة مع قادة دول العالم وأوروبا، بشعور أنه حقق إنجاز. حتى الآن في إيران لم يؤكدوا التوقيع، وسيكون كما فهمنا بمراسم منفصلة، والاحتفال سيكون من خلال باكستان والتوقيع على هذا إلكترونيا. ولكن يقول الشعور في إسرائيل شعور غضب واستياء، لأن هذا الاتفاق أولا كما نعلم جميعا لم يؤدي إلى إسقاط النظام كما توقعوا، أو اتفاق إطار هذا، بالإضافة إلى موضوع اليورانيوم المخصب، هل سيبقى في إيران، هل سيتم إخراجه، ماذا عن الصواريخ وتطويرها، وماذا عن دعم أذرع إيران تحديدا في لبنان، هذه الصور غير واضحة. نعتقد أن الموضوع بالنسبة للبنان، يعني حتى لو تم الإعلان عن وقف إطلاق نار، هذا الاتفاق لا يشمل بأي حال من الأحوال انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وكما استمعتم لا شيء يرتبط بغزة وبقطاع غزة وبالملف الفلسطيني، هذا فقط قد يرتبط فقط في لبنان. نخرج الآن إلى فاصل إعلان، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: وقف كل برامجك وحملة التصفية في مخزني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر المستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو 390 شيكل.
3: في تراكيلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس، ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
4: سخنين راح تفحفح.
5: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات نجراريم، مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات، كمان تركيب فافيجرا عبر الويز دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
6: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
9: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
12: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.

0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. بندورة خيار بتنجان الواحد كيلو بشكل 90، بصل زهرة بطيخ الواحد كيلو باثنين شكل 90، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شكل 90.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
1: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجلي كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجلي كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً.
4: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
5: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
4: جاهز تنافسني؟
5: جاهز تنافسيني؟
4: تعالوا وتصدر التوقعات.
5: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
6: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور في محاور البرنامج. نبقى في الملف الإقليمي قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى ملفاتنا المحلية، ومع هذا الخط الهاتفي الآن الأستاذ سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية السعودية وأستاذ العلاقات الدولية. سالم أهلا بك معنا، السلام عليكم، صباح الخير.
7: أهلا وسهلا، صباح الخير لحضرتك وللسيدات والسادة المستمعين.
6: كيف يقرأ خليجيا هذا الاتفاق الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه اليوم؟
7: كل الأمنيات في الحقيقة. في الخليج هناك شعور بحالة انفراج، وهناك شعور بأمل بأن تتقدم الخطوات بأن يصبح فعلا هناك حل، وأن هناك اتفاق بأن الوضع اليوم أو الآن على الأقل، يعني ربما في الساعات التي تسبق التوقيع الفعلي أو التوقيع الإلكتروني كما استمعنا في الليلة الماضية، هو أمل بأن ننتقل من حالة الاحتقان وحالة الاحتراب وحالة الضغط التي يعني أثرت على الاقتصاد وأثرت على الأمن وعلى الاستقرار وحتى على أمن المدن والمنشآت وعلى كل يعني مظاهر الأمن في المنطقة. الأمل بأن يكون هناك انتقال من هذه الحالة إلى حالة أكثر انفراجا، هذا هو الشعور السائد في المنطقة. و لا أخفيك أن هذا الشعور أيضا لا يزال يعني يشوبه كثير من الترقب وكثير من الحذر، لأن هناك تصريحات وهناك أصوات تأتي من هنا وهناك خاصة من الجانب الإيراني وأيضا من الجانب الأمريكي، يعني تشير أو تقول إن لم يتحقق كذا وكذا فلدينا البديل، ولعل إشارة البديل هي العودة للصراع من جديد، والعودة للصراع من جديد هو أنا أعتقد سيكون أكثر بشاعة وربما أكثر ضرراً على الاقتصاد وعلى الأمن وعلى السياسة وعلى
6: نعم. والسؤال على المدى القصير هنالك واضح أن هنالك مسعى لأن يتم الإعلان عن فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق، ولكن لأي مدى هنالك قلق من تداعيات هذا الاتفاق وإن كان هو مذكرة تفاهم الآن على المدى الطويل في كل ما يرتبط به النفوذ الإيراني، استمرار يعني أنه هنالك من توقع سقوط النظام وهذا ما لم يحدث، العلاقات بين إيران ودول الجوار، هل هذا يعطيها أكثر نفوذ أم تراجع في نفوذها؟ وإذا قرنا مع جولات سابقة بمعنى كيف نقرأ الآن هذا الاتفاق بتداعياته على النفوذ الإيراني في المنطقة؟
7: يعني أولا النظرة لهذا الاتفاق بأنه اتفاق طويل الأمد أو نهائي، هذا ربما يعني أنا أعتقد فيه كثير من التفاؤل مطلوب، ولكن ليس هذا الواقع. الواقع أن هذه بوابة وخطوات أولى للجلوس والحديث عن مشاكل موجودة بين الأطراف الإقليمية والدولية، كانوا يتفاوضون أو يتحدثون عن هذه المشاكل ولكن بالسلاح، اليوم يتحدثون عنها بالحوار. هذا أنا في تقديري هي النقطة الأولى. موضوع النظام السياسي في إيران وسقوط النظام الذي لم يسقط، يعني هناك مفكر بروسي أو ألماني اسمه كلاوزيفيتس يقول أنه لا يمكن التنبؤ بمستقبل أي مكان أو أي طرف إلا بعد أن ينجلي غبار الحرب. الليلة الماضية أخي الكريم رأينا مظاهرات في مدن إيرانية تتحدث عن رموز السلطة السياسية، تتهمها بالخيانة وتطالبها بمغادرة المشهد، ويعني تشكك في قدرتها أو في أن تكون هي من يوقع

0: على هذا الاتفاق. هذا ربما يكون إحدى المؤشرات التي قد لا تمكن النظام من الاستمرار. القضايا الثانية أو الأخرى قضية مضيق هرمز، وهو ربما المهم للجميع اليوم، وخاصة للعالم وللتجارة الدولية ولتدفقات النفط من البائعين إلى المشترين أو المستهلكين. يعني لا يزال حوله كثير من الكلام، والجانب الإيراني في التصريحات الموازية كما نسميها هو يتحدث أن يجب أن يدار المضيق بشكل مختلف عن السابق، وخاصة هذه رواية أو قصة أو رؤية الحرس الثوري. ولا نعرف حقيقة في إيران من الذي يقود، قد يستمر النظام وهذه احتمالية، ولكن أيضا يجب أن لا نغفل أن النظام قد يتغير، وقد يتغير في الحالتين لا نعرف إلى أي اتجاه سيكون، قد يكون متشددا أكثر مما سبق إذا سيطر عليه عتات الحرس الوطني والميليشيات التي
1: دعمت. بما معنى أن الأمور ضبابية، تقول هنالك نقاط كثيرة لم تحسم، وهذا سيحسم إما خلال فترة 60 يوم أم ستبقى الأمور معلقة لفترة طويلة، بمعنى يقل الاهتمام الأمريكي والضغط، وبالتالي هذا يؤدي إلى حالة ضبابية وعدم وضوح في المشهد. سؤالي، هل برأيك يعني الباكستان ودول أخرى، السعودية وغيرها، ستبقى جزء من إدارة الملف، أم مع التوقيع عمليا ينتهي أي محاولة تأثير على القرار أمريكيا وعربيا وخليجيا؟
0: أنا في ظني حقيقة، وبالعودة للخلفية التي يتعامل بها الطرفان الرئيسيان، الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهناك طرف ربما وسيط، هو الجانب وسيط بمعنى شريك لكنه يختفي ويظهر في الأوقات المناسبة، وهو الجانب الإسرائيلي الغير راضي تماما يحدث. أنا في تقديري أن الأطراف يعني غير متسقة، بمعنى هي دائما تحتاج إلى طرف مرجح، طرف مهدئ، طرف مساعد. فالأطراف المساعدة يعني من مصلحتها أن تبقى، ومن مصلحة الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم أن تبقى. لا أعتقد أن هذه الأدوار ستختفي، أنا أعتقد أن هذه الأدوار ستستمر، ولكن بحسب ما يحدث من تقدم أو بناء ثقة بين الأطراف. ودعني أقولها لك بكل صراحة، الثقة بين الأطراف خاصة الطرفين الأمريكي والإيراني التقليدي أو الراديكالي هي منخفضة، ومنخفضة جدا، وبالعكس هناك كتلة كبيرة من الشكوك تحوم بين الطرفين، بدليل أنهما في آخر لحظات وقبل التوقيع على الاتفاق في الساعات الأخيرة لا يزال هناك حديث أمريكي عن الضمانات، ولا يزال هناك حديث إيراني عن احتمالية أن يتم ضربة أثناء التوقيع. هذا المناخ في تقديره هو ربما يحتاج إلى مساعي الأطراف الأخرى، قد تدخل هناك أطراف أخرى بمعنى الباكستان وغير الباكستان، قد لا تكون موجودة في الصورة وإن وجدت ربما بشكل آخر، لكن هناك أطراف دولية أخرى أنا أعتقد إذا تعقد المشهد قد تكون موجودة. الصين بحقيقة لم نرى تحركها القوي والفعال إلى الآن، الاتحاد الأوروبي لا يزال دورهم ينتظرون أن تهدأ الأمور لكي يكون لهم أدوار مساندة وربما سياسية وربما كما يقولون لتخفيض الصراع في المنطقة أو لتخفيض حدة الصراع في المنطقة. أنا أعتقد أنه الموضوع يحتاج إلى كثير من الجهد، لكن في تقديري أن الجهد الأول دائما يعتمد على الأطراف المباشرة، بمعنى الجانب الإيراني يجب أو يفترض أن يكون يعمل بغير هذه النفسية وغير هذه العقلية، والجانب الأمريكي أيضا مطلوب منه هذا، لكن هذه هي طبيعة الأطراف كما يقولون. لا
1: نعم، يعني واضح هي طبيعة الأطراف. سؤالي باختصار أستاذ سالم، إلى أي مدى بعد هذا الاتفاق الدول العربية والخليج تحديدا سيعيد حساباته في كل ما يرتبط بالتحالف المباشر مع الولايات المتحدة، وأن يكون فقط تحت المظلة الأمريكية تحديدا بعد هذا الاتفاق بتداعياته؟
0: أنا أعتقد أن بعض التحالفات أخي الكريم كما نعرفها في الاستراتيجية العامة هي تحالفات استراتيجية أو طويلة المدى أو تقليدية وتاريخية، وفي منطقة الخليج تحديدا كما أعرف صناعة السياسة هنا، العلاقات مع الجانب الأمريكي هي ربما يعني تتجاوز التاريخ والتقليدي إلى الاستراتيجي، ويعني ربما العقيدة العسكرية والسلاح وربما حتى يعني كثير من أوجه عملية الصناعة والتطوير هي مبنية على هذه القاعدة أو على الفكر القادم من هناك. موضوع أن يكون هناك تعديل فيها، أنا في تقديري قد يكون هناك تعديل لكن في قضايا معينة.

0: معينة وقضايا أساسية. التعويل حقيقة الذي نسمعه اليوم من النخب في منطقة الخليج هو أن يكون هناك رؤية ربما مختلفة لهذه الدول لنفسها، بمعنى قدراتها، تطوير قدراتها، الاعتماد على نفسها، أو الاعتماد على صيغ جديدة في التعامل حتى مع الشركاء أو مع الحلفاء.
1: نعم، يعني برأيك كما حصل في حرب الخليج الأولى والثانية، كان هذا أدى إلى إعادة حسابات على مستوى المنطقة، هذا ما سيحصل، ونحن كما ذكرت يعني ننتظر النتائج وكيف ستكون التطورات خلال الفترة القريبة. أنا أشكرك جدا أستاذ سالم على هذه المداخلة والإضاءة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. وقبل أن نواصل ونقترب من نهاية الساعة، يأتينا الآن بلاغ عن إصابة خطيرة على شارع 85 بالقرب من الرامي. وفق بيان من نجمة داود الحمراء قبل قليل، تلقوا بلاغ قبل تقريبا ساعة، ولكن الآن صدر البلاغ الرسمي عن إطلاق نار في شارع 85 بالقرب من الرامي، وتم نقل شخص مصاب بجراح خطيرة في 57 من عمره إلى المركز الطبي زيف في صفد. هذا ما ورد من قبل نجمة داود الحمراء. حتى الآن لا معلومات إضافية عن الدوافع والتفاصيل، ولكن الخلفية كما يبدو أقول بحذر جنائي. هذه معلومات أولية. الليلة الماضية كما تابعنا أيضا في نشرة الأخبار، كانت إصابة خطيرة كذلك في مدينة طمرة، هناك شخص تعرض لإطلاق النار في المدينة وهو من سكان دبوري، علما أنه يوم أمس كانت محاولة قطرية لإطلاق صرخة ضد العنف والجريمة. نستمع إلى هذه الأصوات كما نقلتها الزميلة سميرة الحجيحية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، حضوركم بشرف. يا أهل اللد، يا أهل الرملة، يا أهل يافا، يا أهلنا الكرام من كل مكان، اليوم إحنا مش جايين عشان بس نرفع صوتنا ونبطل نسكت، احنا مش جايين كمان علشان نعد الشهداء والضحايا ونرجع على البيت. اليوم احنا جايين عشان نحكيها بكل صراحة. اذا ضلينا كل مرة نطلع بمسيرة بعد كل جريمة ونرجع على الدار، فمعناته الشهر الجاي رح نطلع بكمان مسيرة، وتتحول المسيرات لمسيرات موسمية. الخاسر الوحيد هو احنا اولادنا. إحنا اليوم لازم نرجع على بيوتنا ونعاهد الله إنه نواصل ليل مع نهار لاجتثاث هذا الفيروس. الفيروس اللي

راجع من صوب أغنية، ولكن نحن نعود واستمعنا إلى سيرين أبو لبن الناشطة في الليل، تحدثت عن ضرورة اجتثاث ومحاربة هذا الفيروس كما قالت، فيروس العنف والجريمة. كان هذا في الليد يوم أمس، ولكن ما بين الليد وما بين الساعات الأخيرة سلسلة حوادث عنف وإطلاق نار للأسف الشديد، والفيروس موجود وبقوة في مجتمعنا. نحن على هذه النغمات ننهي الساعة الأولى، نخرج الآن إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، وبعد الأخبار مباشرة نعود نلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة مباشرة.

0: أنا منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.

0: صار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكو إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
10: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
11: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
12: الشمس دائما.
13: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM.
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب صباح اليوم رجل خمسيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف على شارع 85 قرب بلدة الرامي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم تم نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال تلقي العلاج. أصيب الليلة الماضية شاب في الثلاثينيات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المصاب من سكان دبوري وتعرض لإطلاق نار خلال افتتاح مطعمه الجديد في طمرة. وفي مدينة الناصرة أصيب شخصان مساء أمس جراء تعرضهما لإطلاق نار عند مفرق الخنوق. وبحسب مصادر طبية وصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة وآخر إصابته طفيفة. من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بين واشنطن وإيران اليوم الأحد ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع حسب ما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب. وأضاف ترامب أن الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض سيتم استخراجه في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء.

0: هذا وأشارت تقارير صحفية إلى أن الرئيس الأمريكي يصر على أن يتم توقيع الاتفاق اليوم الأحد، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاده 80. في سياق متصل، أكد ناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. وفي سياق، ذكر موقع أكسيوس أن التوقيع سيجرى افتراضيا لأسباب لوجستية بالدرجة الأولى، إضافة إلى حاجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى التواجد في الولايات المتحدة في ظل توجه الرئيس الأمريكي ترامب الاثنين إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا. من جانبه، استبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن يكون توقيع الاتفاق اليوم، لكنه لم يستبعد أن يكون في الأيام المقبلة، ودعا بقائي إلى توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر وفق وصفه. إسرائيليا، من المقرر أن يلتئم الكابينيت مساء اليوم في ضوء المستجدات الحاصلة في المفاوضات. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران. يأتي ذلك فيما تعرضت العديد من البلدات في جنوب وشرق لبنان إلى قصف إسرائيلي، كما واصل حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيرات. وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عقب دوي صافرات الإنذار في الغجر والمطلة عن رصد سقوط مسيرة قرب قوة له في جنوب لبنان. إلى ذلك، عبرت أوساط إسرائيلية عن خشيتها من إبرام اتفاق لا يضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، ويضعف قدرة واشنطن على استخدام أدوات ضغط فعالة على إيران. وقال مسؤولون إسرائيليون إن مهلة 60 يوما المخصصة للتوصل إلى تسوية دائمة بشأن اليورانيوم قد تصب في مصلحة إيران. في غزة، أعلن بعد انتصاف الليل عن ارتقاء طفل بنيران الجيش الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطفل هو أمير عماد البشيتي في 13 من عمره، وقد قضى إثر إصابته بنيران الجيش في منطقة بطن سمين جنوب مدينة خان يونس. والنبأ الأخير، حيث أعلنت شركة السكك الحديدية عن توقف مؤقت لحركة القطارات في منطقة حيفا بعد سقوط قطع معدنية على السكة، وأدى ذلك إلى تعطل حركة القطارات بين الشمال ومنطقة المركز في الاتجاهين. هذا وتواصل الطواقم المختصة العمل لإعادة الحركة إلى طبيعتها، فيما أوصت الشركة المسافرين باستخدام وسائل نقل بديلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، وفي ساعات الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من العناوين، أنهينا بخبر عن حادثة عنف على شارع 85 بالقرب من بلدة الرامي، والتأكيد أن الحديث عنف ولكن ليس إطلاق نار كما يبدو، ضرب أو شيء من هذا القبيل. التحقيقات مستمرة ولكن ليس الأمر بإطلاق نار وإنما حادثة عنف. كنا مع سالم اليامي في السعودية، كنا مع ياكي ديان، والغضب في إسرائيل من ما يتبلور من تفاهمات واتفاق إطار وعناوين. كما استمعنا أيضا في اللد يوم أمس، كانت مظاهرة ومسيرة غضب، محاولة إطلاق صرخة، محاربة فيروس العنف والجريمة كما قالت الناشطة سيرين أبو لبن، ولكن هذا الفيروس امتد إلى العديد من القرى والبلدات بما في ذلك هذا الصباح. تابعنا أيضا في طمرة يوم أمس إصابة خطيرة. وأمام كل هذا المشهد ما زالت الاتصالات جارية. في نهاية الأسبوع تابعنا مبادرة من قبل رؤساء السلطات المحلية ما يعرف بالسباعية، وبيانات تؤكد على مبادرتهم، ولكن هل ضجت الأمور إلى شيء ما أم ما زلنا في ذات المربع؟ الأسبوع الماضي النائب منصور عباس قال سنذهب إلى حوار مغلق ونفتح كافة الملفات على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق ما. في المقابل كان الحديث عن إعلان ثلاثية ويبقى الباب مفتوح أمام القائمة الموحدة. نائب دكتور أحمد الطيب، الحركة العربية للتغيير، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هل نضج شيء؟
1: الفكرة، فكرة إقامة القائمة المشتركة ناضجة منذ حين، ولكن للأسف حتى الآن لم تخرج إلى حيز التنفيذ. هناك عقبات ومواقف تحول دون ذلك، بالرغم من محاولات أنت تحدثت عن بيانات الرؤساء، اللجنة القطرية السبعية ولجنة الوفاق، لكلهم عم ببذلوا جهد كبير ومشكور. كان في موافقة من الثلاثية على قائمة تقنية، كان هذا يجب أن يفسح المجال أمام إنهاء هذا الملف من تعريف القائمة المشتركة، ولكن الأمور لم تسر في هذا الطريق المأمول. وكان في بيانات في الأسبوع الماضي، إحنا عدنا وأنا أعود وأؤكد موقف العربية للتغيير أن القائمة المشتركة هي الخيار الأفضل لإزاحة بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وهذه الحكومة، حكومة اليمين، وخاصة عندما تحصل على 15-16 مقعد. الأرقام واضحة ونتائج هذه الأرقام واضحة.
0: ولكن دكتور اسمح لي، هل لأنه هنال إذا ذكرت أنت أنه بعض المواقف وتحديدا في الموحدة، لأنه في الموحدة يدركون أيضا أن الثلاثية لم تنضج ولم تقطفوا ثمار الثلاثية، بمعنى أنتم غير متوافقين على الثلاثية؟ يعني حتى لو أخذنا موقف الموحدة ونناقش هذا الموضوع، لماذا أنتم كثلاثية لم تخرجوا إلى الجمهور وقلتم اتفقنا على كل شيء؟ الأسبوع الماضي تحدثت إلى الأستاذ أمجد وتحدثنا إلى الدكتور سامي وأنا أتحدث إليك، لماذا لا تعلنوا أنتم عن ثلاثية متفق عليها؟ من يرأسها؟ كيف يتم توزيع المقاعد؟ من يتحمل المسؤوليات؟ وأعطوا شعور للجمهور أنه طيب نحن اتفقنا بثلاثيتنا.
1: لأنني أفضل كعربية للتغيير خيار القائمة المشتركة. الموقف واضح وسأكرره 10 مرات كمان. وما كانش في جهد ومفاوضات تفصيلية مشان إقامة ثلاثية. الجهد الأساسي كان لإقامة قائمة مشتركة بعد التوقيع في
0: صفحة. مش يمكن لأن الثلاثية مش ضابطة كمان بتوقعات الأحزاب بتوزيع مقاعدها؟
1: ما احنا ما فتناش في توزيع المقاعد للثلاثية حتى الآن. وما حصلت اتصالات.
0: يعني بتقولي باختصار فيش، يعني في إعلان عن نيتنا نعمل ثلاثية بس ما في ثلاثية، يعني ما في تفاصيل.
1: لم نتفاوض، الأحزاب الثلاثية لم تدخل في مفاوضات لتفاصيل مقاعد للثلاثية. أنا أفهم المنطق اللي بقول إذا فيش مشترك ممكن تنعمل ثلاثية وبعدين نفسح المجال للموحدة مشان تصير رباعية، في طرح من هذا النوع، وفي طرح أنه نبذل كل الجهد لإتمام القائمة المشتركة. وانت شفت في مجموعة الرؤساء بعد ما صدرت البيانات وإلى آخره، كان في سيل من مواقف رؤساء السلطات المحلية اللي تعبر عن رفضها لأي خيار آخر. والرؤساء هم المنتخبون، هم اللي في التماس مع المواطنين ومع طلبات المواطنين، وكل نائب منا وكل حزب وصلوا موقف الناس بعد البيانات الأخيرة، الموقف الواضح. وكان كلام برضو من لجنة الوفاق بهذا الخصوص.
0: طيب ما هي يعني هنا السؤال، ما هي مش ضابطة الرباعية والكل نعى؟ أنا بعرف أنه بالسياسي وحتى الدقيقة التسعير
1: مين الكل نعى يعني جاكي خوري؟ مين الكل نعى؟ في حزبين منعوش، والجبهة قالت أنه بدها هي قائمة مشتركة. على فكرة كمان الموحدة قالت بدي قائمة مشتركة. السؤال الطرح والمفاوضات كيف تسير.
0: أنت الأسبوع الماضي قلت لي بشكل واضح أنه، وكان حديث على اجتماع الخميس ولكن تم تأجيله، إذا لم نصل إلى اتفاق يوم الخميس كل ما بقي هو مضيعة للوقت. هذا بصوتك وبكلامك، وقلت لي على الهواء مباشرة.
1: وأنا مصمم،
0: يعني ما يحدث
1: إنه
0: الآن
1: إنه الاجتماعات الأخيرة الخض والمض فيها كان مضيعة بالوقت. الخض والمض الزايد بعد إعلان الثلاثية إنها موافقة على التقنية، كان يجب أن تقتحم الطريق وتفتحها لإقامة قائمة مشتركة، ولكن خضنا وخضنا وخضنا وخضنا بتفاصيل التفاصيل وما سيحدث قبل وما سيحدث بعد الانتخابات، وإحنا مش عارفين شو بده يصير في الانتخابات. أنت بتعرف شو نتيجة الانتخابات؟ تعرف إذا بنت مثلا رئيس الوزراء أو أيزنكوت، أو أنه ممكن نتنياهو يرجع لأنه ممكن يوصل ل 56-57 باستطلاعات القناة 13. نتنياهو وكتلته توصل 56-57، سجل عندك. إذا نتنياهو كتلة اليمين بيوصلوا 56، نتنياهو سيركب الحكومة.
0: كيف؟
1: بيجيب حزب آخر معاه. سجل عندك هذا
0: الموحدة.
1: أنت بتسجلني. إذا نتنياهو بجيب 56 أو 57 كما تقول القناة 13، سينجح بالوصول إلى 61
0: مع الموحدة ولا كيف؟
1: لا ما قلت شيء. ممكن في أحزاب أخرى يمينية، في أحزاب نص يمينية، وفي أحزاب انتهازية بالشارع الإسرائيلي أيضا. وهم يبنون على ذلك.
0: ولكن وأنت
1: في استطلاعات أخرى، ولكن أنا بحكي عن استطلاع 13. هذا خطأ.
0: أنا أفهم، ولكن أنا
1: القائمة المشتركة بتنزله ل 52 51 50 لأنها تأخذ 16 أو 17. هذا كلام، هاي أرقام واضحة.
0: أنا أعرف الأرقام جيدا. سؤالي وأنت يعني تعطيني إجابة غير قاطعة، هل يمكن أن تقول لي ومن يسعد الآن، طيب طالما هنالك حزب هو يرفض هذه الرواية، يعني حتى أكون صادق ما قاله الدكتور منصور لنا أنه يريد مشتركة ولكن برؤيته بشروطه، وأنتم تختلفون معه على الشروط والرؤية، ولكن إذا كان هو لا أو لا تتفقون وألكم take it or leave it، هو الآن أنتو leave it، ليش ما بتتفقوا كثلاثية وتطلعوا للناس ببيان واضح؟ وين المشكلة؟
1: بيان واضح عن إيه؟
0: عن ثلاثية.
1: إذا بنتفق عن ثلاثية هنبلغك.
0: مش متفقين يعني لحد الآن؟
1: ما احنا ما فتناش في التفاصيل حتى من يوم الأسبوع اللي فات، من يوم ما صدر بيان إنه بدنا نعمل ثلاثية، لم نجلس، لم نتحدث، لم نتحاور ولم نتفاوض. ممكن تصير في المستقبل اتصالات بس ما صارش. أنا بحكي لك الحقيقة كما هي.
0: طيب والسؤال، هل ما قالوا لي الدكتور منصور عباس أنه أنتم بصدد لقاءات بعيدة عن الكاميرات وأن لا تخرج وتجدوا 20 صحفي ومراسل ومراقب ومحلل ومدون ومؤسس

0: تؤثر أمامكم هذا الأمر عم بيتم؟
1: طرحت هذه الفكرة، طرح هذا الاقتراح فعلا طرح.
0: وأين هو الآن؟
1: ما زال مطروحا،
0: يعني لم تلتقوا بعيدا عنا؟
1: لا،
0: يعني حتى الآن الأمور ما زلنا مكانك عد
1: لا، أنا جلست في الكنيسة أنا والدكتور منصور عباس، يعني لأنه إحنا دائما موجودين مع بعض ونتحاور. وبالأمس في المظاهرة بالليل كنت أنا والأخ عادل عامر وتحدثنا قليلا برضو في بعض هذا في عدد من هذه المواضيع، ولكن اجتماعات رسمية لم تحصل.
0: والسؤال ماذا بعد؟ يعني أنت الآن وأنت أنا أخذ من أجوبتك أنه قلت الأسبوع الماضي مضي على الوقت، هل نحن الآن في مرحلة إضاعة الوقت؟
1: في مرحلة سكون الآن ما بين الأحزاب بعد البيانات التي صدرت.
0: طيب، وهل برأيك
1: والجمهور لا يحب هذا السكون؟
0: صحيح،
1: ولا يحب هذا التراجع، ورأى بذلك انتكاسة. يجب أن ننتقل من فترة السكون والانتكاسة إلى التقدم إلى الأمام.
0: هل برأيك كل موضوع المشترك وتشكيلة وعدم تشكيلة مرتبط أيضا بعوامل بين قوسين خارجية، بمعنى ما ذكرت أنت قبل قليل عن استطلاعات الرأي، وإذا أصبح نتنياهو في موقع متقدم ويقترب من 60-61 هذا سيؤدي إلى إعادة الحسابات لدى الجميع؟
1: أعتقد
0: يعني عمليا ننتظر استطلاع،
1: لأنه حتى في اجتماع الخميس في اجتماع الرؤساء قيل أنه خلينا ننتظر إلى مرحلة لاحقة لنقرر ونحسم الأمر.
0: برأيك من سيكون حسب برأيك الآن في تحليل، يعني آيزنغوت الآن وتقدموا على بنت، هذا جزء أيضا من ما يؤثر علينا، يعني بدي أستخدم هيك عبارة كبيرة، إرهاصات استطلاعات الرأي وكتلة آيزنغوت أمام لبيد وبنت في إلى تداعيات أيضا على تشكيل المشترك؟
1: هي تطورات مثيرة داخل هذا المعسكر، وبنت ولابيد اللي بدوا مع بعض ب 28 ب 27 الآن نزلوا إلى هذه الكمية، وارتفع بنفس عدد المقاعد اللي نزلت من بنت آيزنغوت، ولذلك الآن نتنياهو يهاجمه لأنه يرى به المرشح اللي ممكن هو يكون قائد أو متبوأ القيادة في هذا المعسكر. لا أعرف كيف سيؤثر ذلك علينا، ولكن لا أحد يعرف كيف ستكون نتيجة الانتخابات. هذا ما قلت لك في الأول، مين بده يكون مرشح هذا المعسكر، مين كم عدد الأحزاب الناجحة.
0: طيب، يعني في جملة بسيطة تعالوا نتفق أنه كل شيء يبقى معلق لبعد الانتخابات، نتفق على رباعية بعد الانتخابات لكل حادث حديث، يعني بجملة بسيطة.
1: هذا الكلام طرح بقوة في اجتماع السبعية،
0: وحتى الآن
1: اللي إحنا على فكرة لكي أعود وأكرر، إحنا بالعربية التغيير وافقنا على ورقة السبعية كما كنا قد وافقنا على ورقة الوفاق قبلها.
0: على كل سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك، صباح الخير.

إذن هذا ما قاله النائب الدكتور أحمد الطيبي. وكما استمعتم رغم الإعلان في الأسبوع الماضي أو محاولة تصدير هنالك إعلان عن ثلاثية وترقب، ولكن حتى في هذا الأمور لم تصل إلى خواتيمها ولم يدخلوا في التفاصيل. كان تصريح وبعد ذلك تابعنا أنه كان في تراجع، بمعنى لا ثلاثية ولا رباعية بالمشتركة، والأمور بحالة سكون. يقول الدكتور أحمد الطيبي لسنا في مضيعة وقت ولكن في حالة سكون. الاقتراح بأن يكون هنالك تفاوض مغلق مطروح، ولكن أيضا لم يصل إلى دخول بالتفاصيل أو إلى خطوة عملية في هذا المسار. إذن لا رباعية ولا ثلاثية، هذه هي الصورة حتى الآن. وكما استمعتم واضح أن هنالك تداعيات ترتبط باستطلاعات الرأي ونتائجها على كل ما يسمى بمعسكر نتنياهو والمعسكر المناهض لنتنياهو، وكيف يمكن أن يؤثر هذا على تشكيل الائتلاف القادم وفرص نجاح بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة وعدم تشكيلها. في الأسبوع الماضي كانوا يقولون الرجل قد لا ينافس، اليوم يقولون إذا اقترب من 56-57 سيشكل

0: تشكل الحكومة القادمة، وهذا معناه أنه كل هذا المشهد أيضا يؤثر على سير المفاوضات إن حدثت، ونحن في للأسف في هذا المربع كما تابعتم. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
8: الشمس دائماً.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج. وكنا قبل الفاصل في حديث معنا بالدكتور أحمد الطيبي حول المشهد السياسي والاتصالات المستمرة ولكن التي لم تنضج كما ذكرنا ما بين ثلاثية ورباعية وكل هذه الاتصالات. وكان الحديث عن لقاءات هامشية كانت يوم أمس أو على هامش بمعنى أدق حتى أكون يعني دقيق بالتعبير على هامش المسيرة والمظاهرة التي كانت في مدينة اللد ومسيرة الرايات السوداء ضمن برنامج احتجاجي ضد الجريمة. شاركوا هناك من اللد ومن الرملة ومن مناطق عديدة. أيضا كان تمثيل لهيئات ولأحزاب ومشاركة، لا يمكن أن نقول مشاركة ضخمة كبيرة، ولكن محاولة

0: إطلاق صرخة. الأستاذ إبراهيم بدوي رئيس اللجنة الشعبية في الرمل، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور والسعادة إلى كل جميع المستمعين.
0: أطلقتم صرخة ووصلتم رسالة، ولكن برأيك هل هذا يكفي أبدأ بموضوع العنف باللد والرمل تحديدا قبل أن ننتقل إلى قرانا وبلداتنا الأخرى؟
1: لا شك أن أي عمل يعني نقوم فيه هو عمل مبارك، يعني لا يعقل أنه يعني نكون تحت آفة الجريمة وما تخرجش في تنديد إلها وفي مظاهرات. العديد بيرى أنها أشياء تقليدية، ولكن إحنا بالعكس نرى أنها صرخة وأنها بتوعي الناس وأنها طلب لتغيير الواقع، وأنها يمكن خلال كمان الكلمات اللي تلقى ناس عدة بتتطرق للقيادات كمان في مطالب إيش أنها تساوي ضد هاي الجريمة، بتتطرق كمان للعائلات المتناحرة بإيش إنها تساوي وكيف توقف هذا الاقتتال وهذا التناحر، بتوصل للناس حتى العادية كيف قصة التوعية للمربيين للمدارس للأهالي.
0: سؤالي أستاذ إبراهيم أسألك بصراحة، يوم أمس المشاركة من اللد والرملي، وأتحدث عن المجتمع العربي قبل أن نطلب من بلدات أخرى قرى أخرى تجمعات سكانية أخرى أن يأتوا إليكم، إلى أي مدى كان في تحرك وتغير شيء؟ لأنه كان الشعور العام في السنوات الماضي أنه في حالة إما غضب وإما لا مبالاة وإما عدم ثقة وإما لا أريد أن أشارك ولا أريد أن أكون جزء من هذا النشاط. هل تغير شيء على الأقل في هذا الموضوع باللد والرمل تحديدا في مجتمعنا العربي؟
1: للأسف يعني امبارحنا حتى تطرقنا لهذا الموضوع أنه كان كل القليل اللي شاركوا، وهذا سببه أنه في كتير عائلات في قلب المدينة يعني أو خارجها كمان يعني بالرملة أو باللد أو فيها، ففي كتير عائلات اللي هي متناحرة بنات بعض، فصعب انها تطلع يعني وتتقابل مع بعض. يعني عائلات هي حمولات كبيره اللي كانت تشاركنا مظاهرات او كانت تشاركنا نشاطات، للاسف هذا التناحر عمل تنافر، من كثر ما هم متنحرين صار في تنافر في انهم يطلعوا ويشاركوا ويبقوا معنا. ويعني وهذا الشيء برضه حطينا اصبعنا عليه وطلبنا من هاي العائلات ايقاف هذا التناحر، لانه هذا بعملنا على سبة بدل ما نبقى قوة كبيرة بنبين انه احنا قوة صغيرة. لا يعقل يعني انه تكون في مظاهرة تشترك فيها الثلاث مدن التاريخية الفلسطينية الرملة اللد يافا ولا يكون فيها على القليل يعني بلاش نكون فوق سقف التوقعات، على القليل 5000 واحد ما كانش. يعني بارك الله في كل من اتى ونقدر هذا الشيء، كانت قيادات وناشطين سياسيين أكثر من ناس.
0: وانت بتقرأوا هذا ايش تقرأوا، تعب ولا عدم ثقة ولا اللي بيقول لك الجملة المعروفة بتصور انت بتسمعها؟ شو بطل يفيدنا هذا الموضوع؟
1: لا قلت لك الأكثر هو التنحر اللي أدى إلى تنافر.
0: طيب سؤالي هون إذن، هل برأيك وأنت باللجنة الشعبية وناشط، الأفضل إنه يكون في لقاءات بدون يعني حضور إعلامي وبدون مظاهرات، إنما محاولة إصلاح ذات البين بهدوء ولقاءات مثلا ثنائية وثلاثية، هذا قد يكون أفضل مثلا بقراءتك بتحليلك وأنت ابن البلد وعارف التفاصيل؟
1: لا بالعكس، لا مش لازم نيأس. احنا كناشطين كناس بهمهم امر ابناء جلدتهم ممنوع، مش بس احنا يعني اي ناشط او اي انسان له تأثير وبفكر انه المظاهرات هي عبثية هذا بوصل لحد اليأس. لا ممنوع الا يعاود يرجع الامر. تنساش انه برضو في نفس اليوم يعني هي عطلة، الناس يمكن طالعة برا،
0: وإحنا أهون إشي نلاقي أسباب. هو إذا بتحط بيوم شغل بقول لك شغل، إذا بتحط بيوم عطل الناس طالعة، واللي بده يتحرك بيتحرك. يعني أنا ما بدي أعطيك أمثلة بس المجتمع الإسرائيلي مش بعيد عنكم، كم من دقيقة سفر كل أسبوع بيقف وبيتجند، ولما كان في بكابلن وغير كابلن يعني في حراك مختلف.
1: سادة للأسف يعني برضه وصلنا لحالة اللامبالاة ولحالة اليأس من الناس ولحالة إنها المظاهرات تقليدية، ولكن نحن لا نيأس. علينا دائما إنه نضلنا التوعية والتوعية والتوعية لأنه هذا يعني هاي الآليات اللي عندنا، يعني فيش آليات تانية، إيش بدنا نخش على كل دار.

0: نقعد نفهم فيها. هاي الآلية اليوم الغالبية اللي ما اشتركوش يعني في المظاهرة بقول لك بحضرها على الشبكات التواصل
1: للأسف يعني الشديد. يعني أصبح نشاطنا كما يبدو أيضا بالأساس يرتبط بشبكات التواصل. على كل أنا بدي أشكر أستاذ إبراهيم، يعني ما كان القصد أقصى عليك، وإنما كان القصد أنه نوصل رسالة وإطلاق صرخة، لأنه فعلا الواقع مؤلم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. صباح الخير أستاذ محمد صبح طمرة، اللجنة الشعبية. صباح الخير من لجنة شعبية.
2: صباح الخير، صباح الخير لك ولكل المستمعات.
1: يأتي شخص ليفتتح مطعم يطلق النار عليه في طمرة؟
2: يعني للأسف الشديد هي يعني هذا المشهد جزء من حالة الفلتان الأمني اللي بمر فيها كل مجتمع في الداخل الفلسطيني. اللي هي مش قضاء وقدر، يعني هناك من خطط ومن وزع السلاح ومن جعل هذا السلاح ينتشر بين ظهرانينا، وبالتالي احنا أمام حالة من الفلتان الأمني، ضوء أخضر بالكامل لكل اللي حملت السلاح وبيعرف حاله انه بروح بطخ بالآخر برجع على بيته فيش عنده أي مشكلة، وبالتالي إذا هذا المشهد بطلت الشغلة مرتبطة يعني بالخلفيات، يعني انه حتى بطل في حاجة نسأل شو الخلفيات ولا يعني أي شيء مرتبط بالقصص تبعت الضحايا اللي هن طبعا مش أرقام كل واحد عالم بأكمله، ولكن احنا أمام حقيقة مرة اللي بتقول انه بالآخر حياة العربي الفلسطيني في هاي البلاد حياة أرخص من حياة المواطن غير العربي، ونقطة على السطر.
1: والسؤال هذه القاعدة يا أستاذ محمد، يعني أعتقد أنه هاي النتيجة اللي وصلتها هي نتيجة موجودة معروفة ومش جديدة، يعني هي ليست وليدة الساعة والأيام الأخيرة. سؤالي داخليا، ولا بتقول لي رفعنا أيدينا بطلنا نقدر نتحرك؟ يعني كان في جهود صلح، كان في جهود مصالحة متابعة، أم أنه لا نستطيع أن نتحرك أزاء هذه الجهات التي تطلق النار وتخطط وترصد وتتابع؟ هذه فقط مسؤولية الدولة، وطالما الدولة لا تتحرك نحن نؤكد على عجزنا.
2: يعني أولا مش كل القضايا ومش كل الحالات أنت بتقدر أصلا تتنبأ أنه بده يصير فيها إطلاق نار، ولا بتعرف عن الخلافات الموجودة. يعني في كثير من الحالات ما في خلاف بين عائلات أو خلاف بين أفراد اللي هو يعني طفى لا استطح والناس بتعرف فيه، والله بتروح جهات الصلح تتدخل وبتحل المشاكل. كثير حالات من هالنوع على مستوى طمرة على سبيل المثال تم حلها، وما كان يعني تم احتواء الموقف وما طور الأمر لإطلاق نار أو أي حالات عنف أو جريمة. ولكن في حالات اللي أنت أصلاً ما بتعرف إنه في حالة خلاف، وبيظل الخلاف بين شخصين وعملياً ينتج عنه إطلاق نار أو غيره من العنف والجريمة. ولكن إحنا في بين إيدينا قوة جدا جدا كبيرة. أولا اليأس هو مش مشروع ومش برنامج عمل، وممنوع نيأس يعني أصلا، يعني حتى يجي واحد يقول أنا يأسان طيب بعدين شو بحل؟ بحلش إشي. عشان هيك الأفضل إحنا إنه نعرف قيمتنا الحقيقية، قوتنا. إحنا في كثير مجالات في البلاد ماسكين زمام الأمور فيها بكل جدية. قبل الحرب الأخيرة كان في إعلان من قبل لجنة المتابعة عن عدة أيام إضراب رح يخرج لحيز التنفيذ. أنا بعتقد أنه إذا كل هاي الحالة الموجودة اليوم أجل الوقت أنه نبلش كلجان شعبية، كلجنة متابعة، كأحزاب سياسية، نحضر الأرضية للمضي قدما باتجاه هذا الإضراب. بدك تسميه عصيان مدني جزئي، بدك تسميه عصيان لمدة 3 أيام مش مهم، ولكن الهدف فيه أنه نوصل صرختنا أنه ما ممكن نقبل أنه حياتنا تكون غير طبيعية وتستمر الحياة في هاي الدولة بشكل طبيعي. يعني هذا الأمر بعتقد أنه بديهي، ولربما كمان يعني الجزء من
1: لكن دعني أسد الآن يعني على المستوى في الأسبوع الماضي تابعنا، وسنعود إلى كفر كنا على سبيل المثال، يعني البعد الاقتصادي هنا برأيك هذه الأحداث لا تؤثر على اقتصاد المدينة إذا أخذنا بلد مثل طمرة بشارعها الرئيسي بمحلاتها، هذا الشعور العام، أم أنه لا يعني هذه أحداث يمكن أن نسميها فردية ولا يوجد لها انعكاس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي في البلد؟
2: أولاً بالتأكيد في إلها إنعكاس، درجة الإنعكاس ما حدا بيقدر يقيسها بالضبط، مرات بتكون يعني لمدة عدة أيام، مرات ممكن تكون مستمرة، مرات تكون مرتبطة في محل معين أو مرتبطة في حي معين، مرات الناس بتعتاد المشهد وتقول خلص الحدث يلا بنرجع لحياتنا الطبيعية، وهذا أسوأ إشي ممكن إحنا نوصل لإله، إنه يصير حالة إطلاق نار بعد بيوم رجعت الحياة طبيعية، كلش تمام، أنا رايح عشغلي، أنت عشغلك، والمحلات التجارية كلها شغالة بشكل طبيعي واعتيادي لا حد الحدث القادم. يعني في يعني أزمة كثير كثير كبيرة، إنه حالة من شبه التعايش ده أسميها، لربما التعايش الكامل مع حالة الجريمة اللي إحنا عم نمر فيها، وذلك بسبب يعني قلة الحيلة، إنه في حالة في إحساس إنه يعني الحراك الشعبي اللي عم نقوم فيه كل الوقت مش عم بيوصل لتغيير هذا الواقع.

0: الدور تبعنا نيجي ونقول بكل ثقة إنه هذا بدنا نستمر فيه، ولكن لازم نرفق له أدوات جديدة، والأداة الجديدة اللي ولا مرة استخدمناها هي إضراب جدي لمدة عدة أيام يشمل كافة القطاعات. وأنا بعتقد يعني نسميه إضراب الحياة على سبيل المثال، لأنه إحنا نضرب لا مش لأن هواة إضرابات ولا هواة احتجاجات، كل شعب بالدنيا بده يتطور وبده يتقدم بكل المستويات. إحنا جماعة إلا عم نعاني من حالة من الفلتان الأمني، حال اللي فيها فيش حدا منا خارج دائرة الاستهداف. أجا الوقت إنه نقول لحد هون بكفي، لازم إحنا نمضي قدما باتجاه تفعيل أداء اللي وراء ولا مرة استخدمناها
1: ولكن لم نتحمل يوم أو يومين. يعني واضح إنه هنالك إشكالية كبيرة. على كل السؤال باختصار شديد أستاذ محمد، ماذا بعد؟ هل من خطوة عملية الآن لكم في طمرة؟
0: يعني الآن بطبيعة الحال مهم بالنسبة لنا يعني أن يخرج هذا الشاب صاحب المطعم يعني بسلام من هذا الحدث، فالدعاء مطلوب له بطبيعة الحال. على مستوى المدينة نحن لدينا برنامج عمل ماضين به يعني، ولكن هذا البرنامج يعني يعمل في المستوى بعيد الأمد على الأجيال القادمة، وهناك برنامج مرتبط في عقد يعني الصلح بين يعني بعض المختلفين على قضايا مختلفة، تقوم بذلك جهة الصلح المحلية. طبعا نحن في اللجنة الشعبية نتابع أيضا ذلك ونرافق أينما يحتاج الأمر، ولكن القضية هي أبعد من قضية خلافات معروفة ويعني طافية للسطح. القضية هي أن هناك مجرد خلاف أحيانا بين شخصين بسبب وجود هذا السلاح بين ظهرانينا يتحول إلى يعني حالة من العنف
1: الجريمة. على كل أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أستاذ المحامي محمد صبح اللجنة الشعبية في طمرة. إلى كفر كنا أستاذ المحامي عمار طه، صباح الخير. شاهدنا الصور في نهاية الأسبوع وشاهدنا يعني الكثير من التفسيرات والتأويلات حول ما حدث، ولكن كانت يعني جهود أخرى لمحاولة تهدئة الأمور، وأعتقد هذه حلقة من مسلسل كان في الفترة الأخيرة. هل يمكن أن نقول هذه المرة الأمور نضجت أكثر وأفضل؟
2: أجل يعني هنالك يعني لكي يعني تكون الصورة واضحة للمستمعين، الإشكال الذي كان قبل حالة القتل ولا علاقة للقتل الذي كان في كفر كنا، الإشكال الذي يعني نتحدث عنه الآن.
1: إحنا بنحكي على مقتل الشاب ماجد الصبيح اللي كان في نهاية الأسبوع.
2: أجل لا علاقة لمقتل الشاب المغفور له المرحوم ماجد الصبيح للصور التي تتحدث عنها. يعني هذا إشكال.
1: الصور هو عملية قضية اللحمة اللي تم إلقاء على الشارع الرئيسي في كفر كنا.
2: مرتبطة بالإشكال بين عائلة عواودي وعائلة حمزي بالتحديد.
1: نعم يعني ولكن يعني الجو العام مش مريح بالبلد، ما نقدر
2: نقول. لا الجو العام لا هنا الجو العام مش مريح، يعني أصبح جو لا يطاق الصراحة يعني. ولذلك كان الجهود انصبت ووصلنا الليل مع النهار بشكل شخصي، يعني أنا والوالد عند الطرفين، وكان هناك يعني رفعنا يعني كان هناك منسوب من يعني الخوف لدى الطرفين بأن الأمور تتدهور وتتدحرج باتجاه ممكن لا تحمد عقباه. يعني نجحنا بعون الله بأن نهدئ الخواطر وأن لا نكتفي فقط بتوكيل كي نبدأ يعني بالحديث عن صلح شريف ثابت نظيف عميق تفصيلي، لا نترك أي باب وأي طاقة، بل أثرنا بأن تكون رسالة قوية بأن يجلس الطرفان حتى يعني بشكل كثيف.
1: وهذا حصل في السابق، يعني ليس في السابق قديمة، نعم قبل أسابيع نعم قليلة كانت هذه اللقاءات وشاهدنا الصور وشاهدنا المصافحة وشاهدنا أمور كثيرة. هذه المرة تختلف الأمور بماذا؟ إنه نعم صار في خوف.
2: نعم الخوف أكبر، الناس من الطرفين، كثافة الناس من كل بيت شخص موجود وحاضر يسعى ويعمل على الدوائر لديه في تثبيت وترسيخ الصلح. الجلسة كانت الجلسة للتهدئة وليست الصلح الكبيرة، وكانت بهذه الكثافة وبهذا الحضور. هنالك أيادي بيضاء من الطرفين ومن العائلتين تعمل ما هو يعني أكثر من المطلوب لكي تأخذ دورها بترسيخ الصلح. الصلح هو ليس فقط أن تلتقط الصورة وأن يلتقط الطرفان و يعني و...
1: السؤال هل هذا يتغلغل إلى الشباب ومن يحمل السلاح يعني وأصحاب
2: كانت جلسات مع الشباب ومع الشباب المتنازع بعينها، وهنالك مسلسل من اللقاءات سيكون وكثافة. يعني البرنامج هو برنامج لشهور لكي ترسي ولكي تقتلع إشكال دام سنة أو سنتين. أنت تحتاج إلى برنامج أيضا من سنة أو من سنتين، يعني ليس فقط أن تذهب وتلتقط الصور ويعني وهذا هو السلام عليكم، لا، هناك تذويت وتثبيت الصلح هو بحد ذاته سيرورة يجب أن نتخذها ونغير الطرق التقليدية في أن الصلح هي فقط يوم يلتقي الناس في القاعة والسلام عليكم.
1: على كل نأمل خيرا ويعني فعلا أن تعود الأمور إلى مجريها الصحيحة والطبيعية. شكرا لك أستاذ عمر.
2: بخصوص فقط أخي جاكي، بخصوص المغفور له المقدور ماجد الصبيح رحمه الله، الذي يعني ألم جميع أبناء كفر كنا، يعني نتقدم طبعا البلدة جدا جدا بوضع يعني حزين لنقل.
1: هل خلفية قتله يعني واضحة معروفة ولا
2: كيف؟ نعم يعني الخلفية وكل الأمور واضحة، ونأمل أن نفوز.
1: يعني الخلفية نزاع داخلي في البلد.
2: نعم. ويعني ولذلك يعني نأمل أن يكون حصر للمشكلة، ويعني وأن لا تتسع نطاقها. الأب الساكل هو أب واعٍ، أب يأخذ الأمور بجدية، كلامه ورسائله أرسلت الكثير من الهدوء على الأقارب. نتقدم له بالعزاء ونأمل أن يأخذ كل دوره في البلد ومن موقعه لكي يعني لا يحدث ما لا تحمد عقباه.
1: نعم، على كل نأمل خيرا وتعزينا لكم ويعني نبارك الجهود. شكرا لك، يعطيك ألف عافية أستاذ عمر. إذن هذا في كفر كنا، ما بين كفر كنا وطمرة، وكنا أيضا في اللد والرملة، ملف العنف والجريمة. إلى فاصل آخر ونتابع.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة بي
6: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
5: أوكي زبطة تمام.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
8: إذا بتبعتش.
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: بدون ما تفكر
12: ولا تحتار،
11: سوبر ستار
12: هو ملك الأسعار.
13: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 مل ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
14: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
15: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
16: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
17: رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت مجد الكروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
18: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
13: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس، ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار سعر.

0: ترجع تنعاد فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: طه عربي وأولاده، بدك تبني، بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب. أكيد طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
7: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
6: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
8: الشمس دائما.
9: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
10: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات، وكنا مع الفاصل وملفات العنف والجريمة، ولكن الآن إلى الرياضة والمونديال. وطبعا نعود ونؤكد على تنزيل تطبيق الشمس والمباريات هناك والنتائج والتوقعات والمتابعة. وفي هذه الساعة مباراة تبدو مثيرة، أستراليا أمام تركيا، ولا أعلم إذا مفاجئ أم لا، ولكن أستراليا متقدمة الآن بالنتيجة 2-0 على تركيا. والمفاجأة الكبيرة كانت ما حصل اليوم بعد 1 PM، المنتخب المغربي يعادل في مباراته الأولى مع المنتخب البرازيلي. زميل نبيل سلامي، صباح الخير.
11: أهلا جاكي، صباح الخير.
10: وين نبدأ؟ خليني أولا نبدأ بالمباراة الجارية، لأن أستراليا 2 تركيا
11: جارية حاليا وأنا بتابعها، يعني رغم السهر الطويل، ولكن أنا متفاجئ جدا. يعني هذا المونديال قد يبدو مونديال مجنون، هو الأكبر تاريخيا، وكان في انتقادات وكأنه في منتخبات اللي ما فيش حاجة لنحضرها ونصرف عليها ساعات. لا، أنا المنتخب التركي يفوق المنتخب الأسترالي بدرجتين، إذا مش ثلاثة جاكي. سيطر شبه مطلق للأتراك، يعني محاولات ولكن حائط بشري في صندوق الستاش حالة دون ذلك، مرتدي 1-0، وبعد ربع ساعة كمان بعد كذا دقائق كمان مرتدي للمنتخب الأسترالي، الضربة من بعيد و2-0، إحباط كامل في الملعب. الأتراك أفضل بكثير من الفريق هذا. 1-2 في مباراة أخرى أيضا، أعتقد أنه اسكتلندا يعني تفوز بكمية من الأهداف، يعني توقع 3 أو 4 على هيئتي، مغمور. 1-0 بصعوبة، 1-0 بصعوبة بالغة. إذن هذا يعني مؤشرات، نحن يعني بالجولة الأولى انتبه على أنه هذا الدوري أو هذا البطولة أو هذا المونديال رح يكون حامل كثير لمفاجآت. المباراة المركزية جاكي، البرازيل ومراكش. البرازيل يعني أو مراكش خلينا نقول تفوقت على البرازيل بالأداء والسيطرة، وفرضوا شخصية، فرضوا
10: يعني أنا لم أوفق بمشاهدة المباراة، ولكن ردود الفعل صباحا في محطات الوقود نبيل، اللي يعني بيعرف فوتبول واللي ما بيعرف، إنه المنتخب المغربي كان حتى في بعض المراحل كان أفضل، ولعب فوتبول 90 دقيقة ومش وكان يعني على قدر المسؤولية، وفاجأ البرازيليين.
11: لا لا لا، يعني مش فريق كان يستنى ردة الفعل، لا لا لا، كان مهاجم. واللي فاجأني عندي لعيب اسمه بوادي، عمره 18 سنة، بيلعب مع فريق ليل. إذا بـ 18 سنة وقبل البطولة هاي كان سعره صار 50

0: مليون. فكان بالحري بعد البطولة 18 سنة انه راهن عليه الحارس المدرب شيء مش معقول. ابدع الحارس ياسين بونو اللي ابدع بتذكر بمونديال قطر، واليوم كمان ادى اداء رائع. فينيسيوس نجم البرازيل سجل التعادل، ولكن هدف الملعوب كان رائع جدا للمنتخب المغربي. هيك من ثغرة كانت ثقب كبير بالدفاع، وسجل اسماعيل السيباري اللي هو نجم كمان في فريق ايندهوفن بطل الدوري الهولندي. المنتخب المغربي متوازن جاكي بكل حلقاته، رائع جدا، ستكون له كلمه في هذا المونديال.
1: واذا المنتخب المغربي بمعنى، وعلى فكره بالمجموعات هو يعني يعتبر فيفوريت، هو بالمنتخب البرازيل وان كانت هاي المجموعه صعبه كيف انا فاهم نبيل.
0: جدا صعبه بعد هاي المباراه طلع كثير في خيبه امل. انا طلعت كمان قرات الصحافي، يعني منتخب البرازيل سيء للغاية حتى، يعني في مشكلة في منتخب البرازيل. مشكلة نيمار بيلعبش ملعبش حتى لو لعب، يعني
1: مع انه تخسر اول مباراة او تتعادل ما بيقول شيء. بعد تصور ب86 معروف في فرق منتخبات خسرت اول مباراة او سجلت تعادل وفازت بالكأس في نهايتها.
0: 100% ألمانيا كوروساو بطلنا، يعني أنا يعني توقعاتي 4-5-0، واحد صار يعمل 1000 حساب يعني. كزين صغير يعني. ألمانيا مع كوروساو عند الساعة 8 هذا المساء، وفي 11 جاكي هولندا مع اليابان. كل نتيجة متوقعة. أنا أعتقد هذا المونديال راح يكون فيه كثير جنون، والآن من كرة القدم
1: بس عفوا، ولكن دعنا نعطي كمان القطريين سجلوا هدف بالدقيقة 95 وجابوا نقطة أول مرة. يعني
0: ظلم كان مظبوط جاكي، إن يعني القطريين من لا شيء بتاتا كسبوا هذا التعادل بدون حق كما نقول، ولكن ما في عدالة يعني بالفوتبول. المنتخب السويسري هو المتهم بأنه فقد الانتصار، كان ممكن يأهله بمجموعة كثير متوازنة. انتبه الواحد يعني كانت سيطرة شبه مطلقة بالشوط الثاني خاصة، مع ذلك قطر وصلت مرتين فرصتين بالشوط الأول مان تو مان وما عرفوا يجيبوا الأهداف، ولكن تراجعوا طيلة الوقت، طلعوا أكم مرتدي بضربة رأس كانت بالدقيقة 94، 1-1، نتيجة مفاجئة نوعا ما.
1: خليني أسألك، مع أنه المرحلة مبكرة نبيل قبل ما ننتقل، بدك تحكي لي عن النيكس وفاهم الـ NBA، التحكيم كيف لحد الآن مستوى، وهل التقنيات بما في ذلك الكاميرا الملاصقة لرأس الحكم ولعينيه هذا معناه تقريبا لا أخطاء
0: حتى الآن؟ تمام، التحكيم تمام، ومش بس تمام كمان القوانين الجديدة اللي بتجبر الحارس انه يتخلص من الكرة ويركلها بسرعة ما يضيع وقت، وقضية التبديل وقضية الركنيات بتدخل فيها الفار، ممتاز. كرة السلة في اليونان، أعظم فريقين في اليونان من أعظم فرق أوروبا، ديربي في مدينة أثينا، أولمبياكوس فاز على باناثينايكوس في اللعب الأخير الفاصلي 89-85، وهو بطل اليونان. في أمريكا بعد 50 سنة أو أكثر،
1: من 73
0: فريق من عام 73 في نيويورك نيكس فاز على سان أنطونيو البطل بمباريات مجنونة جاكي. الغريب أنه بالثلاث أو أربع مباريات الأخيرات سان أنطونيو تقدم بكل الأشواط، بالثلاث أشواط والأربع أشواط، والنيكس بالماني تايم بالثاني الأخيري يحرزوا نقطة الفوز. غريب الأمر، رغم أنه أجمل وأعظم لاعب اليوم في الدوري الأمريكي بكرة السلة هو نجم الفرنسي الشاب الطويل القامة الصغير السن وبنياما اللي بيلعب مع سان أنطونيو، اللي بتوقعوا لي يكون هو حتى أعظم من مايكل جوردون. بس الأفراح كانت بنيويورك ولا كأنه ما في كرة قدم.
1: كان حديث أنه بمن سيهتم الجمهور الأمريكي، واضح أنه سيهتم، وخاصة أن هاي مباراة نهائية ونحن ما زلنا في بداية المونديال.
0: طالما في كرة سلة جاكي، منيح ما فيش بيسبول الآن، طالما في كرة سلة، كرة السلة الآن انتهى الدوري، انتهى الموسم في أمريكا. النيويورك نيس هو البطل، وصحتين بالفعل برونسون.
1: بس رجعني نبيل، ما ينتظرنا اليوم المباريات والتوقيت.
0: اليوم عندنا كثير، كمان عندنا عدد من المباريات. اليوم عندنا ألمانيا مع كوروساو الساعة 8، هولندا راح تلعب مع اليابان الساعة 11، ومصباح الأحد عندنا من الساعة 2 فجرا عندك ساحل العاجي إكوادور، على 5 جاكي بكرة الصبح السويد مع تونس، على 7 توقيتك منيح جاكي بتكون صرت مروح من الراديو، على 7 بكرة إسبانيا مع الرأس الأخضر ما يسمى، وبلجيكا مع مصر الساعة 10. يوم حافل
1: سنتابع، وطبعا المتابعة من خلال تطبيق الشمس والتوقعات والتكهنات. طبعا الكل ما اللي بعد ما بعده ينزل تطبيق الشمس. شكرا لك نبيل، يعطيك ألف سلامات. إلى اللقاء.

وتابعوا أيضا الأخبار والتفاصيل الرياضية وغير الرياضية. إلى هنا نصل إلى الختام. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد، تحياتي وإلى اللقاء.

0: صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: السامع يعلي من الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
3: الان في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الاكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطه، في الموقع او بالخليوي، وممكن تربح
4: اذا بتبعتش.
5: اكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: الشمس دائما.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد النائب عن العربية للتغيير أحمد الطيبي في حديث لإذاعة الشمس أنه يفضل إعادة تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها الرباعية بدلا من تشكيل قائمة ثلاثية، وشدد الطيبي على أن تشكيل القائمة المشتركة الرباعية سيقف سدا منيعا أمام نتنياهو لمنعه من العودة إلى الحكم، خاصة في ظل استطلاعات الرأي المتغيرة في الحلبة السياسية. وقال الطيبي أن الأحزاب العربية تمر بمرحلة سكون سياسي ولم تتخذ بعد قرارا نهائيا، مشيرا إلى أن الناخب العربي لا يفضل هذا الواقع ويترقب حراكا سياسيا أكثر فاعلية. أصيب صباح اليوم رجل في 57 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف على شارع 85 قرب بلدة الرامي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. جاء ذلك عقب دوي صافرة الإنذار في رأس النقورة ومناطق في الجليل الغربي. بدورها أشارت تقارير إسرائيلية إلى اندلاع حريق في شلومي بعد سقوط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله، كما أشارت إلى سقوط 4 طائرات مسيرة داخل إسرائيل خلال اليومين الأخيرين. في تعليقه دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو إلى تنفيذ

0: في ذي هجوم حازم وهدم المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، وأضاف أن إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية اختبار لمعادلة الضحية التي أعلنها نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل تمر في أيام حاسمة لتشكيل المشهد السياسي منذ سنوات عديدة. في غضون ذلك، من المقرر أن يلتئم الكابينت مساء اليوم في ضوء المستجدات الحاصلة في المفاوضات. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها حاليا، مشيرا إلى أن هذه المسألة ستطرح للنقاش مع الجانب اللبناني خلال مفاوضات يتوقع عقدها في الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف. بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباكستان أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم الأحد. وقال ترامب إن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه اليوم، وإن مضيق هرمز سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. بدوره، أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. من جيبها، نفت إيران أن يكون توقيع الاتفاق بهذه السرعة، واستبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن يتم التوقيع اليوم، لكنه لم يستبعد أن يتم في الأيام المقبلة. في غضون ذلك، ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن المسؤولين الإيرانيين لن يسمحوا بتوقيع الاتفاق اليوم بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس ترامب 80، لأن طهران لن تسمح بتحويل توقيع الاتفاق إلى مناسبة دعائية للرئيس الأمريكي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية، وفي ساعة الصباح تتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

تحية الصباح إن شاء الله نهاركم سعيد من إذاعة الشمس. إحنا والشمس جيران، 14 من حزيران 2026. تحياتي لإلكو في هالصباح، إن شاء الله دايما يحمل لإلكو لإلنا الأخبار الطيبة والسر دائما.

بدي أبدأ بهالخاطرة الجميلة الحلوة اللي بعتت لي إياها السيدة الكريمة الكاتبة نبيها راشد جبرين. وسعدتي صباحا نمرامي وأبو الرامي كمان. هل يأتي الصباح؟ كان يأتي الصباح يتقدم الهوينة فيطرق الأبواب بلطف وتؤدى فتفتح له مصراعيها وتستقبله بفرح وسرور ويلتفت إلى الأزهار والورود ويقبل وجناتها فتتفتح وتنشر نشرها الزكي حولها وكان يبتسم للأمهات فينهضن ليلبسن تاج الربوبية في بيوتهن بكل محبة وإخلاص ولا ينسى أن يربت على أكتاف الرجال فينهضون ويسرعون الخطى إلى أعمالهم وحقولهم وبساتينهم ثم يمسح على جبين كل طفل برفق ومحبة فينهض الأطفال ويسرعون ويتسابقون إلى مدارسهم بسعادة وفرح وإقبال ولا ينسى الصباح أن يزور الحقول والكروم والبساتين ويمسح على جبينها فترفع هاماتها وتكون أجود ما تكون فيبث الدفء للثمار والمحاصيل فتسعد في النضوج والعطاء وتسد حاجة الإنسان والطير والحيوان ولكن حصل التدخل من الإنسان وتسابق مع الزمان وحاول أن يشارك في رسم الصباحات بريشة الأنانية والأثر في شتى مجالات الحياة والعطاء فلم تعد تطرق الأبواب كما كان عهدها مع الصباح بل خلعت من أماكنها وأصبحت الأعراض والأزهار والأشجار والمحاصيل مهدورة وباتت البيوت مهجورة وأصبحت تقف حائرة تنتظر الأيدي التي تحمل المفاتيح والأفواه التي تطرح تحية الصباح تحية الصباح الندي النقي فهل يأتي ذلك الصباح؟ هكذا تتساءل الكاتبة والأديبة نبيها راشد جبرين وسعدت صباحاً.

0: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار،
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار.
0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن التريو 750 جرام ب17.90 شيكل. حليب تنوفا 1 لتر 2 ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو 2 ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام 2 ب10.90 شيكل.
9: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار.

0: على أنكور إنفرتر.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
6: الشمس دائماً.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: إليك أتوب إلى الإعلانات ثم لقائنا مع الدكتور جوني منصور. صباح الخير اللي بيتابعوا دايما معنا.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: سخنين راح تلمع لمع.
6: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشي 38، شانغان.
9: في تراكيلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
10: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
11: بيكيور ليزر برو ل 30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز.

0: كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414، نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
4: وبعد متابعا مرحبا بالدكتور جوني منصور. الله يسعد صباحك دكتور جوني، يعطيك العافية.
5: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
4: وفي ظلال المونديال مش هيك؟
5: هو صحيح نبع. مع أنه يعني أنا بعلنها دائما، أنا لست يعني من عشاق كرة القدم، ولكن أنفعل أحيانا من انبساط الناس.
4: نعم.
5: يعني بهمني أنه الناس تكون يعني مبسوطة وفرحانة، كيف بقولوا ولو بصيص من النور والأمل في هالنفق اللي ما إله آخر مثل ما ما إله أول زي ما بقولوا بالعربي.
4: نعم.
5: بعد ما مرينا هالفترة الصعبة يمكن بيطلع للناس شوي إنه يبتسموا ويفرحوا ويضحكوا ويعيشوا ساعات من لحظات من هذه السعادة،
4: مشان ينسوا يعني مشاكلهم وهمومهم خلال الفترة هاي لحد 19/7 يمكن.
5: نعم بس بتطور الناس بحاجة.
4: نعم.
5: الناس بحاجة.
4: نعم. نعم. دكتور جوني شو بتختار اليوم للمستمعين؟
5: تعرف يا أبو فادي أنا كل الوقت أفكر من هالأسبوع، كمان كنت أفكر فيك على فكرة. بالنسبة لريت أنا أتصفح بعض الوسائل الإعلام العربية، وخاصة إجا عبالي هاي المرة أتصفح وسائل الإعلام السعودية.
4: نعم.
5: السعودية. يعني من صحف صحف إلكترونية، صفحات فيسبوكية لعدد من الكتاب والأدباء والسياسيين أو اللي بكتبوا عمود في الإعلام السعودي. وهناك في ظاهرة كتير مقلقة بالسعودية، وأنا أعتقد أن هي مقلقة للعالم العربي يمكن العالم كله. هي ظاهرة كيف يواجه الإنسان ظاهرة التدخين والسجائر أبو فادي.
4: نعم.
5: فاديس مش بسألك أنا مستمعين. وشو كاتبين هناك أبو فادي؟ كاتبين أنه في ارتفاع بنسبة المدخنين للسجائر والأراجيل طبعا.
4: نعم.
5: بنسبة عالية جدا من سنة 24 لسنة 26 الحالية، ويشيرون إلى هذا الارتفاع في مسارين. المسار الأول ل يعني أصحاب الجيل المنخفض، يعني من جيل 16 وما فوق، ولافت للنظر أنه زيادة في نسبة المدخنات، وخاصة الصبايا السعوديات المدخنات للأراجيل. وهذا طبعا شيء أو معطى مقلق للغاية بالنسبة للسعودية والعالم العربي وإلى آخره. لكن أنا الواقع اتصفحت أكثر، وتبين أنه شركات الدخان في العالم تكثف الإنتاج في فترة المونديال.
4: نعم.
5: يعني الناس بيقولوا في المقاهي، في المطاعم، في النوادي، في البيوت بيزيد عدد بيزيد التدخين، وبنفس الوقت بيزيد عدد المنضمين للمدخنين، إضافة للمدخنين السلبيين، يعني اللي احنا بنسميه الباسيف.
4: باسيف. نعم.
5: لكن أنا الحقيقة يمكن مش هذا هو بس الموضوع اللي بدي أحكي عنه، إنه السعودية كيف بدهم يعالجوا الموضوع من عدة سنوات الأمر مقلق أبو فادي. حتى إنه في منهج التعليم هناك الكثير من النصوص والفعاليات في المدرسة ابتداء من الصف السادس وما فوق بتعالج هذا الموضوع، وبعتقد يمكن هذه خطوة جيدة من قبل أيضا قطاع التعليم لمعالجة الموضوع. لكن أنا قلت بدي أتعمق أكثر حتى أفهم أنا كيف وصلتنا قضية التدخين والسجائر والتبغ والأرجيل وما أشبه ذلك. الواقع أنه بسنة 1880 أحد المخترعين الأوروبيين اسمه بونساك، يظهر أنه فرنسي، اخترع آلة للف السجائر. تعرف كان كل الوقت يلفوا على الإيد بعضهم.
4: نعم.
5: لما صار في آلة زادت عملية الإنتاج، وبالتالي زادت عملية البيع، وبالتالي

0: زادت عملية الاستهلاك لأنه صار في سرعة، خاصة لما احنا بنحكي عن فترة القرن 19 اللي هو قرن الثورة الصناعية. لكن منين وصلتنا هذه العادة، عادة التدخين؟ في عدة اتجاهات. في البعض بيقولوا انه كريستوفر كولومبوس اللي استكشف العالم الجديد وجد انه الامريكان الاصليين اللي بسموه الهنود الحمر بيستخدموا التبغ للتدخين.
1: نعم.
0: ولكن تبين لاحقا من مستكشفين اخرين وصلوا الى امريكا الجنوبية وجدوا انه سكان امريكا الجنوبية بدخنوا يا ابو فادي من 12300 سنة.
1: نعم.
0: وخاصة شعب المايا.
1: المايا نعم.
0: هلا ليش انا بقول شعب المايا؟ شعب المايا مثل مناطق المكسيك وغيرها بيستخدموا ورق التبغ لعلاج ألم الأسنان.
1: ورق التبغ نعم.
0: هلا احنا عندنا يمكن كثيرين بيعرفوش انه بيستعملوا يعني بذر او مسامير القرنفل.
1: نعم.
0: لكن بهذيك المنطقة في المكسيك استخدموا ورق التبغ لعلاج ألم الأسنان، وأيضا استخدموه لألام الأذن، حتى أنه في بعض البلاد الأخرى استعملوا الورق لتطهير الجروح من الجسد. إذا الواحد بنجرح
1: نعم.
0: يعني يحطوا عليه من ورق الدخان. هذا بإيش بذكرني؟ بذكرني بنبتة الطيون.
1: نعم.
0: تعرفها أنت
1: طبعا طبعا إلا وريحة ريحة الطيون. يا ستة ما هيك نعم.
0: ريحة الطيون بالضبط. هذه النبتة الحقيقة أنا بتذكر من ستة الله يرحمها كانت دائما تستخدمها لعلاج الجروح ووقف النزيف
1: والركب كمان يمكن.
0: وطبعا ولكن نعم. شو الفرق إنه بورقة التبغ في نيكوتين وبورقة الطيون ما في نيكوتين.
1: نعم.
0: يعني هذا هو الفرق اللي بيناتهم. لكن الملفت الملفت الانتباه أبو فادي إنه السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية سواء كان من شعب المايا أو شعوب أخرى ما دخنوا السجائر للمتعة الشخصية.
1: نعم.
0: تبين من خلال مراجعاتي لعدد كبير من المصادر والمراجع التاريخية، لأن أنا بهمني هذه الحضارات في العالم الآخر العالم الجديد، إنه كانوا يستعملوا التبغ كجزء من العقيدة الدينية.
1: نعم.
0: وهذا إحنا نسميه الطقوس الدينية والأغراض الطبية وما يتبع ذلك. ومش بالصدفة إنه كانوا يدخنوا ويطلع كتير من الدخان إلى أعلى ويعتقدوا إنه هذا الدخان الصاعد إلى أعلى وكأنه موجه إلى الإله العظيم.
1: نعم.
0: لكن طبعا هاي العادة انتقلت لمناطقنا، وبقصد مناطقنا يعني العالم القديم، لأوروبا بعدين للشرق الأوسط في الآخري. مثلا الإنجليز بدخنوا كتير الغليون البايب.
1: نعم. نعم.
0: وطبعا هذا البايب أبو فادي بياخد كتير وقت لتحضير التبغ،
1: بده يولع مرتين وثلاثي.
0: بده شغله إلى آخره. فصارت الناس شوي شوي تبتعد عنه لما ظهر عنا كل قضية السجائر.
1: نعم.
0: هلأ البعض بيقولوا انه اللي احضر السجائر من امريكا الجنوبيه الى اوروبا كان رحاله برتغالي اسمه جان نيكوت، ومن هون اجت كلمه نيكوتين.
1: نيكوتين نعم.
0: انا بقولها على ذمه الراوي.
1: نعم.
0: هلا هذه طبعا انتقلت من البرتغال لان البرتغاليين والاسبان كانوا تجار، نقلوها للإمبراطورية العثمانية.
1: نعم.
0: ومن الإمبراطورية العثمانية انتقلت إلى مناطقنا المختلفة.
1: نعم.
0: وخصوصا بالقرن 19 في آخره ومطلع 20 بدأوا أهلنا الفلاحين يزرعوا الدخان.
1: نعم.
0: اللي هو التبغ.
1: نعم.
0: وأنا بعتقد أنه بداية زراعة الدخان هي سبقت شوي هالقرن هذا، يمكن بدأت بالقرن 17 لأنه صار في تغييرات بالزراعة بمناطقنا خاصة مع إدخال زراعة القطن في مرج بني عامر.
1: نعم.
0: ولكن تبين أنه أهم منطقة لزراعة ورق الدخان أو ورق التبغ هي منطقة جنين ومنطقة الجليل وخاصة الجليل الأعلى.
1: نعم.
0: فبدأت الفلاحين بدأوا يزرعوا الدخان، ويمكن كثيرين يمكن من المستمعين بيعرفوش، ممكن انا وياك بنعرف البعض كيف كنا نشك الدخان.
1: نعم.
0: نعم. والبالميبر، متذكر انت الميبر؟
1: نعم. انا حتى حافظ المراحل دكتور جوني،
0: المراحل
1: التكعيبي الفحلي الرقبي الطربوني.

0: تماما تماما وبيكون قطف التبغ بس عند الفجر.
1: نعم
0: بالضبط. ولذلك كانوا يحضروه صباحا يبداوا بشكل دخان ويعلقوه في
1: الحكورة.
0: نعم. نعم. بعدين بيعلقوه بسقف البيت بعدين بينزلوه للشركات.
1: نعم.
0: اهم شركه واشهر شركه في بلادنا كانت شركة كرمان ديكو سلطي في حيفا اللي بعد مبناها موجود للي طالع من حيفا على طريق الناصري.
1: نعم.
0: بعده مبنى الشركة موجود هناك واللي تم بناؤه بأواخر العشرينيات. طبعا كان في شركة في الناصري.
1: نعم.
0: اللي الناس كانوا يسموها فبركة السجاير وهي تأسست بالثلاثينات وكانت تستوعب كتير من العمال والشغيلة وكان في إلى انتشار كبير جدا ولكن وضعت تحت رقابة من فترة الانتداب حتى يومنا هذا من قبل وزارة الصحة من قبل وزارة التجارة وإلى آخره. الآن في عنا إحنا مثل لكل شيء بالحياة أبو فادي في في في قاموس للتدخين والمدخنين.
1: نعم.
0: أول كلمة في القاموس تبغ. سامعك عم تضحك أبو فادي. التبغ أبو فادي من الإسباني تباكو.
1: تباكو نعم.
0: هي واحدة بتعرف هي أصلا من أمريكا الجنوبية ومثل ما قلنا كانت تدخل في الطقوس الدينية. الكلمة الثانية في هذا القاموس التنباك أو التنباك. هاي وصلتنا عن من الهندية عبر الإنجليزية وهي عبارة عن نبتة اسمها تنبول وتحرفت بالطريق صارت تنبوك وهي عمليا كانوا يمضغوها لتحسين رائحة الفم وهذا بذكرني بالكات
1: بيمن
0: عند اليمن اللي بعد بلوكوها لغاية اليوم كجزء من عملية التخدير. احنا بقول لك لا ولكن هي تخدير للجسم. الكلمة الثالثة تتن
1: نعم.
0: بالتركية يعني التبغ. هلأ أصل المعنى هو الدخان الصاعد من النار هاي كلمة تتن. الدخان الصاعد من النار وليس صدفة أنه في كثير من العائلات العربية والتركية تحمل اسم تتنجي.
1: نعم.
0: يعني بائع التبغ أو التنباك. الكلمة الرابعة في هذا القاموس الأرجيلي أو النرجيلي أو الشيشة.
1: نعم.
0: في مصر بيقولوا الشيشة.
1: نعم.
0: هي عملية من الفارسية وصلت إلى التركية ومن التركية إلى العربية وأنا بعتقد أنه يعني كل هذه يعني بيقولوا المنطقة كانت في حركة حضارية ثقافية على مختلف الصعد فكانت تتنقل كل هذه العادات والسلوكيات وأيضا تسمياتها كانت تنتقل بسرعة من منطقة إلى منطقة. الآن في عودة إلى السعودية أبو فادي وجدت أنه بكتاب صف السادس في تعليم اللغة العربية في قصيدة غير النصوص الأخرى في قصيدة بتحكي عن التدخين. طبعا هي تدعو إلى قطع التدخين ونبذ التدخين وإلى آخره وجميلة جدا وسهلة الحفظ. بتقول القصيدة هو التدخين يفتك بالحنايا ويلقي في نياط القلب جمرة ويبدأه الفتى في نوع زهو يروم بشربه كبرة وفخرة فيسري في الدم يوما فيوما ويملك قلبه قيدا وأسرى فهل هو عاقل من بات فعلا يشق لنفسه في الأرض قبرا فاقبح بالصنيع صنيع قوما إذا لم يحسن للنفس زجرا فإن النفس مطلبها ذميم وما انفكت تروم المرأة شرا فحاذر أيها الفتى من تسلطها وإلا وقعت مكبلا فقهرت قهرا.
1: نعم يعني أول دلع وآخرته ولع
0: 100% وإن شاء الله يا ربي
1: شكرا
0: العادي. نعم. هذه تنحصر وبتنفك لأنه أنا كيف شايف أبو فادي.
1: نعم.
0: عم تتوسع.
1: نعم.
0: خاصة مع هذا الدخان الإلكتروني المضر فيه مواد كيماوية.
1: نعم.
0: كيف بيقولوا الله يبعد الشر عن كل الناس ويرجع للناس الاستفادة من أمور أخرى غير التدخين ولكن اللي متعود على العادة هذه.
1: نعم.
0: يمكن صعب أنه يتركها.
1: مصر أنه مضر متذكر. نعم.
0: صحيح.
1: الله يسعد صباحك ودي أختار لك أغنية لأبو صياح خد لك سيجارة وعود تاني تفاهم اسمع.
0: أوه هذه من أيام شو اسمه.
1: نعم. نعم.
0: حمام الهنا.
1: أيوة نعم. يسعد صباحك دكتور جوني.
0: صباح الخير شكرا شكرا.
1: إلى اللقاء. عن التدخين عن التدخين. نعم أبو صياح تذكروا معي.

يعني عم بختار لأبو صياح الأغنية، تنشوف إذا قدرنا نحصل على الصوت. يمكن يمكن أوكي. نعم، يعني دكتور جوني حكى عن موضوع التدخين، والتدخين اللي هو دايما مصر لأنه مضر. الاستوديو لماذا يمكن كتار منا ما بيأمنوا بالشغل، وبعضنا بيقول إنه هذا فلان عاش 90 سنة هو ما رمى السيجارة، ولكن أجسام الدنيا. نعم.

ليه حلوة تعالى قدام العالم، ليه حلوة تعالى ونورجع علينا العالم عود للسلام.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محصنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: لشاتمي كانتاري. تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو

0: الشباب وشكر مستأجرات 299 شيكل فقط. جلاية صحون فاخرة من سيمنز ب 990 شيكل. موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل. غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل. ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل. غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة ب 990 شيكل. ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي ب 990 شيكل. غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو ب 390 شيكل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
4: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي في حديث لإذاعة الشمس أنه يفضل إعادة تشكيل القائمة المشتركة بصيغتها الرباعية بدلا من تشكيل قائمة ثلاثية، وشدد الطيبي على أن تشكيل القائمة المشتركة الرباعية سيقف سدا منيعا أمام نتنياهو لمنعه من العودة إلى الحكم في ظل استطلاعات رأي المتغيرة في الحلبة السياسية. وقال الطيبي إن الأحزاب العربية تمر بمرحلة سكون سياسي ولم تتخذ بعد قرارا نهائيا، مشيرا إلى أن الناخب العربي لا يفضل هذا الواقع ويترقب حراكا سياسيا أكثر فاعلية. أصيب صباح اليوم رجل في 57 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف على شارع 85 قرب بلدة الرامي. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى زيف لاستكمال تلقي العلاج. في الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. جاء ذلك عقب دوي صافرات الإنذار في رأس الناقورة ومناطق في الجليل الغربي. بدورها أشارت تقارير إسرائيلية إلى اندلاع حريق في شلومي بعد سقوط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله، كما أشارت إلى سقوط 4 طائرات مسيرة داخل إسرائيل خلال اليومين الآخرين. في تعليقه دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو إلى تنفيذ هجوم حازم وهدم المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، وأضاف أن إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل تمر في أيام حاسمة لتشكيل المشهد منذ سنوات عديدة. في غضون ذلك من المقرر أن يلتئم الكابينيت مساء اليوم في ضوء المستجدات الحاصلة في المفاوضات. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها حاليا، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستطرح للنقاش مع الجانب اللبناني خلال مفاوضات يتوقع

0: عقدها في الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف. في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن اتفاقا مبدئيا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيوقع اليوم الأحد، وقال ترامب إن الاتفاق مع إيران سيتم توقيعه اليوم وإن مضيق هرمز سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. بدوره أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. من جانبها، نفت إيران أن يكون توقيع الاتفاق بهذه السرعة، واستبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن يتم التوقيع اليوم، لكنه لم يستبعد أن يتم خلال الأيام القادمة. في السياق، ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن المسؤولين الإيرانيين لن يسمحوا بتوقيع الاتفاق اليوم بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي ترامب 80، وذلك لأن طهران لن تسمح بتحويل توقيع الاتفاق إلى مناسبة دعائية للرئيس الأمريكي كما ذكرت الوكالة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وقبيل رأس السنة الهجرية 1448، إن شاء الله ينعاد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة، ودائما الليالي الجميلة والفجر الجميل أيضا يشرق على هذه الأمة بعد ظلام طويل.

0: مبروك ليالي، صباح الخير للي بيتابعوا معنا. احنا وشام الجيران، تحياتي من كل القلب لكل خير ولكل من يسعى للخير دائما. وراح نكون في لقاء عن موضوع يمكن اللي بيعرفوه هو رياضة التزلج الفني بعد شوي.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
5: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. هولندا

0: ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قارئة الفنجان، ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
9: وفي ظلال المونديال هناك أنواع عديدة من الرياضة التي قد لا نعرفها ونجهلها. اسمحوا لي أن أستقبل المدربة سمر خوري ونتحدث عن التزلج الفني على العجلات. أستاذة سمر، احكي لي عن هالرياضة. شو هالرياضة هاي، التزلج الفني؟
10: التزلج الفني هو بيشبه التزلج على الجليد. اللي فيه مندمج بين التزلج والرقص، يعني نوع من أنواع الرقص. بيدخل فيه الليونة، بيدخل فيه القوة، كتير مركبات من مركبات اللياقة البدنية بتدخل بهاي الرياضة.
9: نعم، ويمكن إذا قلت نوع من الرقص قد تكون هذه الرياضة محصورة على الفتيات فقط، أم هنالك شباب يمكن أن يشاركوا؟
10: لا، ممكن أنهم يشاركوا شباب. عندنا بالبلاد منشوف أنه قليل ما في مشاركة من قبل الذكور، لكن بريت البلاد في إقبال أكثر على هاي النوع من الرياضة، زي كيف كمان بالبلد بكل أنواع الرقص، كيف موجود كمان ذكور وكمان إناث. طبعا الاشي بتعلق بالحب لهاي الرياضة. بدي اذكر انه احنا بهاي الرياضة في عنا كتير نطاط، وفي كتير حركات اللي هي بتتطلب قوة كتير كبيرة. يعني ممكن انه المتزلج يعمل نطة ويلف ثلاث لفات بالهواء، اللي هي كمان اشي اللي بده قوة وبده يعني
9: توازن
10: كتير عالي.
9: توازن كمان
10: طبعا
9: لازم توازن،
10: التوازن اهم شيء، هو اساسي.
9: نعم، يعني لازم يكون على ارضيه القاعه تلج ولا بدون تلج يمكن؟
10: لا، احنا بما انه على العجلات فاحنا نتزلج على على ارضيه مالسه. يعني ممكن انه يكون او باركيت خشب اللي هو مالس، زي ملاعب كره السله، أو بطون مالس اللي هو مخصص للتزلج على العجلات. يعني ممكن إن نشوف بمسابقات معينة حتى خارج البلاد إنه ممكن تكون المسابقة أو بقاعة اللي هي أرض باركيت، أو على محل مخصص بطون.
9: نعم، يعني يمكن إنه يعني حتى نتقي شر السقوط أو الوقوع يمكن.
10: هو بكل الأحوال في وقعات، يعني نقدرش نتخطى هذا الموضوع. طبعا بكل ما بيكونوا متمكنين أكتر، كل ما بيكونوا محترفين أكتر، الوقعات بتكون أقل خطورة، لأنه إحنا منصير نعرف كيف نتعامل مع الوقع، منصير نعرف وينت إحنا ممكن إن نقع، فنقع بطريقة سليمة. يعني الإصابات بتكون أقل. هاد بقولش إنه يعني المبتدئين ممكن إنهم يقعوا ويتكسروا، لأنه إحنا

0: كمان من البداية بنكون ماشيين معهم بكل مرحلة ومنفهمهم كيف لازم نقع، كيف منقوم من الوقعة وكل هاي الأمور.
1: نعم، يمكن الرياضة هاي يعني معروفة بشكل مش كتير موجود في فروع لهذا الرياضة وهذا النوع من الرياضة في البلاد غير الفرع اللي في إكسال سيدة سمر خوري؟
0: نعم، في موجود عدة فروع بالشمال أقل. نعم. بمنطقة المركز أكثر، يعني موجود بحولون، موجود بجفعتايم، جفعت شموئيل، ريشون لتسيون. إحنا هون عنا بالمنطقة موجود عنا باس، وفي كمان بأم الفحم يعني جديد، بلش فريق جديد.
1: نعم.
0: وهاي يعني النوادي الموجودة ما فيش كتير.
1: طيب اسمحي لي يعني كمان شوي خليكي معي، راح ناخذ من المشاركات في هالنادي نايا محميد. نايا صباح الخير.
2: صباح النور.
1: الله يعطيك العافية. أعطيني الاسم الثلاثي نايا.
2: نايا محمد حسن.
1: نايا متأسف، نايا محمد حسن. نايا انت بأي صف؟
2: رابع.
1: رابع. ليش بتشاركي بهالرياضة؟ شو حبيتي فيها نايا؟
2: حبيت كتير اشياء لانه مستفيد كتير وتعلم من روح، نعمل تجارب.
1: نعم.
2: متقدم من ما كان عمري 4 سنين بلشت اتعلم، وكان كتير الاشي حلو لانه من عمري صغير انا بلشت.
1: نعم، من 4 سنين بلشتي. وكيف عرفتي انه في رياضة من هذا النوع؟ كيف وصلتي للتدريب هذا؟ قولي لي.
2: عن طريق اصدقاء كنا نحضر عروض.
1: نعم، عن طريق اصدقاء قلتي لي نايا.
2: وحبيت الرياضة.
1: نعم، وهذا الاشي يمكن ما بغلت على دروسك وعلى علاماتك يمكن نايا.
2: بصعب شوي بس عندي أكمل.
1: نعم، نايا محمد حسن بيشجعوك أهلك، الوالدي والوالد بيشجعوك إنك تستمري.
2: أكيد.
1: طيب أنا شفتك في بصورة للفيديو وأنت تتزلجي، ويمكن في وحدي وقعت من المشاركات وأنت ساعدتيها تقوم. عشو بدل هذا؟ عشو بدل؟
2: على مساعدة، إحنا بنساعد بعض، نتعاون مع بعض.
1: نعم،
0: والروح الرياضية طبعا.
1: والروح الرياضية طبعا. نعم، كنت في إيطاليا، شاركت في إيطاليا
2: تعلمت كثير أشياء من التجربة وبإيطاليا، ودربوني مدربين عالميين.
1: نعم.
2: وهاي التجربة طويلة شخصيتي.
1: نعم، والمدربة سمر خوري في كمان بتقولي لك كلمة حلوة ولا كيف؟ نايا
2: طبعا بشكر مدرباتي واهلي لانهم بدعموني.
1: نعم،
2: وبحبوني كتير عشان اكمل واتقدم.
1: نعم، وقلتي مدرباتي يعني معناته في مدربي تاني.
2: نادية وسمر.
1: نادية وسمر هون بتقولي الست سمر انه انت لازم كمان يعني يكون في فن للرقص مع التزلج الفني.
2: لازم يكون فيه كمان إيقاع، ولازم يكون فيه
1: ليونة. نعم، يكون فيه إيقاع كمان لازم.
2: نعم.
1: نايا أنا بدي أتمنى لك إن شاء الله النجاح وتتقدمي في هذا الفرع من الرياضة. شو بدك تقولي كمان إذا عندك كلمة بدك تقوليها للمستمعين ولصديقاتك في هذا الرياضة؟
2: كل الأولاد. نعم. بكل إشي بجيل
1: اللي
2: يمارسوا الرياضة اللي بحبوها.
1: نعم، اللي بحبوها. إن شاء الله أنت بتستمري وبتتقدمي نايا حسن. الله يعطيك العافية وشكرا لإلك. أنت طالع على الصف الخامس هسه مش هيك؟
2: بشكرك على الاتصال.
1: ولا يهمك، يسعد صباحك. شكرا لإلك نايا حسن، نايا محمد حسن، شكرا لإلك. سمر يمكن سمعتي نعم، شاركت في بطولات عالمية سيدة سمر بشارخوري.
0: هاي السنة كان عنا عدة مشاركات من جميع الأجيال. أول إشي كان في عنا بطولة أوروبا بالعروض الجماعية اللي شاركوا فيها عنا البنات الكبار، هني أكبر جيل عنا من 13 ل 18 أجيالهن.

0: يعني عندكم غير صفوف الرابع عندكم من 13 ل 18
1: نعم. يعني اكبر جيل عندنا هم صف 12
0: نعم
1: وبعدين كان في عنا كمان مشارك لطالبتين أمر محميد اللي هي بنتي ولونا للداوي شاركوا ببطولة كأس العالم اللي كانت بألمانيا وآخر إشي كنا ببطولة إيطاليا المفتوحة مع ست بنات اللي منهن ناية يعني وهم يعني أنا بهمني أحكي إنه البنات اللي كانوا هن كتير رابعة بعض بالجيل وفي منهن بتنافسوا مع بعض
0: نعم
1: وبالرغم من هيك يعني بالرغم ان هم على يعني على ارض على ملعب السكيت بتنافسوا مع بعض الا بينهم في علاقه كتير قويه كتير بيساعدوا بعض كتير بيشجعوا بعض وكتير بعتوا شو بسموها
0: قولي يعني من ترجمة
1: محمقة يعني بعطوا لبعض
0: إطراء إطراء إطراء
1: خلال التدريبات تشوفهم كيف كانوا يشجعوا بعض وإحنا بإيطاليا يعني حتى لو إنه دين يستنوا بالساعات عشان يصير دور البنت اللي من فريقنا يقعدوا ويستنوا وهاي عشان يشجعوها إنه هذا إشي كتير كتير حلو من ناحية اجتماعية بين البنات وهاي الروح الرياضية اللي أنا بشوفها بينهن ومحبتهن لبعض تسوى عند الدنيا كلها.
0: نعم يمكن الرياضة مش معروفة يعني كنتوا بحاجة لإعلام إنه يتعرفوا على الرياضة إن شاء الله بتعرفوا من خلال هالمقابلة هاي
1: إن شاء الله إحنا قد ما نقدر عمالنا نحاول إنه ننشر عشان الناس تتعرف على هذا النوع من الرياضة
0: نعم وإنت المباراة الثانية أو يمكن يكون في مشاركة عالمية في المستقبل نعم.
1: إحنا حاليا أنهينا هذا الموسم يعني ضل عنا مسابقات بس في البلاد عنا هون
0: نعم.
1: أما للسنة الجاي أكيد بيكون في كمان مسابقات عالمية
0: نعم هل في داعم معين لهذه الرياضة ولهذه التدريبات سيدة سمر؟
1: بالأساس الدعم هو من الأهل والطلاب وبعدين إحنا بنقدر نقول إنه الداعم الأساسي للفريق كفريق لهذا النوع من الرياضة الاحتواء لإلنا هو من المجلس المحلي كسال والمركز الجماهيري وبالأساس يعني أكثر حدا اللي هو دايما معانا وبيرتب لنا كل الأمور اللوجستية خلينا نقول هو محمد مروان خطيب السيد محمد مروان خطيب طبعا دايما بنشكره على كل دعم على كل إشي بعطينا إياه
0: نعم المدربة سمر بشرخوري مدربة التزلج الفني على العجلات شكرا لإليك وإن شاء الله إلى الأمام بهالرياضة ويعطيك العافية
1: الله يعافيك شكرا لإلك
0: إلى اللقاء نايا بعدك على الخط
2: بعدني
0: طيب شو بدك تقولي يلا نسينا إشي نقوله جاي عبالك تقولي أي كلمة
2: بذكرك على اتصالك
0: احنا بنتمنى لك دايما تتقدمي في الرياضة وكمان في دروسك يا نايا محمد حسن يعطيك العافية ونهارك سعيد
2: شكرا كثير
0: الى اللقاء يعطيك العافية يا أميرة
2: الى اللقاء
0: باي نايا وسمر شوف يعني قد يحلو سمر مع صوت الناي صباح الخير وشكرا لعدي ياسين على متابعته الهندسة الإذاعية والتقنيات المايسترو عدي

0: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
5: لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: في تراكيلين حشمال، نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
7: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبريني
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة.
10: بدون ما تفكر
11: ولا تحتار،
10: سوبر ستار
11: هو ملك الأسعار.
6: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار، مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. بندورة، خيار، بتنجان الواحد كيلو بشيكل و90، بصل، زهرة، بطيخ الواحد كيلو ب2.90، ومشمش وخوخ الواحد كيلو ب9.90.
9: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم،
10: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
9: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
12: سخنين راحت وج.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
13: الشمس دائماً.
14: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
15: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
14: جاهز تنافسني؟
15: جاهز تنافسيني؟
14: تعالوا

0: وتصدر التوقعات.
1: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا 10:44 دقيقة صعبة استوديوهات الشمس فقرت كأس العالم اليومية مونديال 2026 تحية لزميل فهمي فرح كان معكم منذ الساعة 8 ياسين في إنتاج هذه الفقرة معكم إيال حميد حديد زميلة ياسمين عابد في الإعداد ومباشرة إلى النتائج التوقعات والإثارة يعني الفوز الآن لأستراليا على تركيا يقلب الموازين ويعني هيك ينضم أيضا لتعادل المغرب والبرازيل الكثير من إثارة غير متوقعة نسبيا محمد خسكي صباح الخير
1: صباح الخير إيال إليك ولجميع المستمعين والمستمعات
0: نحييك
1: لما نحكي يعني غير متوقع شو قصدك يعني أي مباراة تعال نشوف
0: يعني قبل هذا عادة يعني دور يعني دعنا نقول المجموعات الأوائل عادة يعني يكون هيك نوع من جس نبض ولا يوجد مفاجآت كبرى ولكن يعني مثلا أستراليا 2-0 على تركيا
1: تركيا مسكت اللعبة من أولها لأخرها مع فرص أهداف متوقعة تقريبا هدفين إقبال أقل من هدف واحد لأستراليا ولكن هذا عالم كرة القدم كرستين لمنتخب استراليا أمام تركيا اللي تعقد الأمور لمنتخب تركيا اللي في كثير راهنوا عليه كالحصان الأسود كالعادة طبعا في البطولات الأوروبية والعالمية ولكن البداية بالرغم من السيطرة والتفوق على أرضية الميدان البداية كانت لمنتخب وقارة استراليا و2-0 طبعا مخيب للأمال لمنتخب تركيا اللي عنده عدة لاعبين نجوم كرة القدم رأسهم أردا جولير نجم أفريقيا ريال مدريد بس زي ما احنا شايفين أن كرة القدم النجوم بس بالسماء على أرض الملعب
0: يعني في كمان هيك تقليص للفوارق وهذا جيد جدا لكرة القدم والإثارة
1: على فكرة تقليص الفوارق يعني أنا بدي أخذك لمباراة اسكتلندا مثلا هايتي منتخب اللي هو أول مرة بيشارك في كأس العالم 1-0 اسكتلندا مضبوط بعد 28 عام بتسجل في المونديال الهدف وظهور بعد فترة طويلة جدا ولكن الفوارق زي ما احنا عارفين اسكتلندا مع الدوري المعروف عنده هيئة المنتخب المغمور اللي كان بيلعب في مهاجم مكان حيفا سابقا بييرو فهذا الفوارق 1-0 تخيل منتخب اللي هو منتخب عريق زي اسكتلندا اما منتخب مغمور 1-0 تقليص الفوارق في عالم كرة القدم اليوم صار شيء واضح وصار يعني عمليا حقيقة
0: يعني هذا يصعب تكهنات

0: يعني خلينا نحكي شوي ايضا عن تطبيق الشمس ونحكي شوي عن التكهنات وبعدين نرجع ايضا للبرازيل. وهذا امر جيد يعني انه بما انه هناك يعني تقليص للفوارق التوقعات صارت اصعب.
1: صارت اصعب بكثير. وطبعا اليوم الغير متوقع هو المتوقع، هيك انا بقول دائما، الغير متوقع هو اللي صار متوقع والتكهنات صعبه. ولكن كمان هاي فرصه انه ندعو المستمعين والمستمعات انهم ينزلوا تطبيق الشمس، ينزلوا كمان المنافسه على التوقعات والتكهنات في مونديال 26 لعل وعسى بجوز. تعرف نهايه الامر حتى بجوز المحللين كره القدم اللي ما توقع النتائج، الناس اللي هم عاديين ما عندهم كثير خبره في عالم كرة القدم اللي هم راح يكونوا طبعا يتوقع النتائج الصح.
0: محمدك يعني نسألك انت يعني توقعاتك حتى الان قديش يعني؟
1: تسألنيش بدناش تحت على الهواش بالضبط شو توقعاتي كانت.
0: انا مرتبتي 105، وضعك احسن مني ولا؟
1: تعالي نقول انت وضعك بكثير احسن مني.
0: طيب خلينا نرجع شوي للبرازيل المغرب. يعني الجمهور بطبيعة الحال في البلاد، الجمهور العربي يعني يعشق البرازيل ولكن يعشق المغرب ايضا اسود الاطلس. بدون شك كانت مباراة يعني جدا مثيرة. على فكرة حضرها 80,000 كمان في المدرجات، وكان يعني هناك أجواء أيضا رائعة. يعني تعتقد بأنه البرازيل خسرت نقطة أم أن المغرب ويعني من استطاع حسم المباراة؟
1: لا، أول شيء طبعا في البداية بنحكي الترتيب الفيفا العالمي إيال بيحكي على أنه منتخب البرازيل مرتبة سادسة، منتخب المغرب مرتبة سابعة. يعني هون انت بتحكيش انه فيش فوارق بين المنتخبات اثنين. والبرازيل احنا عارفين من 10 سنين او اكثر نوع من الهيب البرازيلي المعروف لمنتخب البرازيل السامبا قلت. واليوم البرازيل مش زي اول، اليوم البرازيل مش زي احنا شفناه في هاي المباراة، بينما المغرب هو زي اول واحسن. تفوق اولا في هاي المباراة، كان عنده سنحة ليلة عدة فرص انه يسجل كمان اهداف. كمان المنتخب البرازيل مع المهاجم المدريدي فينيسيوس ومع باقي كوكبة النجوم، ولكن البرازيل للمباراة الثانية على التوالي من نحسب كأس العالم في قطر والتعادل مع منتخب كرواتيا في دور 16 اللي انتهى كمان بركلات الترجيح لما تعطي كرواتيا، مباراة ثانية على التوالي منتخب البرازيل اللي ما بيقدر ينتصر فيها في كأس العالم. والورطة لمنتخب البرازيل عطيك رشغلتين، اولا كمان في مونديال قطر ما قدر يتفوق على منتخب من افريقيا، كاميرون خسر امامه 1-0، واليوم تعادل 1-1 مع منتخب افريقيا اخر اللي هو المغرب. ولكن لو طالع قدام منتخب البرازيل اذا ما خلص مرتبة اولى في المجموعة تبعته ايال، راح يواجه منتخب يعني بحظوظ كبيرة جدا، منتخب هولندا في الدور القادم.
0: طيب قبل ما ننتقل للدور القادم، أنشيلوتي يعني المدرب الإيطالي اللي اعترف بعد المباراة بأنه يعني الفريق ما كان أو كان متوتر ويعني وأهدر الكثير من فرص، لمسات أنشيلوتي أعتقد بأنها غير واضحة على المنتخب البرازيلي.
1: هذا مش واضح. طلع في فرق شاسع، انا بقولها دائما، بين انك تدرب منتخب او تدرب فريق نادي كره قدم. منتخب مش بيلعب دائما، في عندك بطولات معينه، في عندك مباريات معينه مش طول الموسم، فباخذ لك بحاله الطبيعه وقت اكثر انك انت طبعا بتحاول انك ترسم الصوره اللي بدك اياها جوات المنتخب. بعد عن ذلك انت ممكن تختار النجوم من كل الدوريات، يختلف عن تدريب نادي كره قدم زي ريال مدريد او نادي ايفرتون او اي نادي اخر دربه كارليتو انشيلوتي. في نهايه الامر كارلو انشيلوتي عنده كمان ميزه اللي مش موجوده عند كثير مدربين، من ناحيه ذهنيه بيعرف كيف يتعامل مع اللاعبين النجوم، اللاعبين الكبار، بيعرف يعمل اللصق داخل غرفه الملابس. ولكن ولكن ولكن كبير جدا في عمليات الضغط اللي كانت على كارلو انشيلوتي انه يستدعي نيمار المصاب، يعني بعد ما استدعى نيمار انصاب، وبالتالي في حكي كثير انه ممكن هو هيك ضر في المنتخب البرازيلي، كان ممكن انه يستدعي لاعب اخر اللي ممكن يفيد المنتخب، اللي ممكن يفيد المنتخب البرازيلي في هالمباراه او لقدام. فيك عدة انتقادات على انشيلوتي، ولكن هي اول مباراه، مباراه قادمه راح تكون مع حياتي. زي ما حكينا فيش مباراه سهله، ولكن منتخب البرازيل عليه ان يسجل الاهداف، عليه ان ينتصر لكي يتجنب المباراه في الدوري 16 امام منتخب هولندا على ما يبدو.
0: خلينا ننتقل لتوقعات اليوم، بما انه يعني ايضا زي ما ذكرنا تطبيق الشمس بامكانكم الفوز بالكثير من جوائز.
1: كلمه واحده عن منتخب قطر والتعادل المثير امام سويسرا في اخر الدقائق، واول نقطه تاريخيه ثمينه جدا لمنتخب قطر. ومنتخب المغرب يعني كمان تعادل مع البرازيل مدجج بالنجوم، وبالتالي احنا كلنا امل في المباراه القادمه منتخب المغرب يقدر يحقق انتصار ويتاهل بكل سهوله للدوري القادم.
0: وزي ما ذكرت يعني يعني كل ما يتعلق بالمغرب يعني أصبح ليس بمفاجأة، توقعات كبيرة من المنتخب.

0: مغربي ونأمل بأنه يحقق هذا. جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، العديد العديد من هدايا بانتظاركم إذا يعني توقعتم نتائج المباريات وبتجمعوا النقاط. كل هذا على تطبيق الشمس، وطبعا هذا أونلاين، يعني ما عليكم إلا التسجيل والدخول إلى اللعبة من خلال تطبيق الشمس. وزي ما ذكرنا الكثير الكثير من جوائز. وتعال نحكي عن مباريات اليوم، ألمانيا أمام كرس ساو، يعني لمن لا يعرف هذه الدولة أو الجزيرة الكاريبية الصغيرة اللي عدد سكانها يعني 150,000. هذا سؤال يعني غريب، إنه يعني من أصغر دول العالم تتأهل إلى كأس العالم، واليوم أمام ألمانيا، يعني عندنا البداية جدا صعبة.
1: بداية صعبة جدا. منتخب ألمانيا المرتب في المرتب العاشر في تصنيف الفيفا أمام المنتخب بالمرتب 82، مباراة عن جد أقطاب تعال نسميها الكتب الألماني. والمنتخب الألماني كمان المعروف المدجج بالنجوم، وهي المباراة ممكن تكون فتحة خيار لمنتخب ألمانيا اللي يبحث عن العودة طبعا للمنصة الكبيرة في المونديال. يعني هي مباراة حكينا عن التوقعات، حكينا عن التكهنات، ولكن طبعا صعب التكهن انه مش صعب التكهن انه منتخب المانيا راح يفوز بهاي المباراه. يعني وفي كمان المباراه اللي هي راح تكون حسب رايي من اكثر مباريات اثاره في دور المجموعات، منتخب المانيا مع منتخب اليابان كمان الساعه 10.
0: هولندا قصدت امام اليابان.
1: هولندا متاسف، هولندا امام اليابان صحيح.
0: توقعك بما أنه ما عندنا كثير وقت محمد؟
1: 3-0 ألمانيا.
0: نعم، وأنا كمان 3-0
1: هولندا اليابان. هولندا 2-1.
0: على فكرة اليوم إحنا يعني متناسقين يبدو. طيب الإكوادور أمام أيفوري،
1: ساحل العاج.
0: ساحل العاج
1: طبعا.
0: أنا رحت مع الإكوادور 2-0.
1: أنا ساحل العاج.
0: سهل العاج.
1: 1-0.
0: أخيرا تونس أمام السويد،
1: تعادل 1-1.
0: واو غريب، اليوم متفقين محمد. أو أنا يعني بارتفاع درجات أو أنت. مشكور جدا جدا.
1: إلى القلق أعتقد.
0: إلى اللقاء، شكرا جزيلا.
1: تحياتي، سلامات.
0: وبطبيعة الحال
2: منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسة.
9: زوروا فروع محصنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
10: محصنة أورا،
8: ضوي بالأبيض.
11: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
12: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 7

0: و 6 كيلو ب 390 شيكل.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرت.
5: عالشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شابان بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في منشية زبدة. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابين، أحدهما في 31 من عمره وآخر في 22 من العمر، ثم تم نقلهما إلى المستشفى بحالة خطيرة ومستقرة. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين بالضلوع في عملية الطعن، مشيرة إلى أنهما من سكان طرعان. وأضافت الشرطة أن الخلفية الجنائية مشيرة إلى استمرار التحقيقات. دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة برفقة جرافات ضخمة إلى بلدة برطع الشرقية قضاء مدينة جنين، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم منازل ومبان ومخازن ومصالح تجارية في منطقة خور الضبعة. وجاءت عمليات الهدم عقب صدور قرار عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. وأفد بتواجد قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة، كما تم إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المنطقة. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاة الأسير عماد راجح مصطفى سرحان في 48 من عمره من حي وادي النسناس في مدينة حيفا داخل سجن جلبوع. يأتي ذلك بعد أكثر من 24 عاما من الاعتقال، وسط تأكيدات من قبل هيئة شؤون الأسرى وعائلة الأسير أن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تعرضه لإهمال طبي وعدم تلقيه العلاج اللازم. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارين عاجلين إلى سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم على الفور. وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي الدرعي إن الجيش الإسرائيلي مضطر للعمل بقوة ضد حزب الله بسبب ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في بيان سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. وفي تعليقه دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى إطلاق صاروخ مقابل كل طائرة مسيرة تطلق من لبنان باتجاه البلدات الإسرائيلية. وأشدد بن غفير على ضرورة أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل هجوم على إسرائيل. بدوره دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو إلى تنفيذ هجوم حازم وهدم المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم. وأضاف أن إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل تمر في أيام حاسمة لتشكيل المشهد منذ سنوات عديدة. توجه صباح اليوم مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وذلك حسب ما نقلت وكالة رويترز.

0: كذلك وكالة إسنا الإيرانية عن مصادر مطلعة. هذا وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم الأحد لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة، وأضاف أن إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم وتواصل دراسة الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، اهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الاسره والمجتمع من اللحظات وحتى الساعه الواحده. رجعنا بعد ما كنا في الفقره الرياضيه، تحيه للزميل محمد خسكية اللي يعني اعطانا التحليلات لمباريات اليوم. تابعوا الفقره الرياضيه يوميا 10:30 هنا في اذاعه الشمس، تكهنات وتوقعات للمباريات، نزلوا تطبيق الشمس وفوزوا بالكثير الكثير من الجوائز الماديه، وايضا بلاي ستيشن ونينجا وغيرها من جوائز قيمه. توقعات لمباريات المونديال، كأس العالم، الحدث الأهم الرياضي على مستوى العالم والإثارة منذ البداية، خاصة يعني وهناك مفاجآت. تحدثنا مع زميل محمد خسكية عن فوز أستراليا على تركيا وتعادل المغرب أمام البرازيل، مباراة مثيرة. أما الآن نريد الحديث عن مواضيع أخرى، بيت العيلة، برنامج الأسرة، الكثير من المواضيع تنتظرنا. الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد البرنامج، الزميل عدي ياسين في الإنتاج، معكم إيال حميد حديد. شو رح نحكي في بيت العيلة؟ مواضيع عديدة، رح نحكي عن مشروع صحتك بالدنيا، الصحة النفسية لدى الطلاب، افتتاح مسار أكاديمي رياضي في مدرسة المتنبي، سنتحدث لمدير المدرسة. اليوم العالمي للتبرع بالدم، سنتحدث عن أهمية

تبرع بالدم، وهل هناك أيضا فوائد صحية للمتبرع؟ هي الأسماك هي الأغنى بالأوميغا 3، نتحدث عن أهمية الأوميغا 3. هل هناك يعني أسماك أفضل من غيرها، وكم نحتاج من الأوميغا؟ كل هذا وبعد في بيت العيلة. طبعا هذا ما ينتظرنا اليوم، أيضا مجموعة مختارة من أغنيات ومحطات مختلفة. نتمنى لكم كل الخير، وقت ممتعة برفقة الشمس. أهلا بكم.

توقعات مونديال الشمس أونلاين، لعبة توقعات لكأس العالم 2026. تتوقعون النتائج، بتجمعوا نقاط وبتنافسوا الكل على الترتيب. أهم شيء العديد من الجوائز تنتظركم، جوائز مادية، تلفزيونات، بلاي ستيشن، نينجا، والعديد العديد من الجوائز. ما عليكم إلا التسجيل والدخول إلى لعبة المونديال من خلال تطبيق الشمس. وزي ما ذكرنا عليكم يعني، ومفضل تشاركوا المسابقة بمجموعاتكم وأيضا ستوريهات، ممكن تفوزوا بجوائز قيمة. وخلونا نشوف مين الفهمان في هذا المونديال، خاصة والكثير الكثير من مفاجآت يعني منذ البداية.

0: أما الآن نريد الحديث عن مشروع صحتك بالدنيا، ودعونا نرحب بالناشطة الاجتماعية السياسية وطالبة للعلوم السياسية والإعلام والمشاركة في مشروع الكامبوس رؤى مسار، وتحياتنا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا. زي ما ذكرنا يعني عن هذا المشروع، حديثين هيك أكثر تفاصيل.
1: طيب، صراحة هو المبادرة، في مبادرة صحتك بالدنيا يلي هي تقام طبعا ضمن مشروع الكامبوس، يلي هو برنامج قيادي يلي بالأساس بيجي من معهد قضايا وموجود ضمن معهد قضايا اللي هي بالمركز العربي للتخطيط البديل، وطبعا بيهدف لبناء قيادات طلابية عربية في الجامعات الإسرائيلية. مشروعنا بالأساس هو اللي هو رح نعمله طبعا اليوم، هي مبادرة اللي رح تكون بالجامعة، وهدف المبادرة هي توعية الطلاب على أهمية الصحة النفسية. يعني كداش مهم أني أنا أكون واعي لصحتي النفسية، كداش أنه بتأثر كمان صحتي النفسية على تحصيلي الأكاديمي وعلى الطريقة اللي أنا بتعامل معها يعني مع كل الظروف،
0: وخاصة يعني رؤى يعني نحن يعني نمر بظروف قاسية، حروب وضغط، وأيضا يعني ضغط اقتصادي، الكثير من ضغوطات حياتية، كيف تؤثر بالفعل على الطلاب؟
1: يعني يعني صراحة الوضع جدا صعب، ومش بس كطالب، يعني كلنا كمجتمع فلسطيني بنمر بهاي الصعوبات بسبب الحروبات، فما بالك انه انت كمان طالب يلي عنده كمان التزامات اخرى، مثلا وظائف او امتحانات، وفي هاي الضغوطات اللي بتعرف هي موجودة اصلا بالحياة الاكاديمية، فالوضع صعب جدا يعني. ويعني والإنسان الطبيعي مفروض إنه يحس بضغط نفسي رهيب بهيك أوضاع، يعني هذا الطبيعي إنه إحنا نحس بضغط نفسي، فالهدف بك إنه إحنا نعطي شرعية لهاي المشاعر، نحطها على الطاولة ونشوف كيف إحنا بنقدر نتعامل معها، ونقول للطلاب إنه إذا أنت بتحس بمرحلة معينة إنه أنت مضغوط نفسيا، وإنه أنت مثلا مش قادر تقرأ لامتحان، وإنه أنت سمعت صفارة إنذاره وفجأة طلع كل تركيزك وبدك أسبوع كامل عشان ترجع هذا التركيز، فنقوله إنه شرع يعني، ما تجلدوش حالكو زيادة عن اللزوم، وأطلبوا مساعدة يعني، بتعرف إحنا في عنا وصمة تجاه الصحة النفسية.
0: ويعني إلى أي مدى بالفعل يعني هدف هذا المشروع، يعني ذكرتي كل ما يتعلق بالوصمة حول يعني الخدمات النفسية ومن يحتاج لذلك والتوجه، إلى أي مدى يعني بطلاب الجامعات أيضا يعني بتشوفوا أنه في عدم توجه رغم ضائقة معينة؟
1: صراحة يعني أنا مثلا بقدر أحكي لك عن تجربة شخصية، يعني أنا صار لي 4 سنين بالجامعة، وحتى يعني حتى لما بلشنا نشتغل على المبادرة ما كنتش أعرف أنه في عندنا قسم مثلا بالجامعة اللي هو بيقدم هاي المساعدات من عمالة شؤون الطلبة للطلاب ببلاش، يعني بشكل مجاني، أنت بتقدر تروح تحكي لهم أني أنا بدي دعم نفسي وهني يوجهوك، فأنا ما كنتش بعرف هذا الإشي، وبفكر أنه في كثير طلاب، يعني بفكر أنه في كثير طلاب غيري اللي هني موجودين ببعض المحل، وبعرف أنه في شيء يعني أنه في شيء هذا الإشي اللي هو يقدم عن طريق الجامعة، فبفكر أنه كمان من هون بيجي أهمية أنه إحنا نوعي الطلاب اليوم انه لا، في انت بتقدر تتوجه للجامعه وبتقدر تاخذ الدعم النفسي اللي انت محتاجه.
0: ويعني لو تحدثنا ايضا عن يعني من يقدم

0: يقدم هذه الخدمات؟ أنتم يعني كمشروع من سيقدم الخدمات النفسية عمليا؟
1: شو إحنا بالمشروع يعني إحنا ما بنقدم الخدمات، يعني إحنا بنوجه الطلاب، بنوجه الطلاب إنه بنوجههم على المركز الموجود بالجامعة، على القسم الموجود بالجامعة اللي هدفه إنه يساعد الطلاب. وفي هناك طبعا معالج نفسي اللي هو بيكون عربي يعني، وبحكي باللغة العربية، وبحكي لهم أصلا يطلبوا إنه بدهم معالج باللغة العربية. أو منوجههم كمان لأطر أخرى اللي هي فاعلة بالمجتمع المدني، أو مؤسسات اللي هي تهتم إنه توفر هذا الدعم النفسي.
0: نحييكم رؤى مسار، ويعطيك ألف عافية في مشروع الكامبوس، وصحتك بدنيا. شكرا جزيلا،
1: إلى اللقاء. باي باي.
0: إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرمود مشتيكة ب 990 شيكل، فرمود مع مايكروويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو 390 شيكل.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي، وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
9: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه، بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ، وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب.
11: في تراكيلين حشمال، نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: منطلع السمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. فطنت، فيش بحر بكفرمندا،
12: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
13: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
14: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
13: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
15: الشمس دائما.
16: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز، ادخلوا التطبيق توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع. حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
17: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
18: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. صف رياضي أكاديمي مدرسة المتنبي لا تكتفي باكتشاف المواهب بل تمنحها الطريق، التدريب، المعرفة كي تكبر بثقة. عن هذا المساق الجديد في مدرسة المتنبي بالتعاون مع بلدية حيفا ووزارة التربية والتعليم ونادي مكابي حيفا ينضم إلينا مدير مدرسة المتنبي في حيفا الأستاذ رائف عمري. أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك في جميع المستمعين.
0: نحييك، احكي لنا هيك أكثر عن هذا المساق الأكاديمي.
1: يعني كما ذكرت عزيزي، الإنسان هي توليفة مركبة من عدة قدرات ومواهب وذكاءات. يعني احنا تفكيرنا كمجتمع عربي، وبديش أعمم، نوعا ما تقليدي، وكأنه يعني لازم نفتح بس مساقات اللي هي تنافسية علمية، رغم انه في هناك ذكاءات اخرى اللي مش لازم نهملها. احد هاي الذكاءات هي المواهب بما فيها المواهب الرياضية، الناس نقول المواهب الكتابية والحوسبة وإلى آخره، وعلما أني بسنوات سابقة كمان إحنا فتحنا صف الـ AI سباقين بخطوتين عن الآخرين. ولكن هذا المساق مهم جدا، نظرا أنه بلدية حيفا فيها إتاحة، أولا المدرسة فيها إتاحة لهذا الموضوع، ثانيا بلدية حيفا بتسمح أنه في عنا عدة أندية، النادي مرموق جدا هو مكابي حيفا، فحاولنا نوصل بين جميع هاي الأطراف ونحاول نوفر تمام الإطار المناسب لمواهب. أنا حسب رأيي إذا ما أعطيناهاش هاي الفرصة يمكن ما تلاقي نفسها في عالم الشهرة المحلية والعالمية.
0: نعم. أنا لمن يعني يناسب هذا المساق، وهل هناك شروط قبول خاصة؟
1: يعني شروط القبول، أولا الشغف، الشغف والرغبة هو شو شرط أساسي. لما أنا مرشح يجي إحنا طبعا منقابله في طبيعة الحال منشوف إنه هذا الشغف والإرادة والرغبة موجودة عنده، هذه مركبة مركزية. إضافة طبعا لازم تكون مربوطة بنوع من الموهبة اللي بحاجة لرعاية وفتح باب لنادي مرموق على أساس أن نعطيه الفرصة. بطبيعة الحال الرياضة بحاجة كمان غير الذكاء العاطفي كمان ذكاء ذهني معين، فإحنا بنحاول كل هاي المعطيات مع بعض نجمعها عن طريق لقاء مباشر أولا مع الطالب، وبعض نسميها مناش نسميها الامتحانات، ولكن بعض الفحوصات اللي بتخلينا نكون متأكدين إنه في ملائمة تامة بين الرغبة والشغف وبين القدرة.
0: الآن ذكرنا يعني بأنه يعني هذا المساق أكاديمي، ونفهم بأنه يعني من يعني ينهي هذا المساق سيحصل على شهادة مدرب رياضي مهني معترف فيها في نهاية الصف الثاني عشر. حكي

0: أنا أكثر يعني عن هذه نعم. الميزة الخاصة.
1: نعم بطبيعة الحال إحنا كمان يعني إطار اللي هو مدرسي، فلازم يكون في عنا أفق مستقبلي لهاي الشباب والصبايا. بالمناسبة هذا كمان مشترك نعم. للطالبات والطلاب، لأنه إحنا كمان منفكر كمان إنه الرياضة البحرية نطورها من خلال هذا المساق. حاليا إحنا مع مكابي حيفا في طبيعة الحال، فقسم من الطلاب اللي ممكن يشوفوا نفسهم مرشدين ومعلمين في عدة مساقات رياضية في الجامعات وفي الكليات مثل أهله، مثل في المركز في عنا كمان كليات أكاديمية وجامعات اللي بتأهل هذول الطلاب لأنهم يكونوا في مساق أكاديمي يأهلهم فيما بعد للعمل في مدارس أو كمرشدين في عدة مجالات. بشكل حصري بإنهاء هذا المساق بعد ما يخلصوا 5 وحدات في التربية البدنية، بأخذوا كمان شهادة رسمية من الوزارة برعاية مكابي حيفا على أساس أنه يكون مرشد مباشر بعد ما أنه ينهي صف 12 مباشرة، وبناء على هاي الشهادة ممكن بناء أو مسيرة مهنية رياضية بجيل بكير أو مسيرة أكاديمية فيما بعد للانخراط في هذا المجال كمرشدين أو كمعلمين رياضة فيما بعد.
0: نعم أستاذ رائف، في نهاية حديثنا بما أنه عم نحكي عن الرياضة، مين بتشجع يعني في المونديال كأس العالم؟
1: يعني أنا بشجع الجميع صراحة، يعني كنت متفائل جدا امبارح في النتيجة اللي كانت إن كان في قطر وإن كان مع المغرب. نعم. فإحنا نتمنى الخير بطبيعة الحال، إحنا عندنا الروح الرياضية، إحنا بنتخرف قاعدين عن تربية بدنية. نعم. نتمنى الخير والتوفيق للجميع، ونتمنى للأندية العربية خاصة إبداء أداء مغاير يأهلها لمراحل متقدمة إن شاء الله.
0: اليوم تونس بتتوقع أيضا يحققوا نتيجة؟
1: بتأمل جدا جدا طبعا،
0: ويعني هيك ندعيك وندعي من خلال أيضا حديثنا لتنزلوا تطبيق الشمس وتدخلوا هناك لأيضا توقع النتائج، ممكن تفوزوا بجوائز جدا جدا قيمة.
1: بكل محبة وسرور، بس إذا بتسمح لي كمان أعطي رقم الهاتف للمدرسة إذا الشيء نعم. متاح من خلال هذا المنصة.
0: نعم تفضل.
1: هاتف المدرسة 8507554، مدرسة المتنبي حيفا، وأهلا وسهلا بالجميع وبالنجاح.
0: مدير المدرسة الأستاذ رائف عمري، شكرا،
1: شكرا لك
0: بالنجاح.
1: مع السلامة.

0: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38. شانغان
2: سخنين راح تفحفح.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: بتكون مفلتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
3: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
4: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
12: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
12: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
14: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا ومستمعينا. كمان شوية رح نحكي عن التبرع. التبرع بالدم، اليوم العالمي للتبرع بالدم. كمان شوية بعد أغنية الراحل عزر حبيب.

0: يوم التبرع بالدم بمناسبة هذا اليوم الهام، نريد يعني تسليط الضوء على المتبرعين وخاصة العرب. دعونا نرحب بمسعف كبير ومسؤول لتبرع في الدم في نجمة داود الحمراء. أسامة أبو مخت حياتنا.
1: هلا هلا عزيزي إليك وللمستمعين أجمعين،
0: نحييك. يعني زي ما ذكرنا مهم جدا التبرع بالدم، ولكن قبل ما نحكي عن أهمية ذلك، من يستطيع التبرع؟
1: طبعا احنا بنعرف ان التبرع بالدم مهم جدا جدا جدا لإنقاذ الحياة، وطبعا مين مستعد يتبرع بالدم؟ كل شخص من جيل عمر 17 سنة لحد 65 سنة. طبعا من جيل 17 سنة ل 18 سنة بده تصريح من الأهل، وفوق جيل 65 طبعا بده تصريح من الطبيب المعالج أو طبيب العائلي إنه خالف الأمراض، فيش عنده أمراض، كل هالأشياء. طبعا إذا في شخص اللي عندهم أمراض مزمنة اللي بدهم يستشيروا الطبيب تبعهم إنه مسموح يتبرعوا أو لا.
0: ولأي جيل مسموح التبرع؟
1: طبعا في عندنا كان متبرعين اللي تبرعوا لحد جيل 80 و85 سنة اللي كانوا مداومين دوما على نشاط التبرع.
0: أنا يعني عادة نتحدث عن الفوائد بطبيعة الحال، ويعني الحاجة الماسة لتبرع بالدم. تعال نحكي عن المتبرع، إلى أي مدى يعني التبرع بالدم أمر صحي؟
1: طبعا احنا بنعرف انه برضه في ناس كثير بيقولوا مثلا زي الحجامه، حتى هون التبرع هو مش حجامه. التبرع لما انا جسمي بيفقد تقريبا 500 ملي لتر من الدم بيبدا يعوض كل كريات الدم يجدد فيها. احنا بنعرف مثلا انه مثلا كريات الدم الحمراء بدها 120 يوم مشان تتجدد. اما اذا انا باجي وبطلع من جسمي تقريبا 500 ملي لتر اللي هي تقريبا نص لتر دم، الجسم بدأ يجدد. هيك أنا بعرف إنه أنا عندي دائما كرة الدم البيضاء أو الحمراء، وهي إنها نشطة وجديدة وعمرها جديد. وإحنا بنعرف طبعا إنه لما الواحد يفقد دم وإشي الجسم بيعرف هذا الإشي إنه فقد دم، بصير يجدد. فلا سمح الله الواحد لقدام صار له حادث، صار عنده نزيف بسبب معين.

0: الجسم بيعرف لهذا الاشي لحاله نسبة خروج او انقاذ حياة جسم الناس اللي بحوادث طرق او نزيف اللي كانوا يتبرعوا بالدم كانت اكثر بكثير من الناس اللي ولا مرة تبرعوا دم.
1: نعم. طب لو حكينا عن يعني الفئات ونوعيات الدم، هل هناك يعني افضلية لنوعية معينة؟ فئة
0: طبعا كل زمر الدم هي مطلوبة. نحن بنعرف انه الدول عندنا احنا لانه من ملان من كل فئات الشعوب من كل دول العالم متجمعين هون، فموجود عندنا في الدولة كل الانواع او زمر الدم. نعم. اللي احنا بنعرف ال A وال B وال A B وال O وطبعا ال RH السالب والموجب.
1: نعم.
0: فكل انواع الدم موجود، طبعا في دم اقل وجود او شيء اكثر شائع.
1: نعم.
0: الشائع اللي هو A بلوس والO بلوس، طبعا الاقل شيء شيوعا اللي هو الA B مينوس ال RH تبعه اللي هو سلبي، هذا شيء نادر يعني تقريبا 1% من السكان عندهم هاي الفئة.
1: نعم. طب يعني لو حكينا عن المجتمع العربي، يعني أين نحن من التبرع في الدم؟
0: أحسن بكثير من السنوات الفائتة. زمان ما كناش عنا المعرفة والمعلومات أنه التبرع بالدم هذا إشي مفيد، وإحنا بنعرف أنه كل وجبة تنقذ 3 أشخاص لأنهم بفصلوا المركبات تبعتها. هذا الاشي ما كانش زمان بتعرف، كان في دائما يقول لك ايه لمين بروح وجبات الدم للجيش والجيش، لا واحنا بنعرف انه حتى نيجي يعني الحوادث اللي بتصير اليوميه اكثر الاصابات اكثر العنف اكثر الحوادث اللي هي عندنا في الوسط العربي. ما نقدرش نقول انه لا بنحتاجش وجبات دم، الا لا احنا اكثر بنحتاج هاي الوجبات الدم.
1: اخيرا يعني من يتابعنا الان واقنعته اسامه، أين يستطيع التبرع في الدم؟ هل فقط في نجمة داود الحمراء؟
0: أكثر المواقع هي في نجمة داود الحمراء. بقدر الواحد يفوت على موقع نجمة داود الحمراء التبرع بالدم، وبكون هناك مفصل كل يوم بيومه وين متواجدين الطواقم للتبرع بالدم.
1: نتمنى لكم كل الخير، يعطيك ألف عافية المسعف والمسؤول التبرع في الدم
0: في نجمة داود. جميع المستمعين
1: أسامة أبو مخ، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. إلى اللقاء.

ساعة ثانية من بيت الأهلي رح نحكي عن الأوميجا. الأوميجا 3 3 أي الأسماك تحتوي على أعلى نسبة من الأوميجا 3؟ هل هناك فوائد خاصة وأفضل المصادر من السمك وغير السمك؟ يعني الكثير من أسئلة سنطرحها على أخصائية تغذية حول الأوميجا.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندل بويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندل بويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكروم حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ملي التنتين ب 25 شيكل. مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90. مطري شامبو غسول هواي 700 مل ب 10 شيكل. ورك تواليت تاتش 32 لفة ب 25 شيكل. وكرسي بحر الأربعة ب 100 شيكل بس.
0: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
9: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاشل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل.
10: بيكيور ليزر
9: نجمي 3414. نجمي 3414.
8: أوكي زبطة تمام.
11: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
12: في تراكلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض. مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد. فقط اليوم وفقط

0: على أمكور إنفيرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات.
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شابان بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في منشية زبدة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين من طرعان بالضلوع في عملية الطعن، وأضافت الشرطة أن الخلفية جنائية مشيرة إلى استمرار التحقيقات. في وقت سابق اليوم أصيب رجل في 57 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف على شارع 85 قرب بلدة الرامي. تتواصل في قرية برطعة الشرقية قضاء جنين عمليات الهدم، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة وبرفقة جرافات ضخمة البلدة لتنفيذ عمليات هدم منازل ومباني ومخازن ومصالح تجارية في منطقة خور الضبعة. وجاءت عمليات الهدم عقب صدور قرار عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر محلية بتواجد قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة إلى جانب إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المنطقة، وأضافت أن أهالي القرية أعلنوا إضرابا شاملا عبر مكبرات الصوت في المساجد. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاة الأسير عماد راجح مصطفى سرحان في 48 من عمره من حي وادي النسناس في مدينة حيفا داخل سجن جلبوع. يأتي ذلك بعد أكثر من 24 عاما من الاعتقال، وسط تأكيدات من قبل هيئة شؤون الأسرى وعائلة الأسير أن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تعرضه للإهمال الطبي وعدم تلقيه العلاج اللازم. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارين عاجلين إلى سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش مضطر للعمل بقوة ضد حزب الله في هذه المناطق بسبب ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. في تعليقه طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو بالرد على هجمات حزب الله وإطلاق صاروخ مقابل كل طائرة مسيرة تطلق باتجاه البلدات الإسرائيلية. وشدد بن غفير على ضرورة أن تهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل هجوم على إسرائيل. بدوره دعا وزير المالية بتلال سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو إلى تنفيذ هجوم حازم وهدم المباني في الضاحية الجنوبية، وأضاف أن إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو، مؤكدا أن إسرائيل تمر في أيام حاسمة لتشكيل المشهد منذ سنوات عديدة. توجه اليوم فوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وذلك حسب ما نقلت وكالة رويترز ووكالة إسنا الإيرانية عن مصادر مطلعة. هذا وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم الأحد لإنهاء الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال. طيروا مباشرة للمنزل.

0: ديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: تبقى درجات الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف. تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني من لقائنا حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد.

مواضيع عديدة تنتظرنا منها الأوميجا 3. سنتحدث عن يعني ما يميز الأسماك التي تحتوي على الأوميجا 3 وأيضا بدائل، هل هناك بدائل للأسماك؟ وبعد حتى الواحدة بيت العيلة، أهلا بكم.

اعترف. العشرة والنصف من كل يوم فقرة المونديال الخاصة في برامج الشمس، تتابعون تحليلات توقعات، ونذكركم ادخلوا موقع الشمس ونزلوا تطبيق الشمس، وهناك إمكانية للتوقع والفوز بجوائز كبرى، جوائز مادية أيضا، بلاي ستيشن ونينجيا وغيرها، العديد العديد من جوائز. سجلوا وادخلوا على لعبة من خلال تطبيق الشمس، وشاركوا في المسابقة في مجموعاتكم وستوريهاتكم وفوزوا بالجوائز. تعالوا نحكي عن تغذية اللاعبين، شو برأيكم بيأكلوا؟ يعني اللاعب، طعام النجوم في كأس العالم، ماذا يمنح اللاعب الطاقة المطلوبة؟ يعني بطبيعة الحال هناك يعني خلف الصورة اللي نراها على أرض الملعب توجد معركة أخرى لا تقل أهمية، تبدأ صفرة البداية بوقت طويل، معركة إعداد الجسم للصمود أمام 90 دقيقة وبطبيعة الحال أمام مونديال كامل. والسؤال، ماذا يحتاج اللاعب؟ اختيار الوجبة، توقيت تناولها، نوعية الكربوهيدرات، البروتينات، السوائل، كلها عوامل قد تصنع الفارق بين لاعب يحافظ على طاقته حتى الدقائق الأخيرة وآخر يتراجع أداؤه مع استنزاف مخزون الطاقة في العضلات. تصنف كرة القدم ضمن الرياضات التي تتطلب جهد بدني عالي جدا، فتجمع بين الجري المستمر والانطلاقات السريعة والقفز والالتحام وتكرار المجهود البدني على مدار المباراة، ويختلف عن حجم الطاقة اللي بيستهلكها اللاعب تبعا لمركزه داخل الفريق، ولكن الدراسات تشير إلى أن لاعب كرة القدم قد يقطع خلال 90 دقيقة مسافة تتراوح تقريبا بين 11 و13 كيلومتر باستثناء طبعا حراس المرمى. نحكي شوي ماذا يحتاج لاعب كرة القدم يوميا. الخبراء يوصون بأن يعني يحصل يوميا على ما يتراوح بين 2500 و 3500 سعرة حرارية مع مراعاة الفروق الفردية بين اللاعبين. من المفضل أن تتوزع العناصر الغذائية في وجبات اللاعبين على النحو التالي: 55 إلى 65% من الكربوهيدرات، 12 إلى 15% من البروتينات، وأقل من 30% من الدهون. الكربوهيدرات مكانة مركزية طبعا في النظام الغذائي للاعبين، لأنها مصدر الأهم لدعم مخزون الجليكوكين في العضلات، ودراسات تثبت أن تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات ساعد على تحسين أداء اللاعبين خلال التمارين عالية الشدة، وزاد القدرة على تكرار المجهود البدني بنسبة 265%. هناك من يقول بأن الخيار الأفضل للاعبين هو ما نسميه بحمية البحر الأبيض المتوسط، تعتمد على السلطات بطبيعة الحال، يساعد يعني هذا النوع من النظام الغذائي في منح اللاعب الطاقة الكافية لمواصلة المباريات.

وأخيرا تعالوا نحكي عن التغذية خلال المباريات، يعني أيضا بتشاهدوا بعض اللاعبين اللي بتناولوا خلال المباريات بعض الأمور الغذائية. طبعا هناك يعني من يفضل الموز على سبيل المثال. عام 23 نشر باحثون من بريطانيا دراسة حللت تغذية لاعبي كرة القدم محترفين في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباراة، قارنوا النتائج بالتوصيات الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. النتائج تظهر أن اللاعبين التزموا بتناول الكوفائين والسوائل ضمن الحدود والكميات الموصى بها، ولكن 82% لم يحققوا توصيات تناول الكربوهيدرات أثناء المباراة. اعتمد اللاعبون غالبا على مشروبات كربوهيدراتية لم توفر إلى نحو 30 إلى 60% جرام من الساعة، بينما لم تمثل الأطعمة الصلبة سوى 14% فقط من مصادر الكربوهيدرات. طبعا هناك من يختار عدم التغذية خلال المباراة، وهذا يعتمد طبعا على العادة الخاصة بكل لاعب. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلي.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر فقط اليوم. وطبعا بمناسبة المونديال مبيعات جنونية في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل على جميع الأدوات الكهربائية. بالفعل يعني على كل قطعة موجودة بالمحل اليوم بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل في تنزيل هويني على البرادات، على الغسالات، على النشافات، على الأفران، على المكيفات وعلى التلفزيونات. وبمناسبة المونديال طبعا وحكينا عن المونديال، تعالوا واستغلوا فرصتكم، تنزيلات هائلة، تنزيلات رائعة على جميع على الأنواع التلفزيونات، على كل التلفزيونات، على جميع الأحجام، تنزيلات رائعة. وأكيد طبعا ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد. خلينا نسمع عنا ثلاث رزم. الرزم الأولى ابتداء من 7490 شيكل، والرزم الثاني ابتداء من 10390 شيكل، والرزم الثالث ابتداء من 12990 شيكل. ما عليك غير تيجي لهون على تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل وتحمل اللي بدك إياه وضلك مروح على البيت. بما أنه حكينا عن المونديال طبعا وكأس العالم، ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس وتربحوا هدايا ملان ملان ملان هدايا من نينجا، بلاي ستيشن، شاشات تلفزيون وجوائز نقدية وكتير كتير هدايا. ما عليك غير تفوتوا على التطبيق، تكبسوا على مسابقة كأس العالم بالصفحة من فوق هويني، بالصفحة من فوق تكبس على مسابقة كأس العالم، بتسجلوا تفاصيلكو وبتبلشوا تجمعوا نقاط لتكبروا فرصتكو في الربح. المونديال بلش والحماس واصل السماء. حمل تطبيق الشمس طبعا وإذا وتتوقع النتائج وجميع النتائج، وهيك بتكبر طبعا عدد النقاط اللي عندك وبتنافس على جوائز خيالية. ويمكن يعني الجوائز ممكن تصل لكتير كتير. جمع عليك، ما عليك غير تنزل تطبيق الشمس، جمع النقاط وكونوا كتار. وطبعا من تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل إلى هنا.
1: للصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: تركناك، غني براحتك وبتسكانتك.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرمود مشتيكة ب 990 شيكل، فرمود مع مايكروويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس LG 10 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة LG ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر المستأجرات 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوي 6 كيلو 390 شيكل.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
7: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. 12:23 دقيقة باستوديوهات الشمس. نريد الحديث الآن عن جهاز يدعى كابيسبا ليمن، وهذا الجهاز الذي يعيد للجلد حيويته. دعونا نرحب بمنهل مخيروت إسرائيل بحفرات بيكور ليزر ميخائيل تورجمان. شلوم ميخائيل.
1: שלום שלום, מה נשמע? אני מנהל מותג ימן.
0: ימן, ימן.
1: ימן, כן.
0: וימן, כמו שאמרנו, בערבית, למי שמחפש פתרונות נוחים ש...

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في تراكلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر فقط اليوم وبمناسبة المونديال وكأس

0: العالم يوم بعد جنونهم في تركين الحشمال دوت سنتر نوفا قليل، حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات، غسالات، نشفات، أفران، مكيفات هواء والعديد العديد. وطبعا يعني عندنا أسعار اليوم بس اليوم للساعة 10 بس بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، تنزيل على كل قطعة بالمحل، على كل قطعة. تخيلوا أنه تيجوا لهون وتحملوا أي قطعة موجودة هنا بعليها تنزيل. وطبعا أكيد ما بننسى كمان حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد. طبعا هنا بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل عندنا ثلاث رزم، الرزم الأولى ابتداء من 7490 شيكل، والرزم الثاني ابتداء من 10390 شيكل، والرزم الثالثي ابتداء من 12990 شيكل. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل غير بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. وبما أنه نحكي على كاس العالم والمونديال، ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس وتربحوا ملان ملان ملان هدايا، منهن نينجا، بلاي ستيشن، شاشات تلفزيون، جوائز قيمة ونقدية وكتير كتير هدايا. ما عليك وغير تفوتوا على التطبيق، تكبسوا على مسابقة كاس العالم، سجلوا تفاصيلكو طبعا والنقاط، وتكبروا النقاط وتبلشوا تجمعوا نقاط، وفرصتكو في الربح. المونديال بلش والحماس واصل السماء. حمل تطبيق الشمس وتوقع نتائج المباريات، جميع أكبر عدد، جمع أكبر عدد من النقاط ونافس على جوائز خيالية، ويمكن يخليك تكون أنت الرابح الأكبر. والجوائز كمان مرة مثل ما حكينا، عنا بلايستيشنات، عنا نينجا، عنا شاشات تلفزيون، عنا جوائز نقدية، ملان ملان هدايا. ما عليك غير تفوت على تطبيق الشمس، تحمل، أو إذا مش موجود عندك تحمل التطبيق، تعمل تحديث، تفوت على مسابقة كأس العالم بتطبيق الشمس وحمل تطبيق الشمس. وطبعا مني أنا هون إيهاب من تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، كونوا كتار. إلى هنا.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: سخنين راح تلمع لمع.
8: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14. خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
0: في تراكلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض
3: بس أمطر أمطر أمطر.
1: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
3: أمكور أمكور أمكور.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. رجعنا نتابع بيت العيلة ونحكي عن الأوميجا، الأوميجا 3، الأوميجا 3. يعني نحتاج للأوميجا، والسؤال أين يتواجد؟ هل فقط في الأسماك؟ ويعني ما يميز الأوميجا في تغذيتنا؟ دعونا نرحب بأخصائية تغذية وحمية علاجية بتول الأشاعر، تحياتنا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا،
0: خلينا أولا نعرف ما هو الأوميجا 3 الأوميجا 3.
1: أوكي، هلا أوميجا 3 هو عبارة عن مجموعة من الأحماض الدهنية الأساسية الجسم ما بيقدر إنه يصنعها بكميات كافية، عشان هيك لازم ناخدها من الأكل. تمام. هلا في له ثلاث أنواع، في عنا الـ EPA والـ DHA والـ ALD. هلا الـ EPA هو عبارة عن الأيكوسابنتايونيك أسيد، والـ DHA هو عبارة عن الدوكسا هيكسايونيك أسيد. هلا هدول الشكلين الجسم بيستخدمهم بشكل فوري. تمام. في عنا الـ ALD اللي هو عبارة عن الألفا لينولينيك أسيد، يوجد في بس بالمصادر النباتية، والجسم بيحول جزء صغير فقط منه إلى EPA و DHA.
0: طب يعني ذكرتي بأنه يعني الجسم يستطيع يعني توفير كمية قليلة من الأوميجا 3، وعلينا طبعا يعني من خلال التغذية تعزيز ذلك. قبل ما نحكي عن المصادر، كيف يظهر يعني دعينا نقول النقص في الأوميجا 3؟
1: أوكي، هلا الجسم بصنعه ولكن مش بكميات كافية، عشان هيك إحنا لازم ناخده من مصادر متوفرة عنا بالأكل. رح نتطرق لهاي المصادر حاليا. أول إشي هو متوفر أكتر إشي بالأسماك الدهنية اللي هي أغنى بأوميجا 3. تمام. إيه، رح أحكي هلأ إيش أكتر الأسماك الدهنية اللي بتحتوي على أوميجا 3. أول إشي عنا السلمون، بيحتوي تقريبا على 2.5 ل 2 جرام أوميجا 3 لكل 100 جرام سلمون. عنا السردين بيجي بعد السلمون، بيحتوي على 2.5 ل 1.5 جرام أوميجا 3 لكل 100 جرام سردين. وفي عنا التونة بتحتوي على 1.5 ل 0.2 جرام أوميجا 3 لكل 100 جرام تونة.
0: الآن عندما نقول سردين وأيضا التونة، هل نقصد أيضا المعلبات؟
1: أكيد، طبعا أكيد.
0: يعني ايضا في طريقه في يعني النحو المعلب يعني فيه ايضا الاوميجا 3.
1: طبعا. نعم.
0: طيب يعني السؤال يعني عن اي كميات نتحدث؟ يعني ماذا يكفي مثلا من التونه على سبيل المثال او السلمون لتوفير الكميه المطلوبه من الاوميجا 3؟
1: اوكي، هلا فيش رقم موحد للجميع، ولكن معظم التوصيات العالميه بتشجع على انه احنا نتناول الاسماك، يعني السمك بالذات، مرتين على الاقل بالاسبوع، او انه

0: تحصل على 250 ل 500 ملي جرام يوميا من الـ EPA والـ DHA للبالغين الأصحاء.
1: طيب هل المبالغة يعني في تناول الأسماك والتونة وما إلى ذلك، هل يعني هناك نتائج عكسية بالنسبة للأمية؟
0: طبعا طبعا طبعا، وخاصة لازم ننتبه لأنه في عنا أسماك فيها نسبة الزئبق بتكون عالية مثل التونة، فبتكون شوي خطيرة على الحوامل على المرضعات، فلازم ننتبه أكيد للكميات.
1: طيب لو حكينا عن مصادر أخرى، هل بالإمكان الحصول على الأوميجا 3 غير الأسماك؟
0: أوكي، هلأ في إن المصادر الثانية اللي هي المصادر النباتية موجودة عندنا أكثر إشي في بذور الشيا على سبيل المثال، في عندنا بذور الكتان، ولكن بذور الكتان المطحونة مش تكون عادية، تكون مطحونة. في عندنا كمان بالجوز اللي هو عين الجمل، وفي عنا كمان بفول الصويا وكل منتجاته. وفي حاليا بالأسواق صاروا بعض أنواع الحليب صارت مدعمة بأوميجا 3.
1: طيب يعني المصادر النباتية عن أي كمية نتحدث كي يعني تفي بالمطلوب؟
0: أوكي، هذا المصادر النباتية هي بتكون الأوميجا 3 فيها أقل من المصادر الحيوانية، تمام؟ لأن المصادر النباتية تحتوي على الـ AMD اللي هو فقط بيحول جزء صغير منه لـ DHA و EPA، تمام؟ فالأشخاص النباتيين يعني اللي بيعتمدوا على المصادر النباتية من أوميجا 3 أو ما بيأكلوا أسماك بكميات كافية، هون بنلجأ لمكمل غذائي لأوميجا 3. إيش يعني مكمل غذائي لأوميجا 3؟ بيكون على شكل أقراص كبسولات بتحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية اللي ذكرتها، اللي هي عبارة عن الـ EPA والـ DHA، وغالباً هاي المكملات بيستخرجوها من زيت السمك نفسه.
1: الآن المكملات يعني تفي بنفس يعني حاجة الجسم تماما كما نأخذها مثلا من السلمون؟
0: أوكي، هلا اسمه مكمل غذائي، تمام؟ يعني احنا ما بدنا نعتمد عليه بشكل أساسي. هلا ممكن بجانب الغذاء أو بجانب الأكل إننا ناخده، ولكن هو لا يكفي بالغرض لوحده، لازم نتناوله مع الغذاء. يعني ما بدنا نعتمد على المكمل الغذائي بشكل أساسي، ودائما نحاول إنه المكمل الغذائي هذا ناخده مع وجبة فيها دهون صحية، يعني مثلا زيت زيتون، مكسرات، سمك، أساس الجسم يستفيد من هذا المكمل ويمتصه بطريقة جيدة.
1: هناك يعني توقيت معين أفضل تناول الأوميجا 3؟
0: لوجد توقيت معين، ولكن نقدر ناخده زي ما ذكرت مع وجبة فيها دهون صحية.
1: بتقول الشاعر شكرا جزيلا عن كل المعلومات.
0: شكرا.

خلي الحداد وابتيال الحسن عادوا لكم اللقاء. موعد جديد وحجمنا إن شاء الله يوم الثلاثاء. عادي ياسين كان في الإنتاج. مني إيال حميد حديد أجمل التحيات. نهار موفق وأسبوع هادئ. إلى اللقاء.

0: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. شانغان
9: بدون ما تفكر
10: ولا تحتار،
9: سوبر ستار
10: هو ملك الأسعار.
0: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل، لبن التريو 750 جرام ب17 شيكل و90، حليب نوفا 1 لتر 2 ب10 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو 2 ب50 شيكل، زيت دوار الشمس 3 لتر 2 ب50 شيكل، ذرة بريزي 600 جرام 2 ب10 شيكل و90.
8: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
11: هو ملك الأسعار. الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية، ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شابان بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في منشية زبدة، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. من جهة أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين من طرعان بالضلوع في عملية الطعن، وأضافت الشرطة أن الخلفية جنائية مشيرة إلى استمرار التحقيقات. في وقت سابق اليوم أصيب رجل في 57 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادثة عنف على شارع 85 قرب بلدة الرامي. تتواصل في قرية برطع الشرقية قضاء جنين عمليات الهدم، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة وبرفقة جرافات ضخمة البلدة لتنفيذ عمليات هدم. وجاءت عمليات الهدم عقب صدور قرار عن المحكمة يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر محلية بتواجد قوات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن وفاة الأسير عماد راجح مصطفى سرحان في 48 من عمره من حي وادي النسناس في مدينة حيفا داخل سجن جلبوع. يأتي ذلك بعد أكثر من 24 عاما من الاعتقال، وسط تأكيدات من قبل هيئة شؤون الأسرى وعائلة الأسير أن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تعرضه للإهمال الطبي وعدم تلقيه العلاج اللازم. يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف بلدات في جنوب لبنان، ووجه الجيش اليوم إنذارين عاجلين إلى سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم على الفور. وقال المتحدث باسم الجيش إن الجيش مضطر للعمل بقوة ضد حزب الله بسبب ما وصفه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. في بيان سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. في تعليقه طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو بالرد على هجمات حزب الله وإطلاق الصواريخ مقابل كل طائرة مسيرة تطلق باتجاه البلدات الإسرائيلية. وشدد بن غفير على ضرورة أن تهتز الضاحية مقابل كل هجوم على إسرائيل. بدوره دعا وزير المالية بتسليل سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو إلى تنفيذ هجوم حازم وهدم المباني في الضاحية الجنوبية، وأضاف أن إطلاق النار باتجاه البلدات الإسرائيلية اختبار لمعادلة الضاحية التي أعلنها نتنياهو. توجه اليوم مفاوضون قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وذلك حسب ما نقلت وكالة رويترز وكذلك وكالة إسنا الإيرانية عن مصادر مطلعة. هذا وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاقية الإطارية مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. وأضاف أن إيران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، وتواصل دراسة الأبعاد السياسية والقانونية والفنية للمقترحات المطروحة. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية.

القدس 27 درجة، الجليل أعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 30، وأخيرا في إلى 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات وألتقي وإياكم في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سبع دقائق تقريبا بعد الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين، وكيف لا، وملف العنف والجريمة يتصدر العناوين، وجرائم العنف تسفر عن 6 إصابات منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة. وفي التفاصيل، إصابتان خطيرتان في منشيات زبدة لشابين جراء تعرضهما للطعن، إصابة خطيرة لرجل 50 قرب بلدة الرامي، ومساء أمس إصابة خطيرة لشاب من دبوري تعرض لإطلاق نار أثناء افتتاح مطعمه في طمرة. وفي الناصرة إصابتان متوسطة وطفيفة جراء إطلاق نار عند مفرق الخانوق. في قرية برطعاء الشرقية عمليات هدم متواصلة تستهدف منازل ومبان ومخازن ومصالح تجارية في منطقة خور الضبعة بحجة البناء دون ترخيص، ونحن سنتابع في هذا الملف بعد قليل في برنامجنا. فيما يتعلق بملف الحرب، تقارير متزايدة عن قرب التوصل لتوقيع مذكرة اتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس ترامب يرجح توقيع الاتفاقية اليوم الأحد بالتزامن مع عيد ميلاده 80، فيما تشكك إيران بصحة هذه التصريحات وتؤكد أن قرارها النهائي قيد الدراسة. في الجبهة اللبنانية، الغارات متواصلة، والجيش الإسرائيلي أصدر اليوم إنذارا بإخلاء نحو 29 بلدة في جنوب لبنان، فيما يواصل حزب الله في إطلاق المسيرات باتجاه البلدات الحدودية. وفي ظل التقارير عن قرب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب قد تشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، أوساط إسرائيلية تعبر عن استيائها وتقول إن الاتفاق لن يكون لصالح إسرائيل وسيصب في مصلحة إيران. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن إلى أولى موضوعاتنا، ونذهب مباشرة إلى ملف الهدم، وينضم لنا الزميل محمد بورات. أهلا وسهلا بك معنا محمد.
1: أهلا، مساء الخير لك ياسمين ولكافة المستمعين.
0: إذن محمد، عمليات هدم متواصلة منذ صباح اليوم في قرية برطعة الشرقية، قربنا أكثر إلى ما يحصل في القرية، وأين وصلت عمليات الهدم؟
1: بالفعل ياسمين، يعني نتحدث عن عشرات المنازل التي هدمت منذ صباح

0: هذا اليوم في قرية برطعة، حيث أقدمت قوات معززة من الشرطة ووحدات عسكرية ترافقها أكثر من 10 جرافات من العيار الثقيل على هدم ما يقارب 28 منزل ومصلحة تجارية في قرية برطعة، حيث يعني اجتاحت القوات القرية صباح هذا اليوم مباشرة عمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، رغم أن أصحاب هذه المنازل قاموا ببناء وتأسيس هذه المنازل على أراضي خاصة تقع داخل مسطح قرية برطعة الشرقية. جميع أصحاب هذه المنازل يسمون
1: نعم
0: يعني لديهم وحصلوا على طابو مصادق عليه من قبل السلطات الأردنية والتأشيرات من السلطة الفلسطينية، إلا أن آليات الهدم وقوات الجيش ترفض يعني بشكل قاطع الاعتراف بهذه المستندات، وترفض طبعا الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية صاحبة الشأن من الناحية الإدارية في قرية برطعة التي تعرضت خلال الأيام الماضية يسمين إلى عمليات هدم ممنهجة ومدروسة بعناية. يشار يسمين إلى أن قوات الجيش يعني قامت بإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز لتفريق الأهالي الذين رفضوا الخروج من المنازل ومغادرتها، علما أنه من بين هذه المنازل منزل لعريس ينتظر دخول هذا المنزل خلال الأيام القادمة. كنت هنا في النهاية أود ياسمين أن أشير لأنه يعني هدم خلال 10 أيام الماضية 8 منازل أيضا طبعا بالإضافة إلى 27 اليوم، وطبعا قبل 3 أشهر هنالك عملية هدم ممنهجة كانت من قبل السلطات الجيش بهدم يعني هذه بعض هذه المنازل ومحلات تجارية. وفي النهاية يعني للختام كنت هنا أود أن أشير إلى أن قرية برطعة يعني تخضع من الناحية الإدارية للسلطة الفلسطينية، هي الوحيدة ذات المخرج الوحيد على أراضي 48 أراضي يعني الخط الأخضر داخل الخط الأخضر، وهي المصدر الأساسي والمخرج الوحيد من الناحية التجارية. من الناحية الأمنية هي تخضع للجانب الإسرائيلي، على أثر ذلك يعني السلطات الإسرائيلية عندما تقوم بهدم تصاحبها قوات من الجيش وليس من الشرطة.
1: إذن نحن نتحدث ليس فقط عن منزل واحد محمد، بل عن عدد من المنازل والمصالح التجارية كما ذكرت. هل انتهت عمليات الهدم أم أنها مستمرة حتى هذه اللحظة؟
0: الآن يثني يعني هم عمليات بهدم منزل تابع لعريس، على ما يبدو سوف يعني من المقرر أن يقوم وينظم عرس خلال الفترة القادمة. عمليات هدم زالت يعني متواصلة، وقوات كبيرة جدا من الجيش الإسرائيلي، علما أن قرية برطعة تقع ما بين يعني أراضي 67 عمليا هي داخل أراضي الخط الأخضر، وهي المصدر أو المنفذ الوحيد لأراضي لأهالي الضفة الغربية، وهي مصدر تجاري كما ذكرت. طبعا كل هذه القوات أتت من الحواجز القريبة لقرية برطعة، وخاصة الحاجز المتواجد يعني في منطقة جنوب القرية.
1: أشكرك محمد بورات الزميل على هذا التقرير الوافي حقيقة، ونحن سنتابع وننتقل تباعا إلى السيد غسان قبها رئيس البلدية في برطعة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ غسان.
2: أهلا بك يا أستاذ.
1: نعم، إذن عمليات هدم في برطعة متواصلة، أين وصلت عمليات الهدم؟ هل انتهت أم أنها مستمرة حتى هذه اللحظة؟
2: عمليات الهدم ما زالت مستمرة. قاموا بهدم تقريبا نصف بناية مكونة من 5 طوابق فيها 16 شقة. سووا بالأرض 3 منازل كما تحدث سابقا زميلك بويرات. قاموا بهدم منزل لعريسين من المقرر أن يكون زفافهما بعد 2 أسبوع، وما زالت عمليات الهدم مستمرة. من الجدير بالذكر بأن هناك 11 آلية هدم في البلدة صاحبتها يعني عشرات سيارات الجيش، قاموا بعمل طوق أمني على المنطقة واعتبروا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، قاموا بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المواطنين لإجبارهم على مغادرة المنطقة،
1: وبالتالي هذا أثر على حركة السكان والحركة التجارية في القرية.
2: طبعا أثر على حركة السكان. هناك زلزال هدم في بلدة برطعة، يعني جميع السكان كأن على رؤوسهم الطير. ما يحصل في المنطقة المعينة وهي المسمى بخور الضبع التي تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة برطعة، يحصل هناك زلزال هدم بالبلدة، وهناك حي يسكنه أكثر من 250 عائلة في المنطقة، هناك عدد كبير من المنشآت

0: الصناعية الموجودة في الحي.
1: طيب الآن أستاذ غسان، يعني ادعاءات السلطات الإسرائيلية كالعادة بأن ما تم هدمه اليوم بني بدون ترخيص، هل هذه الادعاءات صحيحة؟ هل تلقى الأهالي في برطعة أوامر تحذيرية قبيل تنفيذ عمليات الهدم؟
0: أنا أوجه السؤال للجانب الإسرائيلي، هل أعطوا تصريح ترخيص لمواطن فلسطيني في الضفة الغربية من رفح حتى جنين؟ لم يعطوا أي ترخيص، قمنا بعمل كل الإجراءات اللازمة لإعطاء تراخيص، ولكن الإسرائيليين بادعاءاتهم بأن الأرض المقامة على هذه البيوت هي أرض طابو أردني، ويعتبرون بحكم القانون بأن الطابو الأردني يعتبر لاغي بحكم الاحتلال.
1: نعم.
0: كل المواطنين يعني هناك طبعا بلاغات، بعض البيوت تلقت اخطارات بالهدم المباشر، وبعض البيوت تلقت اخطارات بوقف البناء. المواطن في العادة يقوم بعمل كل الإجراءات بالتعاون مع قسم الهندسة ومع القانونيين، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يعطي أي تراخيص في تلك المناطق. يعني أنا باعتقادي كان من المقرر عن في سنة 2000 أن يكون هناك يعني سيادة للسلطة الفلسطينية على كل المناطق المسمى جيم وباء، إلا أن سلطات الاحتلال ماطرت لغاية هذه اللحظة بعدم إعطاء السلطة أي يعني شبر أرض، واعتبرت هذه الأراضي لهم ناهيك عن الهجم المسعورة التي تقوم بها الحكومة الحالية على كل الأراضي الفلسطينية.
1: نعم. طيب ما كان في إمكانية لتسوية الأمور أو التوصل لحل وسط قبل تنفيذ عمليات الهدم، خاصة أنه إحنا شفنا المنازل عبر المقاطع المصورة، واضح إنها مباني كلفت أصحابها مبالغ كبيرة لبنائها.
0: نحن قمنا بكل الإجراءات اللازمة بحيث يتم عملية وقف الهدم أو تجميده على الأقل، يعني لحين تغيير هذه الحكومة الموجودة حاليا التي تضرب بعرض الحائط كل يعني الأعراف والقوانين الدولية، ولكن دون جدوى. قمنا بعمل يعني استئنافات، قمنا برفع القضية للمحكمة العدل العليا، إلا أن كل المحاكم التي تقدمنا لها ردت كل الاعتراضات وأمرت بالهدم.
1: نعم. وهل في كمان منازل مهددة بالهدم؟ نعم. في ظل هاي الإدعاءات الإسرائيلية؟
0: نعم. هناك منازل مهددة بالهدم أكثر، يعني الآن يقومون بهدم 6 منازل، هناك أرض أيضا 6 منازل أخرى يعني ضمن القائمة التي يعني أخذ القرار بها بتاريخ 7/6. هناك محاكم غدا، وهناك محاكم بعد فترة وجيزة. الأمور ليست بخير، والإسرائيليين باعتقادي يعني بإصرارهم هذا يعني سيقومون بتضييق الخناق، ضمنا منهم. نعم. بأنهم سيقومون بتضييق الخناق على المواطنين، ولكن هيهات.
1: طيب الآن هذه العائلات وصل بها الحال أستاذ غسان بأنها أصبحت بدون منزل بدون مأوى، كيف سيتم استيعاب من أخرج من بيته دون سابق إنذار؟ هل لديكم خطة كبلدية لمساعدة الأهالي؟
0: نعم يعني العملية ما زالت مستمرة، عملية الهدم ما زالت مستمرة. لا نستطيع التوصل أو التواصل مع أصحاب المنازل التي تهدم حاليا. نحن سنقوم بالبلدية وباللجان الشعبية المتواجدة بالبلد يعني بالاتصال فورا مع الأهالي، وسنقوم يعني بمساعدتهم في عملية الإيواء إذا لم يكن هناك بيوت يذهبون إليها، بيوت أقارب أو بيوت يعني. نعم. لهم ثانية.
1: وأنتم في القرية أعلنتم إضراب عبر مكبرات الصوت في المساجد، هل تؤكد لنا هذه المعلومة؟ وضعنا
0: نعم
1: أكثر.
0: نعم.
1: في تفاصيل هذا الإضراب.
0: نعم. اللجان الشعبية بالبلد، اللجان هناك لجان شعبية تقوم يعني سلميا بالدفاع عن هذه الأراضي، قاموا بإعلان الإضراب الشامل في بلدة برطعة اليوم، علما بأن بلدة برطعة إذا أغلقت أنا بتقديري يعني هناك تأثير سلبي على المواطنين وعلى التجار والعمال حتى على المتسوقين، هناك خسائر بعشرات ملايين الشواكل بشكل يومي. مما يجدر من الجدير بالذكر بأن تكاليف المنازل التي هدمت لغاية الآن تقدر ب 25 مليون شيكل.
1: نعم. وإحنا بنعرف أستاذ غسان أنه المنطقة مش أول مرة بتتعرض لعمليات هدم، وهذا الهدم الثاني خلال أسبوع. برأيك لماذا التركيز الآن على برطعة وتحديدا على منطقة خور الضبعة؟
0: أنا باعتقادي يعني هذا يندرج في إطار سياسي ممنهجي. الهجمة على محافظة جنين بدأت قبل 5 أشهر. برطع قرية من قرى محافظة جنين، يعني زميلك سابقا الأخ أمير بويرات يعني
1: محمد بويرات
0: آسف، بأن بلدة برطع تقع داخل الخط الأخضر، ولكن

0: لا للتصحيح بأن بلدة برطع تقع بين الجدار وبين الخط الأخضر. قرية برطع مقسومة قسمين، قسم موجود في 48 وقسم الآخر موجود ضمن أراضي السلطة الفلسطينية.
1: نعم، نحن نتحدث عن برطعة الشرقية قضاء مدينة جنين.
0: نعم، نتحدث عن برطعة الشرقية طبعاً.
1: نعم، وقبل أن نفترق سيد غسان كبه رئيس بلدية برطعة الشرقية، ما هي الرسالة يعني اللي بتحب توصلها عبر أثير إذاعة الشمس لكل جهة أو شخص يستطيع التأثير ومساعدة الأهالي فيما يخص عمليات الهدم؟
0: أنا طبعا يعني من خلال إذاعتكم المحترمة التي تهتم بما يحدث في برطع دائما أناشد أعضاء الكنيسة العرب وكل اليساريين الموجودين في دولة إسرائيل بأن يتحركوا لوقف هذه المجزرة. ثانيا أناشد المختصين بالسلطة الوطنية الفلسطينية لفضح هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال في الآونة الأخيرة في بلدة برطع، لأن هذه أنا باعتقادي هذه رسالة من الاحتلال بأنهم حاربوا العمال في مصادر رزقهم خلال سنتين ونصف منذ اندلاع الحرب، ولكنهم الآن يحاربون المواطنين في بلدة برطع وباقي العمال والمستوقين والتجار في مصادر رزقهم في بلدة برطع.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد غسان كبه رئيس بلدية برطع على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا عفوا، شكرا.
1: إذن عمليات هدم متواصلة كما استمعنا منذ صباح اليوم في برطعة الشرقية قضاء مدينة جنين عقب صدور قرار عن المحكمة يقضي بهدم تلك المنازل والمنشآت والمصالح التجارية بحجة البناء دون ترخيص. قوات كبيرة تتواجد في المكان وتغلق جميع المداخل المؤدية إلى المنطقة، وبالتالي تضر بحركة السكان والتجارة في المنطقة. و كما استمعنا إلى رئيس البلدية تم الإعلان عن إضراب شامل عبر مكبرات الصوت في المساجد. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لنتابع في ملفات هذا البرنامج.

0: مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
8: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
10: الشمس دائما.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
12: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات.
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
13: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا.

0: المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية. أهلا بكم مجددا مستمعين الأكارم في برنامج الظهيرة الإخباري. حتى الآن كنا قبل الفاصل في عمليات الهدم المتواصلة منذ صبيحة هذا اليوم في قرية برطعة الشرقية قضاء مدينة جنين، شملت منشآت تجارية، منازل ومباني بحجة البناء دون ترخيص. تحدثنا مع رئيس البلدية، وكان كما استمعنا إلى تقرير للزميل محمد بويرات. والآن ننتقل إلى ملفنا التالي الذي يقض مضاجع الجمهور، حيث هاجمت فجر أمس مجموعة من بنات آوى مستجمين قرب شاطئ دوغا في بحيرة طبرية، ما أسفر عن 11 إصابة بحالة طفيفة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والتطعيمات. مديرة قسم الطوارئ في المركز الطبي تسفون حذرت أمس من خطورة الاقتراب من الحيوانات البرية أو الضالة، مؤكدة على ضرورة تلقي العلاج الفوري عند التعرض للعض أو الخدشة. تحدثت قبل البرنامج مع الطبيب البيطري والحاصل على اللقب الثاني في الصحة العامة البيطرية الدكتور وسيم جرايسي، نستمع إلى ما قاله حول هذا الموضوع.
1: نعم، أولا أختي، هذا بشكل عام حيوان الحيوانات البرية اللي هو جدا خجول، يعني هو مش حيوان بري اللي احنا نقدر نتقرب منه، ممكن نصادفه بالرؤية لأنه بكون مارق من محلات معينة، ممكن يقرب من مناطق اللي ممكن فيها يتواجد فيها الجنين وهو يأكل أكل مثلا أو بشكل هين بدون ما أنه يضطر يروح يصيد، لكن هذا حيوان بشكل عام جدا خجول وما بقربش على البشر. لما بتصير في عنا حالات أنه صار في تلامس أو أنه عض بشر، احنا دائما لازم نفكر بما انه عندنا مهمه الصحه العامه والامراض اللي ممكن تنتقل، انه هذا الحيوان ممكن يكون مريض في مرض الكلب. للاسف داء الكلب هو يعني مرض جدا جدا جدا من الزمن القديم، اللي الكره الارضيه حاولوا عده مرات انه يحاولوا يقيموه كمرض، يلغوه كمرض بالعالم، ما قدروش لانه عنده امكانيه بانه يتنقل بشكل سريع جدا. الموضوع انه لما حيوان بيتوصل لوضع انه يقرب من انسان، حيوان بري، مش في الحالة اللي انسان حاول يساعد حيوان مثلا مصاب، انما الحيوانات اجت تتعض مثل هذا بناء واللي بنحكي عنه، احنا بنحكي عادة عن حيوانات اللي ما عندهاش سيطر على افعالها. حيوان في المرحلة الثالثة من المرض، المرحلة النهائية تبعت اللي راح يؤدي لموته خلال ايام قليلة، وهو المخ تبعه بتم السيطرة عليه من الفيروس، اللي هو الفيروس بده يتنقل من إنسان، من حيوان لإنسان أو من حيوان لحيوانات تانية.
0: ولكن ما الذي يدفع هذه الحيوانات إلى الاقتراب من البشر؟ يعني نحن نشاهد هذه الحيوانات كثيرا قرب الشواطئ والمناطق السكنية، وكما ذكرت يعني هو مش حيوان بري اللي يعني ممكن يسبب خطر، ولكن شو اللي بخليه أو بدفعه إلى الاقتراب من البشر؟
1: جواب بسيط، زبالة. لما إحنا ما منلمش الزبالة تبعتنا، تواجد إمكانية رائحة أكل اللي هي ويني بالنسبة له يشي وكل، فهذا بيسبب إنه يقرب. لكن إنه يوصل إنه يعض مثل ما صار الحال اللي صار في طبرية، هي حالة اللي هي تقريبا مؤكدة إنه هذا بيكون حدا من أولاد من الإبن آوى اللي هو مريض في داء الكلب. لأنه يوصل إنه يعض، هذا بالنسبة له خطر. إحنا بالنسبة له يعني حجمه صغير صغيرا، يعني هو ما بين الكلب والقط، الكلب الصغير والقط حجمه صغير، فإحنا حجمنا كبير بالنسبة له، فهو مش راح يقرب علينا عشان لهدف معين أو هدف إنه يصيدنا أو هدف إنه يأكلنا. هاي الحالات تبعت إنه صار في عض، هي للأسف بتأكد إنه هذا الحيوان مصاب في داء الكلب، عشان هيك الأشخاص بيتم التعامل معهم كأشخاص اللي هني تعرضوا لداء الكلب.
0: إذن هو بشكل عام ما بهاجم البشر إلا إذا كان مصاب بداء الكلب.
1: نعم، هو مش معني يهاجم البشر، ممكن يهاجمهم في حالتين. حالي خاف بيدافع عن نفسه، ممكن يعمل هجوم صغير ويهرب، اوكي. حالي الثاني هو مريض في داء الكلب اللي هو بيسبب عدم سيطرة من ناحيته باتجاه افعاله، فهو ما بصير يعض مش بس الانسان، بصير يعض اي شيء متحرك، لانه الفيروس تبع داء الكلب هو فيروس اللي هو بيسيطر على

0: الحيوان عشان يخليه يعض أي إشي تاني متحرك عشان يقدر ينقل المرض وهو يكمل حياته وهيك يتنقل.
1: وهل هناك يعني مؤشرات إنه في انتشار لداء الكلب وخاصة لدى بنات أو في المنطقة لدينا؟
0: إحنا من سنين العدد عم بتزايد سنوياً. وزارة الزراعة وسلطة الطبيعة دائماً متواجدين عشان يأخذوا الجثث اللي بتتواجد مع طعون ابن آوى. كتير أشخاص بيشوفوا على الشارع، ممكن جنب الشارع مدهوك مصاوب، هني بمرقوا بأخذوهن عشان يعملوا الفحص. فالفحص بتم، ودائماً في عنا للأسف في السنين الماضية تزايد كبير جدا في الأعداد. واحدة من أسبابها كمان إنه ما بفوت علينا من كل مكان، هو ما بعرفش الحدود، ما بعرفش الحدود اللي بتفصل بين سوريا، لبنان، الأردن، مصر، هو بفوت من كل مكان. بفوت وبيقدر يتنقل، ووظيفته يحاول إنه يتنقل من محل لمحل عشان يفتش على أكل، اللي هون مهم جدا موضوع الزبالة. زي ما حكينا القمامة مش لازم تكون متروكة بلا محل، لأنه هذا بيحاول عليه إنه يجي لا يأكل.
1: ومن يصادف يعني بنات آوى في الطريق أو في الشاطئ أو في متنزه، كيف عليه أن يتصرف يعني في هذه الحالة؟
0: إذا كان حيوان غير مصاب في مرض فداء الكلب، هو حيوان بكفي أنك أنت ترفع صوتك وترفع إيديك لفوق بشوفك حرمة كبير بهرب. وأكيد إحنا دائما بنشجع ركوب الحيوان، لكن الحيوانات البرية في لها أشخاص مختصين يتعاملوا معها. فمن فضل كل ومن فضلك اسمحي لي اني استغل كمان الفرصه اني اقولها، اي انسان بيشوف حيوان بري موجود في مكان اللي هو شافه انه هو ماله شيء مشكله بده مساعده، مش لازم يقرب عليه، لازم يتصل على السلطات المعنيه، يتصل على الشرطه. الشرطه هني بدبروا حالهم، يتصلوا مع السلطات المعنيه يجوا يتعاملوا مع الموضوع.
1: بس كيف انا ممكن اشخص كانسان عادي ماشي في خطيره؟
0: واحد من الإصابات كانت صعبة، في شخص من الأشخاص اللي عنده إصابة صعبة رح يعمل عمليات خطيرة أكتر، لما ممكن هذا الحيوان بعده في قوته، لأن زي ما قلت لك هو آخر شيء بيموت. إذا هذا الحيوان في آخر أيامه اللي هي بين 7 إلى 10 أيام بيقدر يعيش مع فترة المرض الأخيرة، هو بيكون حيوان ضعيف.
1: وقبل أن نفترق دكتور وسيم، شو الرسالة الأهم اللي لازم الجمهور يعرفها خاصة يعني بعد الهجوم على المستجمين في بحيرة طبرية؟
0: الرسالة هي واحد، ما نخليش بيئة اللي هي تجذب هاي الحيوانات البرية. يعني مش لازم تخلي إحنا الزبالة مسدود حوالينا، إنما إحنا لازم دائما نجمع ونحط في السطل القمامي مسكر. هذا السبب ليش بتسكر كمان السطل، عشان هاي الحيوانات تنجد بيش وما تجيش قريبي. تنين، أي شخص بيشوف حيوان بري، الرفق بالحيوان هو مهم لكن صحتك أهم. رقم 3، كان في لك مقابلة، تقابلت أنت وحيوان، صار في خدش، صار في جرح، يمكن ما صارش، توجه بكل الأحوال لوزارة الصحة، خليهم هن يفحصوا الأمر عشان يقرروا كيف يتعاملوا مع الموضوع.
1: إذن مستمعينا الكرام، استمعنا إلى المقابلة التي أجريناها قبل البرنامج مع البيطري والطبيب الدكتور وسيم جرايسي حول مهاجمة مجموعة من بنات آوى مستجمين في أحد شواطئ بحيرة طبرية، ما أسفر عن عدد من الإصابات، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وتلقي التطعيم، اتبعوا التحذيرات التي ذكرها الطبيب الدكتور وسيم، حذر من خطورة الاقتراب من الحيوانات البرية أو الضالة المصابة بداء الكلب، وأكد على ضرورة تلقي العلاج الفوري عند التعرض للعض أو الخدش. في هذه المرحلة نحن نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم من وراء الميكروفون ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميلة العدي ياسين. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مرة جديدة رجعنا لكم هنا من تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وطبعا وجنون الحملات هون في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر فقط اليوم. وطبعا وبمناسبة المونديال مبيعات جنونية هون في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. حملات خيالية تخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشافات أفران مكيفات هواء وطبعا العديد وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد هون بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. مستمعين عندنا ثلاث رزم، الرزمة الأولى ابتداء من 7490 شيكل، الرزمة الثانية ابتداء من 10390 شيكل، والرزمة الثالثة ابتداء من 12990 شيكل. أسعار خيالية وتنزيلات على كل قطعة بالمحل، فعلا كل قطعة بالمحل عليها تنزيل هون بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل طبعا. وطبعا طاقم كامل هون بيستناكو. وللاستفسار على أي قطعة كهربائية بتقدروا تتصلوا على 04-604-3302 كما مرة 04-604-3302 وطبعا 02. وطبعا بمناسبة المونديال، مع أنه حكينا عن كاس العالم، ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس وتربحوا ملان ملان ملان هدايا. عندكم هدايا مثل نينجا، عندنا بلاي ستيشن، عندكم كمان شاشات تلفزيون، جوائز نقدية وكتير كتير هدايا. ما عليكم غير تفوتوا على التطبيق، تكبسوا على مسابقة كاس العالم، تسجلوا تفاصيلكم وتبلشوا تجمعوا نقاط لتكبروا طبعا فرصتكم بالنجاح. المونديال بلش والحماس واصل السماء. حمل تطبيق الشمس وتوقع نتائج المباريات، جمع أكبر عدد من النقاط ونافس على جوائز خيالية، ويمكن يعني جوائز موجودة بس بإذاعة الشمس وبس بتطبيق الشمس. حملوا التطبيق ما تنسوا، ولا أهون من هيك بتفوت على الأب ستور أو على الجوجل بلاي، تكتب الشمس بالعربي بيطلع عندك تطبيق. حمل التطبيق، عندك موجود فوق خاني مكتوب عليها كأس العالم، تكبس عليها وبتسجل تفاصيلك وهويني. فيش أهون من هيك، جمعوا نقاط عشان تربحوا أكبر جوائز. كمان مرة أنا كنت معك إيهاب هون من تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. إلى هنا
1: الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: دخولية بس ب25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
3: بيلا تشاو، وداعا جميلتي.

0: وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوتش سنتر نوفا قليل. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد.

وجنون الحملات هون بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر ما عليك، وغير توصلوا لهون على نوفا جليل على دوت سنتر نوفا جليل وعلى تركلين حشمال وتلاقوا الأسعار اللي بتدوروا عليها، تنزيلات رائعة على التلفزيونات على البرادات غسالات نشافات أفراني مكيفات هواء، يعني فيش قطعة كمان مرة هون مش موجود عليها تنزيل، تنزيلات ضخمة طبعا. تعالوا وكونوا كتار والعديد العديد العديد من التنزيلات، وأكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد، مش راح تلاقوا أسعار من هالشكل عندنا. طلة رزم، الرزم الأولى ابتداء من 7490 شيكل، والرزم الثاني ابتداء من 10390 شيكل، والرزم الثالث ابتداء من 12990 شيكل. طبعا تنزيلات خرافية فقط هون في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، وطبعا طاقم كامل هون بيستناك وليساعدوكوا على أي استفسار على أي سؤال على أي إشي ممكن تيجوا لهون على تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل طبعا. وبتقدروا كمان تتصلوا على الرقم 0460433022، كمان مرة منذكر بالرقم 0460433022. وطبعا مثل ما حكينا بالنسبة للمونديال وبالنسبة لكأس العالم طبعا ما تستنوا، نزلوا تطبيق الشمس ولتربحوا ملان جوائز من نينجا، بلاي ستيشن، شاشات تلفزيون، جوائز نقدية، كتير كتير كتير كتير هدايا. ما عليكم غير تفوتوا على التطبيق تكبسوا على مسابقة كأس العالم، تسجلوا تفاصيلكم وبلشوا جمعوا نقاط لتكبروا فرصتكم في الربح. والمونديال بلش والحماس واصل للسماء، حمل تطبيق الشمس وتوقع نتائج المباريات، جمع أكبر عدد من النقاط ونافس على جوائز خيالية ويمكن يخليك الرابح الأكبر من تطبيق الشمس. ما عليك وغير تفوتوا أو على الأب ستور أو على الجوجل بلاي، تكتبوا من فوق الشمس بسيط جدا بيطلع تطبيق الشمس بتنزله، واللي موجود عنده بتقدر تعمل له تحديث، ساعتها بتطلع عندك من فوق على رأس الشاشة مسابقة كأس العالم. تذكروها هويني مسابقة كأس العالم، منكبس عليها منسجل التفاصيل ونبلش نتكاهن ونبلش نربح فقط مع تطبيق الشمس وإذاعة الشمس طبعا. كمان من هون من تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل إلى هنا.

0: صار مغرية للبيت الجديد محسنة أورا ضوي
1: بالأبيض. يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
3: بتكون من فلتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
5: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: سخنين راحت وج وج.
7: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
8: انا المعشوقه السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
11: الشمس دائما.
12: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
13: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
12: جاهز تنافسني؟
13: جاهز تنافسيني؟
12: تعالوا وتصدر التوقعات.
13: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارات إسرائيلية، وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الأمن إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية. وأكد البيان أن الهجمات تأتي ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل. بدورها أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المستهدف في الغارة على ضاحية بيروت هو مسؤول منظومة الاتصالات في حزب الله، وأتي ذلك بعد أن طلب كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش رئيس الوزراء اليوم باستهداف الضاحية ردا على استهداف البلدات الإسرائيلية. بالتوازي مع ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية في جنوب لبنان، وأصدر الجيش في وقت سابق اليوم أوامر إخلاء ل 29 بلدة لبنانية، وأعلن اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية. في غضون ذلك من المقرر أن يلتئم مساء اليوم الكابينات لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات واحتمال توقيع مذكرة اتفاق بين واشنطن وطهران اليوم. وعبرت أوساط إسرائيلية عن استيائها من الاتفاق مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة إيران. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاقية الإطارية مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. بدوره قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إنه بموجب مسودة المذكرة مع واشنطن توافق إيران على الإبقاء على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بموجب مذكرة التفاهم برفع أو تعليق عقوبات النفط عن إيران لفترة محددة، إضافة إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. في قرية برطعة الشرقية قضاء مدينة جنين تتواصل منذ صباح اليوم عمليات الهدم، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة وبرفقة جرافات ضخمة البلدة لتنفيذ عمليات هدم منازل ومبان ومخازن ومصالح تجارية بحجة البناء دون ترخيص. وأعلن رئيس البلدية غسان قبها في حديث لإذاعة الشمس عن إضراب شامل في القرية احتجاجا على أوامر الهدم، وأشار إلى أن المزيد من المنازل يتهددها خطر الهدم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تفرض تضييقات على أهالي برطعة وترفض استصدار تصريحات بناء للسكان. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم عن وفاة الأسير عماد راجح مصطفى سرحان في 48 من عمره من حي واد النسناس في مدينة حيفا داخل سجن جلبوع. يأتي ذلك بعد أكثر من 24 عاما من الاعتقال وسط تأكيدات من قبل هيئة شؤون الأسرى وعائلة الأسير أن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تعرضه للإهمال الطبي وعدم تلقيه العلاج اللازم. في أخبار العنف والجريمة أصيب شابان بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في منشية زبدة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين من طرعان بالضلوع في عملية الطعن، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس للقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعات ومستمعي شمس، كل التحيات لكم وين ما عم تسمعونا، كل التحيات لكل انضموا لنا في هاي اللحظات. بتأمل رغم الأخبار اللي عم ترجع تفوتنا بقلق كبير، رغم الحالة الأمنية المتذبذبة والمتغيرة في كل لحظة، كان نتحدث هيك عن أحوال الطقس أو أحوال الطرقات متغيرة بكل لحظة، صرنا نتحدث عن الوضع الأمني. تخيلوا حياتنا قديش صعبة، وما بين الأخبار المأساوية اللي دايماً عم نفيق عليها ومننام عليها، وجريمة العنف اللي عم تضرب مجتمعنا في كل مكان وزمان، نحن بعدنا بنختار الحياة، وبعدنا بنختار أن نكون عم ندور على الأشياء اللي بتعطينا سعادة، عم تعطينا فرح رغم كل الوضع الصعب اللي نحن عايشينه. ورسمياً نحن هون في البلاد من 2020 بشعر أنه فيش ولا أي سنة ما كان فيها نغصة، إما الوباء يلي ضربنا وراح عشرات ضحيته، ومن بعدها سلسلة من الحروب، سلسلة من الوضع الصعب اللي عايشينه، إن كان حروب داخلية في قرانا ومدننا العربية أو الوضع العام الأمني في البلاد، وكله بيصف في مكان واحد. نحن عرضة أكثر للإكتئاب، تتعب نفسيتنا من أي شيء، نتفشش ببعض، صرنا عصبيين متوترين. بس الجانب المضيء في كل الموضوع اللي الواحد حتى لو ما كان حقيقي لازم يقنع نفسه فيه بالقوة ويعيشه على أنه واقع، إنه منحب الحياة ورح نضل. وبهاي الفترة تحديداً نحن عنا فرصة ذهبية أنه نعيش هيك أجواء اللي هي نركز خارج هاي المنطقة الصعبة ونعيش أجواء المونديال، كل شيء عم يجي من ترندات موسيقى، مباريات، مشاركات لفرقنا العربية، أجواء خاصة، الأعلام، الرياضة.

0: ديني مدننا وقرانا العربية بشكل كثير كبير. شوف عمر بتفوز يا جماعة بمحل أول يمكن في هذا الموضوع. بس وأنا جاي من الجولان لهون كمية أعلام موجودة على السيارات ويعني قسم كبير من الناس عايش الأجواء، رغم أنه كمان المونديال عليه كثير انتقادات، إلا أنه بعده بيفوز بأنه يوحد الشعوب ويوحد الناس في مكان واحد بعيد عن أزمات الخارجية والأزمات السياسية، لأنه يعني في انتقادات لاذعة حول هذا الموضوع رح نحكي عنها اليوم في المنصة. لكن بكبير بكبير طاقتنا عالية ورح نبدأ بالقوة بالمنيح والمش منيح بداية أسبوعنا بشكل إيجابي. بدي أعطيكم بطاقات اليوم، أنا مجبورة يعني رفعت كل الطريق وأنا عم حاول هيك أبعد عن كل الأخبار السلبية حتى نرفع طاقاتنا مع بعض، نعيش بالمنصة ساعتين من الوقت من 2 للـ4 بطاقات عالية بكثير كثير إنرجي حلوة. والساعة الأولى مثل العادي رح نلخص فيها كل شيء كان على مواقع التواصل الاجتماعي. محبي كاظم الساهر لكم اليوم فقرة جميلة جدا لأنه هو قدم لنا محتوى جميل جدا وكان ترند خلال هذا الأسبوع. وطبعا رح يكون في عنا وقفات مع المونديال ومع أمور فنية واجتماعية أخرى كانت هيك عم تجتاح منصات التواصل الاجتماعي وعم تترأس العناوين في كل مكان. أما ساعة ثانية فرح تكون لألكم لاتصالاتكم على 0460-101، رح نستقبل اتصالاتكم. وبدي أحكي لكم أنه هذا البرنامج برعاية تطبيق الشمس، تطبيق الشمس اللي رح يقدم لكم خلال المونديال أهم الجوائز وأكبرها من بلاي ستيشن، مصاري كاش، تلفزيونات، خلطات نينجا وغيرها من الجوائز القيمة إذاعة الشمس بتقدمها لكل شخص عم يسمعنا، بشرط أنه يكون منزل تطبيق الشمس أو عمل له تحديث جديد. معلومات مهمة بيهمني أنكم تعرفوها يا جماعة، تطبيق الشمس اليوم بيحتوي على عدد لاعبين يفوق 1000 لاعب. رقم 3 في الأبل ستور. وحتى هيك أظلمكم في المعلومة، نحن عنا يعني بما معناه دور الشمس هناك، نحن منفوت بتفوتوا بتنزلوا تطبيق الشمس بتدخلوا على كأس العالم، كأس العالم هناك بتحطوا توقعاتكم وبتحصدوا نقاط. كيف بتم احتساب النقاط؟ إذا أنتوا حذرتوا الاتجاه الصحيح بمعنى عرفتوا من الفائز بتاخذوا نقطة واحدة، إذا قدرتوا تخمنوا النتيجة كاملة فبتحصلوا على 3 نقاط. بالتطبيق أنتوا بتشوفوا ترتيب أول 50 فقط يلي أنا مش منهم، ما حدا يدور على اسمي وضع تعيس حتى الآن لأني ولا زميلنا بالسلامة ولا خسكية، عشان تكونوا يعني كل الطاقم الرياضي خارج المعادلة. فهناك بتلاقوا أول 50 وهذا الترتيب هو طبعا حسبه رح يتحدد الفائزين، بس كل حدا رح يشارك، وهي المفاجأة المهمة والحلوة اللي لازم تعرفوها إنه كل المشاركين بالآخر في أيضا لهم جوائز اللي رح تكون على القرعة بغض النظر عن ترتيب القائمة. فكل حدا بيسجل وبيفوت وبيكون جزء من هاي اللعبة كمان عنده حظ كبير بإنه يفوز بجوائز جدا قيمة تقدمت إذاعة الشمس لمستمعيها ومحبيها. أسود أسلوبكم بمعلومة، أنتوا بتعرفوا أنه كل لاعبي البريمير ليج حوالي 550 لاعب، كل لاعبين المشتركين في كأس العالم هن بيصلوا لحد 1000 لاعب تقريبا. فعمليا اللاعبين اللي صاروا موجودين اليوم بتطبيق الشمس هن بيفوقوا لاعبي الدوري الإنجليزي، بيفوقوا لاعبي الدوري الإسباني والإيطالي. ونحن عنا طموح يصيروا كمان متفوقين على لاعبي كأس العالم، فيلي مش منزل التطبيق ينزلوا، لأنه كمان هذا شرط أساسي حتى تشتركوا معي في الساعة الثانية بأسئلة رياضية وتدخلوا معنا على السحب. فكل اللي بده يشارك معنا بدوري الشمس في المونديال بالساعة الثانية للمنصة، كمان شرط أساسي أنه يكون لاعب أيضا في تطبيق الشمس. رح يكون في أسئلة قيمة، نقاش رياضي جميل، ورح نتحدث مع بعض ونعيش الأجواء الرياضية على أصولها مثل ما دايما عودناكم. ما رح نطول أكثر، رح نطلع لفاصل قصير وسريع ومن ثم رح نبدأ أول فقراتنا من المنصة بالساعة الأولى. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان، أنا ليلى قيش معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج. الشكر للزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج، والشكر الكبير لبديع كرام في الإشراف العام. ويلا فاصل قصير رح نبدأ المنصة، خليكم معنا.
1: بيلا تشاو وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: الشمس دائماً.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. رجعنا طبعا والتقينا زي ما ذكرنا. احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. تنزيلات يا جماعه ما فيش زيها بس بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، من تلفزيونات، من بردات، من غسلات، من نشافات، افران ومكيفات هواء. يعني كتير، يعني فيش قطعه موجوده هون بالمحل فيش عليها تنزيل. وطبعا اكيد ما بننسى حمله عرسان 2026 الاضخم في البلاد، وما فيش هيك فيش زي هيك اسعار موجوده بس بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. وعندنا ثلاث رزم، الرزم الاولى ابتداء من 7490 شيكل، الرزم الثاني ابتداء من 10390 شيكل، والرزم الثالث ابتداء من 12990 شيكل. وبما انه احنا طبعا مع ليلى الكويش والمرمى وطبعا والمنصه وكاس العالم، ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس ولا تربحوا ملان ملان ملان هدايا من نينجا، من بلاي ستيشن، من شاشات تلفزيون، من جوائز نقدية وكتير كتير هدايا. ما عليك غير تفوتوا على التطبيق، تكبسوا على مسابقة كأس العالم من فوق بتشوفوها، تسجلوا تفاصيلكو وتبلشوا تجمعوا نقاط لتكبروا فرصتكو بالربح. بس تطبيق الشمس وتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. إلى هنا.

0: يسعد لي أوقاتكم عن جديد كل اللي انضموا لنا في هاي اللحظات. الشكر لزميل إيهاب عويس في تركلين حشمال، وطبعا كل الجوائز القيمة من تطبيق الشمس رح تحصلوا عليها يعني في نهاية هذا المونديال. جماعة بدي أذكركم نزلوا تطبيق الشمس، عيشوا معنا أجمل الأجواء. ونحن مباشرة رح ننتقل ونكون في هاي اللحظات مع الساعة الأولى حتى نلحق، على فكرة يكون عنا هيك كل المحاور. رح نبدأ بفلاش الأسبوع، خمس فقرات رح نتحدث عن كل القضايا أو المواضيع اللي ترأست السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي. ورح أبدأ مع طبعا فقرة فلاش الأسبوع يلي هي دائما منسلط فيها الضوء على واحدة من الإنتاجات الفنية المحلية أو العالمية. الفنان العزيز جدا وصديق وكان ضيف المنصة وإذاعة الشمس إياد عابد أطلق قبل 3 أيام أغنية جديدة هيك فيها كثير روح الصيف، جميلة جدا، بتشبه شو بيقدم دائما من مستوى رائع وذكي، وكمان بتلمسنا. وأني أكيد يعني أنه رح يكون في إلها نجاح كبير أيضا خلال فترة الصيف. رح نسمعها، بس قبل رح أحكي لكم عادل كرم اللي كتب هاي الأغنية. واضح جدا انه عليها مشاهدات عالية خلال 3 أيام ايضا في اليوتيوب، واكيد رح تسمعوها عبر إذاعة الشمس خلال الأيام القريبة. خلونا نسمع إياد عابد.
1: شحيل

0: روعة. صديقك العزيز إياد عابد على أغنية شو حلو، أغنية رومانسية جميلة جدا جدا جدا، وبتناسب كمان هيك الرقصات السلو أيضا أو الفيديو كليبات في موسم الأعراس. نحن منبارك لك دائما، وأكيد حبايبي رح تسمعوها عبر موجات الشمس. على سيرة فلاش الأسبوع، فلاش الموسم على ما يبدو، أغنية تباعا تباعا طبعا لشيرين عم بتواصل حصد النجاحات، وبعد ما وصلت للمركز 19 عالميا في قائمة يوتيوب ميوزك لأكثر الفيديوهات الموسيقية مشاهدة يوميا، واحتلت المركز 36 عالميا في قائمة الأغاني الأسبوعية. تفوقت الأغنية يا جماعة على عدد كبير من الإصدارات العالمية البارزة، وإصدارات من بينها لتايلور سويفت وأعمال أخرى لفنانين عالميين. بدي أذكركم طبعا الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي اللي راهن على نجاح أغاني شيرين، وقال أعطوها شوية مساحة وشوية وقت رح تشوفوا كيف عم بتكسر كل المنصات عالميا. طبعا تباعا تباعا مستمرة إنها تتفوق أيضا في أفضل 50 أغنية مصرية. على فكرة أول 3 أغاني بأفضل 50 مصري على بيليبورد العربية هي لشيرين. تباعا تباعا تفوقت على بتمنى انساك، تخيلوا. نحن رح ننتقل من فلاش الأسبوع إلى ترند الأسبوع، وهاي المرة رسميا القيصر كاظم الساهر بيتصدر الحديث بعد مقابلة وصفها الجمهور بأنها وثيقة إنسانية. يا جماعة لقاء خاص جدا مع أنس بوخش في برنامج البودكاست المشهور اي بي توكس اللي عمل تفاعل كثير كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا اللقاء شمل تصريحات كثير لافتة أثارت اهتمام الجمهور، ويمكن كان أبرزها حديثه عن لقائه بسيدي فيروز واستعادته لذكريات طفولته، وطبعا حكى لنا جانب من قصة حياته وقصة إنقاذ والدته لوالده من حكم الإعدام بعد اعتراضها لموكب الرئيس العراقي في وقته. قصص خاصة بطولية، وأيضا أول مرة بنسمعها من القيصر اللي كان معروف جدا قديش هو يعني يمكن هيك مش كثير بيعطي عن قصص حياته معلومات. خلونا نسمع.
1: كنت أطلب من رحابنا أنه أرد أشوف فيروز، رحت في بدايتي في بداية قولي أحبك وهذول الأغاني اللي ما شاء الله يعني. جلست رحت شفتها، جلست مع بالبيت عندها وشفت حياتها يعني. يعني الفنان محبوس، مسجون الفنان، طلعت متأذي ما أعرف ليش، ما علمش ما علم تضحك تسولف وهذا، بس حسيت إنه إحساس إنه ما مرتاح، ما عايش الحياة اللي

0: بتحكي لكم انه هاي الحديث عن لقاء السيدة فيروز كمان اثار نقاش جدا كبير على منصات التواصل الاجتماعي بين انه قداش الفنان بيعاني ايضا هو بانه يوصل لرموز اللي كانت بيعتبرها واحدة من المثال الاعلى اللي عاش عليه. فكمان اثارت نقاش كثير كثير خاص على السوشيال ميديا بانه كيف ممكن عن جد فنان مثل كاظم الساهر يكون عنده حلم بلقاء سيدي فيروز ويتعذب حتى يقدر انه يلاقيها. كاظم الساهر كمان تطرق الى موقفه من الزواج وحكى عن كثير محطات من حياته الفنية والشخصية، وهذا الشيء اللي ما كان يعني عادة معروف فيه.
1: انا خلقت من المأساة يعني حقيقة.
2: كاظم من وين؟
1: أحب أفرح الناس، يعني أنه أقدم شيء وأظل سعيد ويا نفسي أفتخر.
2: شو أصعب ذكرى من طفولتك؟
1: لما أختي صباح توفت قلت لهم أختي راح تتجنى طير، كان الموقف جدا.
2: تحب الشهرة؟
1: كنت دائما أقول وأتمنى أنا وعلى المسرح يكون أثناء الصرخة وخلص.
2: كاظم أنت فقدت كثيرين.
1: أم الأولاد دمرتني، راحت دمرتني على آخر.
2: تفقدت وايد يا كاظم.

0: أم الأولاد دمرتني لما راحت لما فقدها والموت غيبها حتى نوضح. طبعا جماعة هاي المقابلة قدمت جانب شخصي مختلف عن شخصيته، بيتجاوز صورته المعروفة كفنان واللي حققه من إنجازات خلال مسيرته. ويمكن أهمية هاي الحلقة ما وقفت بس على الآراء اللي ممكن عن جد شكلتها أو عملت تفاعل كبير، هي كانت مثل ما ذكرت وثيقة إنسانية بتكشف جانب جديد من كاظم الساهر بعمر اللي مناسب جدا أنه يجي ويحكي لنا عن ماضيه بعد تجربة جدا كبيرة، وهذا الشيء أعطى الجمهور فرصة للتعرف عليه بعيد عن صورته الفنية التقليدية اللي دائما كان يحاول أنه هيك يحافظ عليها في مقابلاته السابقة. هو يعني اختار مواجهة ذاته بصراحة أمام المشاهدين، ويمكن نادر ما شفناه عم يعمل هاي الحركة. يعني أنا بشوف عن جد قيمة هذا البودكاست كان في الصدق الإنساني حتى مع الاختلاف اللي صار ما بعد يمكن هيك نشر الحلقة ما بين المع والضد على كثير أمور اللي تحدث فيها كاظم الساهر، ومن بينها كان موضوع الصداقات اللي أيضا يعني يمكن ما كان واضح للناس إنه كاظم الساهر ممكن يكون هالقد قريب من أصدقائه
1: بحياتك. وحتى تخلق الأجواء الحلوة لنفسك هو أصدقائك. وأنا وفقت الحمد لله باختيار أصدقائي وناسي.
2: قدامة ولا إيداد؟
1: قدامة. أول ما بديت ولحد الآن هم معايا. يعني هم الناقد القوي، هم لو رحت في طريق شوية يقولوا لي تعال وين رايح، حاول ترجع لنا. يعني كنا واحد للآخر، يعني سند عظيم كنا، يعني ما أخذتنا مغريات الحياة الحمد لله.
0: هذا على صعيد الصداقات. طريقة حديث كاظم الساهر، تواضعه وطيبته، ذكرته بتذكرنا دائما بالأصدقاء الصادقين والأنقياء اللي موجودين بحياتنا، واللي صعب جدا أنه نواجه صعوبات الحياة بدون وجودهم في حياتنا. فهي تحية لكل الأصدقاء اللي عم بيكونوا على قد الحمل وعم بيكونوا أصدقاء أصدقائهم في وقت الشدة. حتى كاظم الساهر تحدث على قيمة العيلة، لكن أيضا تحدث على أنه لما صديق بيكون قريب وفي ومخلص لإلك هو يتحول بأنه يكون جزء من عائلتك، وربما أحيانا بيكون قبل عائلتك. أنا أتبنى هذا الرأي تماماً وبحب أصدقائي كثير حبايبي. لما نتحدث عن كاظم الساهر جماعة نتحدث عن موهبة استثنائية بتحويل المواقف العابرة إلى قصائد ومشاعر وألحان خالدة، هذا شيء كلنا بنعرفه. بس كمان هاي الحلقة حولت أيضاً حديثه إلى فيديوهات اللي عم بيتم مشاركتها وكأنها عبر، وكأنها رسالة للحياة، وكأنها قاعدة ممكن أنه نستند عليها حتى نربي أولادنا أو حتى نمر الرسائل لأنفسنا أو للي حوالينا. فكثير ناس تأثرت، ضحكت وبكت لما شافت هاي الحلقة، وآخرها كان هيك مقطع مثير جدا اللي تحدث فيه عن الرجال. اسمعوا الرجل شو ممكن أن يتحدث عن الرجل، لكن تذكروا أنه هذا الرجل اسمه كاظم الساهر في زمن قل فيه الرجال.
1: إحنا الرجال يعني ندمر أكبر مرة، إحنا يعني إحنا بطبيعتنا بطبيعة أخلاقنا بطبيعة تكويننا يعني الالتزام عندنا بعض المرات آخر شيء. المرأة وين؟ وإحنا ما تقدر تقارن. لا لا، بصفة عامة أتكلم عليه، مع احترامي رجال يزعلون ما يزعلون خليه يزعلون، مع احترامي لهم، بس هذا الواقع، واقعنا أنها غير ملتزمين. ولذلك من أتكلم على على على أمي وكيف تحملت، يعني ما تصدق. يعني
0: هذا حديث كاظم الساهر عن الرجال، وهذا أيضا أثار تفاعل جدا جدا كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وحديث بأنه عن جد لما هذا الحديث يكون من رجل إلى رجل فهو بيأخذ منحى آخر، وبيذكرنا عن جد أنه حكى بالمجمل العام، لكن قال بأنه الرجل يستطيع أن يدمر أحسن امرأة، لكن النساء عادة ما بيكونوا بهذا المكان. خلينا نسمع بهي المناسبة يكون امرأة.

كوني امرأة خطرة، هذا كاظم الساهر، وهذا كان معنا الرجل الأقرب إلى قلب النساء في كل مكان، واللي شعبيته تزداد يوم بعد يوم. وإذا عم يتسأل الرجال ليش، في التصريحات والمقابلة الأخيرة لكاظم الساهر هي اللي بتأكد فعليا ليش موجود على التبوان يا عدي في قلوب النساء. عدي دخل الاستوديو، معناته نحن لازم نروح لعند زميلنا إيهاب عويس اللي موجود في تراكلين حشمان، رح نكون مع تغطية خاصة من هناك وآخر الأسعار والتخفيضات الخاصة بإذاعة الشمس ومستمعيها، ومن ثم رح نكون مع إعلان سريع جدا، ورح نكمل الفقرة الثانية من المنصة، ورح ننتقل مباشرة للكوفية الفلسطينية والتطريز اللي حضروا على مسرح وافتتاح كأس العالم مع إليانا. خليكم معنا لا تروحوا لأي مكان. إليك يا إيهاب.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا مره جديد رجعنا لكم من تراكلين حجمال دوج سنتر نوفا جليل. هون طبعا بفرع دوج سنتر ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات فقط في تراكلين حجمال دوج سنتر نوفا جليل. يعني اسعار ولا بالخيال مثل ما ذكرنا من الصبح واحنا موجودين هنا. الناس عم تيجي والناس عم تشتري والناس عم تستغل الفرصه للتنزيلات الموجوده هون بتراكلين حجمال دوج سنتر نوفا جليل. حملات خياليه وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من تلفزيونات برادات غسالات نشافات أفران مكيفات هواء وكتير كتير كتير كتير تنزيلات. وطبعا أكيد ما بننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد. عندنا ثلاث رزم مثل ما ذكرنا. الرزم الأولى 7490 شيكل، الرزم الثاني 10390 شيكل، والرزم الثالث 12990 شيكل. ما عليك غير توصل هون، أو إذا عندكم أي استفسار تقدروا تتصلوا على 04-604-3302 كما مرة 04-604-3302. وطبعا بما أنه منحكي عن كأس العالم والمونديال ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس وتربحوا هدايا كتير كتير، هدايا نينجا بلاي ستيشن شاشات تلفزيون جوائز نقدية كتير كتير كتير من الهدايا. ما عليك وغير تفوتوا على التطبيق تكبسوا على مسابقة كأس العالم من فوق براس الصفحة تسجلوا تفاصيلكم وبلشوا جمعوا نقاط لتكبروا فرصتكم في الربح. وطبعا كمان مرة من هون من تراكلين حجمال دوج سنتر نوفا جليل وطبعا تطبيق الشمس ما تنسوا كونوا كتار. إلى هنا
1: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونير.

0: لات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
5: محسنة أورا،
6: ضوي بالأبيض
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار.
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار.
9: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. بندورة، خيار، بتنجان الواحد كيلو بشيكل وتسعين، بصل، زهرة، بطيخ الواحد كيلو باتنين شيكل وتسعين، ومشمش وخوخ الواحد كيلو بتسعة شيكل وتسعين.
0: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
10: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
11: وقف كل برامجكو، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلات صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلات صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفل 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
12: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: في تراكيلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
13: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
14: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
13: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
15: الشمس دائما.
0: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

يسعد لي اوقات. كان عن جديد وصلنا معكم ومكملين مع بعض, ومباشره رح ننتقل من المتربع على عشر. حلو.

على عرش قلوب النساء كاظم الساهر. أول شيء انضمت لنا زميل ليليان حاج أيضا في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وعاملين ضجة عادي وليليان برا وعم يرفعوا الأجواء والطاقات. المهم الضحكات موجودة يا جماعة. المهم رح ننتقل للترند الثاني اللي مكسر السوشيال ميديا من آخر 24 ساعة، الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا، اللي طبعا تواجدت في حفل افتتاح بطولة كأس العالم في تورونتو الكندية. طبعا بتعرفوا كأس العالم كان فيه ثلاث يمكن هيك افتتاح لكأس العالم، الثلاثة بالمكسيك وبأمريكا وبكندا، رح نحكي بعد شوي عن هذا الموضوع. طبعا أدت أغنية رسمية للبطولة برفقة الفنانة الكندية جيسي رايز، وخطفت الأنظار بإطلالتها البيضاء المستوحى من التراث الفلسطيني، واللي خلاها ترند حقيقي يا جماعة إن زغرطت بافتتاح المونديال. سمعنا الزلغوطة الفلسطينية مباشرة في أكبر حدث مشاهدي حول العالم في افتتاح المونديال. طبعا عن جد الحضور العربي اللي تمثل بإليانا ما كان مشاركة موسيقية عابرة، وهو تحول للحظة اللي نفتت الأنظار بكل مكان، وبالذات بأنه عم نتحدث عن ملعب اللي فيه عدد كثير كبير من المشاهدين والمتابعين والحاضرين. عمرها 24 سنة وقدرت عن جد أنه تدخل الهوية العربية إلى واحدة من أكبر البطولات في العالم، إذا بكنش أكبرها يعني، واللي جابت معها هويتها الثقافية، وهذا اللي خلى الناس تتفاعل معها بشكل كثير كبير، بأنه يعني إليانا معروف عنها ما تستغل كل لحظة حتى تبرز الجانب العربي في شخصيتها، أو الأصح الفلسطيني. حتى الكوفية حاضرة، إن كان في إكسسوارات الشعر، إن كان في البدلات، إن كان في اللغة، دائما دائما دائما بتهتم إنه الكوفية الفلسطينية والتطريز الفلسطيني يكونوا حاضرين. طبعا كثير بيقولوا بأنه يعني هي لا تمثل الشكل التقليدي للنساء العربيات، أو بيرفضوا حتى هذا الموضوع، لكن النظرة الأكبر، وهذا كان نقاش على السوشيال ميديا خلال 24 ساعة الأخيرة، إنه هي يعني شو بتشبهنا ومش شو بتشبهنا، وبتحكيش لغتنا وبتفوت كم كلمة عربية، لكن البعض كمان شايف إنه في رسالة كثير مهمة عم تقدر من خلال فنها إنه توصلها إلى العالم، وبكفي إنها عم تنقل الثقافة بلباسها وبحضورها في كل مكان.

اللومينات طبعا هاي الأغنية الرسمية لكأس العالم في هذا الافتتاح على وجه التحديد كمان صارت لحظة اللي ما كانت متوقعة، ونزل الغطاء اللي كان طبعا مفروض يغطي مجسم كأس العالم في الملعب هبط، وكانت هيك اعتبروها يعني المشاهدين والمحللين بأن يعني لحظة مزعجة جدا في افتتاح ضخم من هذا النوع اللي واضح جدا إنه ما بيحمل هوية يعني ما كان في تناسق بافتتاح المونديال، ما كان في عنا هوية مررت ولا أي رسالة، كان بس عرض استعراضي وغناء راقص ومطربين موجودين على الستيج، وهذا الشيء بطلنا نشوفه يعني مؤخرا في آخر 3 نسخات عالمية للمونديال إن كان في ألمانيا روسيا وقطر. على وجه التحديد نحن شفنا إنه بيكون في رسالة من خلال الافتتاح اللي هي يعني تكمل الكونسبت الكامل أو

رسالة الكاملة للمونديال والرسالة الكاملة اللي البلد بدها توصل من خلالها للعالم إشي عن ثقافتها، عن هويتها، عن شو بتفكر، عن السلام، عن الأمان. لكن مونديال 2026 هو موجود في خانة الاستعراض فقط ولا إشي تاني.

0: سمعتوها للزرغوطة هاي اللي مشعل السوشيال ميديا. على سيرة المونديال في فقرة الفيك أور فاكت، النقاش الكبير اللي كان أيضا على السوشيال ميديا إذا شاكيرا الحقيقية أم المزورة هي اللي افتتحت كأس العالم. جماعة تخيلوا أنه عن جد رواد السوشيال ميديا بلشوا يعملوا زوم إن وزوم أوت على مشهد رقص شاكيرا في المكسيك بافتتاحها للمونديال في أول يوم، بأنه هاي نورة مش شاكيرا وهي شبيهتها، وبما معناه أنه يعني شاكيرا ما كانت متواجدة لحتى طلعت ووضح، وكان في علامة في جبينها اللي هي ألغت هذا النقاش وأكدت أنه شاكيرا بنفسها هي اللي شاركت في حفل الافتتاح. أنا كثير بستغرب عن جد أنه ممكن حدا يقول أنه شاكيرا ممكن تتغيب، لأنه هذا واحد يعني هذا واحد عن جد من الأمور يلي كل فنان حول العالم بيتمنى أنه يشارك فيه، أو هو إضافي مهما كان كبره ومسيرته وقوته على الساحة الموسيقية. لكن لما نتحدث عن كأس العالم هذا تشريف بدون أدنى شك لكل فنان. فشاكيرا يا جماعة أنهت الجدل، هي التي شاركت في افتتاح كأس العالم. خروقات المونديال أيضا كانت هي بشكل أساسي عم تتصدر المشهد. رح نأجلها هاي الفقرة للساعة الثانية لأنه مجبورة قبل ما أختم نتحدث عن نحافة وائل كفوري اللي خوفت كثير متابعينه ومحبيه، لكن كمان تم حسم هذا الموضوع. خلونا نسمع.
1: وائل كفوري يثير الجدل من جديد، الجمهور في حالة صدمة ويسأل عن السبب.
2: بعدك انتي حرام يحكو قصص.
1: لا يزال اسم الفنان اللبناني وائل كفوري يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد موجة واسعة من التفاعل أثارتها إطلالته الأخيرة، والتي دفعت العديد من المتابعين للتساؤل حول وضعه الصحي. وفي التفاصيل، نشر كفوري مقطع فيديو وثق من خلاله رحلته من لبنان إلى البحرين استعدادا للقاء جمهوره بعد فترة من الغياب، إلا أن لفت الأنظار لم يكن مقتصرا على الرحلة أو الحفل المرتقب، بل على مظهره الجسدي الذي بدا أكثر نحافة من المعتاد. وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل اللقطات على نطاق واسع معربين عن صدمتهم من التغيير الواضح في ملامحه، فيما انهالت التساؤلات حول أسباب فقدانه الوزن وسط غياب أي تعليق رسمي من الفنان بشأن ما يتم تداوله. ويأتي هذا الفيديو بعد أيام من الجدل الواسع الذي رافق أحد الظهور لوائل كفوري إثر نشره صورة ترويجية لأغنيته الجديدة شو مشتقلي، حيث أثارت نحافته الواضحة موجة واسعة من التساؤلات حول حالته الصحية.
2: لو تعرفي قدي صار لي ناطري.
1: وانقسمت آراء المتابعين بين من أعرب عن قلقه من خسارته الملحوظة للوزن، ومن اعتبر أن الصورة قد تكون قد خضعت لتعديلات أو معالجة بالذكاء الاصطناعي. أمام تصاعد الجدل خرج المصور سيلفستر رحمي عن صمته نافيا هذه المزاعم، مؤكدا أن الصورة حقيقية وليست مولدة بالذكاء الاصطناعي.
0: طيب من خلال هذا التقرير شايفين انه فعلا في نقاش كثير كبير في خوف على انه عم بيمر في حالة اكتئاب كبيرة، بالذات بعد الازمات الداخلية في العيلة اللي ظهرت وطلعت. والقسم الاخر بيقول انه اخذ اوبر للتنحيف الوزن، هذا ترند في كل مكان على ما يبدو مش بس بالبلاد، ولا يطلع وينفي بشكل قطعي بانه على الاقل حالته الصحية هي منيحة، اما على الحالة النفسية فما في اي حديث. شو مشتاق لي الاغنية اللي عم بتكسر الدنيا لوائل كفوري.

وأكثر ما أعطاني عطيته. نحن رح نختم هاي الساعة ومن بعدها رح نكمل بالساعة الثانية مع اتصالاتكم 0460-101. اللي مش منزل تطبيق الشمس ما بيقدر يشارك معنا، نزلوا التطبيق وشاركونا بأسئلة رياضية، تحدي رياضي ونقاش أيضا رياضي حول خروقات المونديال والأزمات اللي عم بتكون هناك. كل هذا بعد أخبار رأس الساعة، خليكم معنا.

0: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
3: سخنين راح تفحفح.
4: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان.
5: لشاتيمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
7: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
8: دخولية بس ب25 شيكل.
9: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: استنى أشهر بشركات السيارات. راخفة سومت مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلي كروم، المفرق الشرقي. راخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: استهداف الضاحية رداً على استهداف البلدات الإسرائيلية. بالتوازي مع ذلك تتواصل الغارات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية في جنوب لبنان، وأصدر الجيش في وقت سابق اليوم أوامر إخلاء ل 29 بلدة لبنانية، وأعلن اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 3 آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية. في غضون ذلك من المقرر أن يلتئم مساء اليوم الكابينات لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات واحتمال توقيع مذكرة اتفاق بين واشنطن وطهران اليوم. وعبرت أوساط إسرائيلية عن استيائها من الاتفاق مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة إيران. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاقية الإطارية مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. بدوره قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إنه بموجب مسودة المذكرة مع واشنطن توافق إيران على الإبقاء على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية. وأضاف أن الولايات المتحدة ستقوم بموجب مذكرة التفاهم برفع أو تعليق عقوبات النفط عن إيران لفترة محددة، إضافة إلى الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. في قرية برطعة الشرقية قضاء مدينة جنين تتواصل منذ صباح اليوم عمليات الهدم، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية كبيرة وبرفقة جرافات ضخمة البلدة لتنفيذ عمليات هدم منازل ومبان ومخازن ومصالح تجارية بحجة البناء دون ترخيص. وأعلن رئيس البلدية غسان قبها في حديث لإذاعة الشمس عن إضراب شامل في القرية احتجاجا على أوامر الهدم، وأشار إلى أن المزيد من المنازل يتهددها خطر الهدم في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تفرض تضييقات على أهالي برطعة وترفض استصدار تصريحات بناء للسكان. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم عن وفاة الأسير عماد راجح مصطفى سرحان في 48 من عمره من حي وادي النسناس في مدينة حيفا داخل سجن جلبوع. يأتي ذلك بعد أكثر من 24 عاما من الاعتقال وسط تأكيدات من قبل هيئة شؤون الأسرى وعائلة الأسير أن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تعرضه للإهمال الطبي وعدم تلقيه العلاج اللازم. في أخبار العنف والجريمة، أصيب شابان بجروح خطيرة جراء تعرضهما للطعن في منشية زبدة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين من طرعان بالضلوع في عملية الطعن، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم على حالها دون تغيير يذكر، ويكون الجو بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 26، طبرية 31، الناصرة 30، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس للقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يسعد لي اوقاتكم عن جديد مستمعات ومستمعي الشمس، كل التحيات لكل انضموا لنا بهاي اللحظات. 0460-1001 هاي الساعه لكم. نحن رح نتحدث رياضه، مونديال، رح نناقش كل الخروقات اللي كانت في المونديال، ما بين طبعا تعرض منتخب انجلترا الى سرقه ما بين وجود جثي امام مقر منتخب ايران، ما بين السرقات، ما بين الخروقات، ما بين ايضا كل الازمات والطرد اللي عم بيصير ايضا لمشجعين بعد وصولهم الى اراضي الامريكيه. كلها مواضيع كمان تقدر تعطوا رايكم فيها، بس كمان رح يكون في عنا اسئله رياضيه وتحديات على الهواء مباشره. مونديال 2026 رح نتحدث كثير في قضايا في تفاصيله، ورح استقبل اتصالاتكم على 0460-1001. هالبرنامج المنصة وكل برامج الشمس برعاية تطبيق الشمس، وإذاعة الشمس قررت أنه تقدم لمستمعيها جوائز جدا جدا قيمة لكل المشتركين في دوري الشمس عبر تطبيق الشمس. هذا الدوري اللي صار بيضم أكثر من 1000 مشترك يا جماعة. نتحدث عن دوري يلي هو يفوق عدد لاعبي بفضلكم، الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني. وإذا منشد حالنا شوي نتخطى حاجز المشتركين في كأس العالم اللي فيه تقريبا 1300 لاعب. عندي أمل أنه بعد هاي الساعة تنط الأرقام ونتخطى عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم هون في دوري الشمس وفي تطبيق الشمس. بدي أخبركم أنه هذا التطبيق كمان عم بيكون توب 3 على صعيد البلاد. تطبيق الشمس اليوم موجود في توب 3 بالرقم 3 بالتنزيل والتحديث. هذا بفضلكم، فكل الشكر لكم. اليوم شرط أساسي حتى تشاركوا معنا وتدخلوا على القرعة وإمكانية أنكم تحصلوا على جوائز نقدية كاش، تلفزيونات، بلاي ستيشن، خلطات نينجا، كثير جوائز قيمة وجميلة رح تكون بانتظاركم. رح تدخلوا على القرعة بمجرد انكم تتصلوا لنا، بشرط بانكم تكونوا مسجلين بتطبيق الشمس. لكل اللي عم يسألونا شو التطبيق، كيف بيتم التعامل معه، بتنزلوا تطبيق الشمس، بتعملوا تحديث، بتدخلوا هناك موجود عندكم بالصفحة الرئيسية فوق هيك. عن جد يعني أول ما تدخلوا كأس العالم بتفقسوا هناك، بتضغطوا عليه، بتدخلوا وبتعملوا تسجيل اللي بياخد منكم 10 ثواني، اسمكم، وبتتوقعوا من سيفوز في كأس العالم، من هداف كأس العالم، ومن ثم بتعملوا تسجيل دخول. ما بعد هيك انتوا بتدخلوا الى توقعات اللي بتعبوها بشكل يومي او بتقدر تعبوها مسبقا. كل مباراة يجب انه تتوقعوها قبل انطلاق صافرة البداية. باللحظة اللي بتنطلق اي مباراة تتقفل عليكم وما فيكم تتوقعوها. بعد ما تتوقعوا بتراقبوا النتائج وهناك بتحصلوا على النقاط. طيب يا ليلى، كيف النقاط بتم؟ جميل جدا، بما انه انا يعني بثلاثميات حاليا ووضعي جدا صعب، ما تبحثوا عني. وصلتني معلومة انه ليليان رح يحطوا اول 200 مشترك، يعني فضايح ان احنا مش من اول 200 حتى. طيب يا جماعة، المهم حاليا موجود أول 50 مشترك اللي قدروا يتوقعوا المباريات بشكل صحيح، وكل اللي بيدخلوا في عندكم إمكانية للكامباك إنكم تعملوا عودة تاريخية من خلال توقعات جديدة بتنفتح عندكم مباشرة. تتوقعوا المباريات وكيف بتم احتساب النقاط. إذا بتتوقعوا الاتجاه الصحيح بمعنى من سيفوز بالمباراة بتاخذوا نقطة، وإذا بتتوقعوا النتيجة الدقيقة بتاخذوا 3 نقاط. وهيك انتو بتقدروا تتقدموا، وعمليا حتى اللي موجودين اليوم في المقدمة نحن

ممكن يتراجعوا، لأنه بكفي أنك تجيب 3 أو 4 مباريات بشكل دقيق بتشوف حالك في أعلى ترتيب وتقدمك بيكون جنوني. فما تفقدوا يعني بعدنا عم نتحدث فيها، بعدنا على نار، المنافسة مشتعلة، وكل ما نزلتوا التطبيق قبل وتوقعتوا أكثر مباريات بتضاعفوا فرصتكم بالربح، لأنه بتزيدوا نسبة الربح بإنكم أنتوا عم تتوقعوا على الأقل. وما تنسوا، أنا في يوم نسيت أتوقع فيه راح علي، فأهم شيء ما تنسوا وتضلكم يوم يوم عم تتوقعوا. فإذا تحديث وتطبيق الشمس هو شرط أساسي لاشتراككم معنا لليوم ودخولكم على القرعة اللي إذاعة الشمس قررت تقدم لمستمعيها جوائز جدا جدا قيمة. بنتحدث عن بلاي ستيشن، تلفزيونات، خلطات نينجا ومصاري كاش. اليوم رح يكون في عنا أسئلة رياضية سريعة، رح يكون في عنا كمان هيك مجال بإنكم تعطوا رأيكم بهاي النسخة كيف عم بتكون، وكمان نسمع توقعاتكم للمباريات كيف عبيتوها على التطبيق. كل هذا رح يكون معنا، صار معنا اتصالات، بدي إياكم تنتظرونا شوي تقريبا 5 دقائق الاتصالات الموجودين معنا، رح نكون مع بث مباشر مع الزميل إيهاب عويس، ومن ثم فاصل سريع وقصير، ومن ثم رح نبلش مع اتصالاتنا على 0460-1001 وتطبيق الشمس نزلوه بهاي الأوقات لكل ما نزلوا حتى الآن، شاركوا معنا وعيشوا الحماس. وبالمناسبة جماعة أنا كل عيلتي داخلين في الترتيب، وكل ليتنا أول ما نفيق الصبح منفوت بنفحص وين ترتيبنا، وإذا زبطت معنا مباريات وبنعمل تصوير شاشة وعم يعمل شيء أجواء حماسية ولذيذة. فكونوا هيك كمان، قولوا أصحابكم واللي دائما بيقلك أنا متوقعها صح خليه يثبت يتفضل يفرجينا مهاراته. يلا خلنا ننتقل للزميل إيهاب عويس ومن ثم فاصل قصير، ومن بعد رح نكمل المنصة، خليكم معي.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا بالتغطية قبل الأخيرة لليوم زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع تراكلين حشمال وخصوصا تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. ندعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. طبعا هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. وزي ما ذكرنا مستمعينا أسعار ولا بالخيال اليوم بس بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل على جميع المنتجات أو جميع طبعا أجهزة الكهرباء الموجودة هنا. أسعار مش راح تلاقوها غير بس بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. طبعا كونوا كتار وتعالوا، وإذا أي استفسار أي شيء بتقدروا تيجوا هنا على المحل بدوت سنتر نوفا قليل. طبعا وما بننسى أكيد حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد وهدية على كل شروة والالتزام بأرخص الأسعار. عندنا ثلاث رزم، الرزم الأولى ابتداء من 7490 شيكل، للرزم الثاني ابتداء من 10390 شيكل، والرزم الثالث ابتداء من 12990 شيكل. طبعا وما عليكم غير تيجوا لهون تجربوا وتيجوا وتحملوا أسعار ولا بالخيال. وإذا حابين كمان تستفسروا عن طريق الهاتف تقدروا تتصلوا على 0460-433-02، كمان مرة 0460-433-02. وطبعا زي ما ليلى عم بتعيش جو كأس العالم، وطبعا احنا كمان هون عايشين كأس العالم، ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس وتربحوا ملان ملان ملان هدايا من نينجا، بلاي ستيشن، شاشات تلفزيون، جوائز نقدية وكتير كتير كتير كتير جوائز. ما عليكم غير تفوتوا على التطبيق تكبسوا على مسابقة كأس العالم، سجلوا تفاصيلكم وبلشوا جمعوا نقاط لتكبروا فرصتكم بالربح. تطبيق الشمس، إذاعة الشمس، تركلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل بالتغطية قبل الأخيرة لليوم. إلى هنا
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: وقف كل برامجك وحملة التصفية في محسنية حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس LG 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة LG ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
6: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
7: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفرت
8: الشمس دائما.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
11: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
12: فوت على التطبيق توقع واربح ملان جوائز.
11: جاهز تنافسني؟
12: جاهز تنافسيني؟
11: تعالوا وتصدر التوقعات،
12: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

رجعنا معكم ويسعد لي اوقاتكم عن جديد. كل تحيات لكل عم يسمعونا. 0460-1001 رح نبدا باستقبال اتصالاتكم في هاي اللحظات. كل اللي عليكم تعملوه تنزلوا تطبيق الشمس تشاركوا معنا ويكون في عندكم امكانيه تدخلوا على القرعه وتفوزوا بتلفزيونات بلاي ستيشن مصاري كاش خلطات نينجا وكثير جوائز قيمه مقدمه لكم من اذاعه الشمس. اليوم رح نعيش هيك الاجواء المونديالية وطبعا رح يكون في أسئلة أيضا للتحدي الرياضي هيك جميل حتى نخلق أجواء ونفوت بالجو أكثر. ورح نكون مع أول اتصال وشكرا كثير للمتصلين اللي تحملونا واستنونا. يسعد لي أوقاتك. مين معي؟ مرحبا. حرام استنى كثير ما بدنا

0: نفصل. مرحبا، انت على الهواء.
1: اسمي اخت ليلى.
0: سامعيني؟
2: يعطيك العافيه.
0: هلا فيك، شو اخبارك؟
2: شو اخبارك؟
0: الحمد لله تمام. مين معي؟
2: بحكي معك اسمي صالح من سخنين.
0: كمان مره الاسم الاول؟
2: يوسف ابو صالح من سخنين.
0: يا هلا يا يوسف، شو اخبارك؟
2: ليلى قبل كل شيء معك نمره التوخيل؟
0: يا ريت لو معي نمره التوخيل.
2: نعمل له تبرع، نضب له طباط من الحاره نودي له اياها.
0: شايف؟ واحدة من الفضايح الكروية اللي صارت، يعني لا أعتقد أنه تكررت بأي كأس عالم في أي نسخة قضية السرقات.
2: أنا الصراحة لو أني مدير منتخب بحمل حالي وبظن مروح يفرط المونديال.
0: عن جد هيك؟ لهي الدرجة شيء مهين لعالم كرة القدم؟
2: شو لعيبة بتتفتش زي اللي رايح يفجر حاله ولا بطر مصور شو المكرة هاي؟
0: مسخرة بكل معنى الكلمة. يوسف، كمان الخروقات ما نتحدث عنه بلشت قبل المونديال، لكن مع بداية أول أسبوع بالمونديال يعني كل يوم نحن عم نصحى على فضيحة مختلفة. كمان يعني
2: ليه في شغلة اللي مبارح نزلوها شفتها وهن يعملوا الافتتاح كاين واحد جاب بالعلم تاع
0: صح اندونيسيا
2: اندونيسيا ولا المهم
0: اندونيسيا مزبوط.
2: شو الفضايح؟
0: احكي لك شيء كمان، مجسم كأس العالم في تورونتو يعني كانوا ملبسين لكأس العالم هيك مثل غطاء، كمان وقع الغطاء في الافتتاحيه. فعمليا يعني من ناحيه التنظيم وهي الامور الفنيه هي يعني اهون من الامور اللي ممكن عن جد تعرض منتخبات ل حالة ذهنية صعبة اللي ما يقدروا يركزوا في المباريات. يعني المنتخب إنجلترا على وجه التحديد حدا صايب عين، يعني نتحدث عن سرقة معدات، نتحدث عن تسريبات ومراقبات للتدريب، نتحدث عن أزمة بأنه كل الوقت في ضرب رصاص، في ضرب رصاص 100%
2: غرقت الملاعب
0: 100%. طب
2: بضلش غير نلاقي ديناصور بركض بالملعب،
0: كل شيء ممكن، لأنه عم يحكوا اسا الترند بتعرف اللي فاي على السوشيال ميديا بأنه في فضائيين في مونديال 2026، فكله ممكن.
2: بضلش غير ديناصور تحية اللي هي اللي بركض بالملعب.
0: هذا والله ترامب قادر على كل شيء، ممكن يعيد صناعة الديناصورات. يوسف، نزلت تطبيق الشمس؟
2: انت نزلته الصراحة؟
0: يلا بك تسجل.
2: أنا من المستمعين إذاعة الشمس، بس انت نزلته.
0: طيب ممتاز.
2: يعني لو انه هذا امبارح توقعت الصراحه النتيجه تاعت البرازيل والمغرب كما بقولوا مدويات
0: بشكل دقيق. انت اخذت 3 نقاط، تخيل اني لحد اسم جمعت 3 نقاط مع كل توقعاتي في يوم. نسيت كمان
2: كنت شغال عند واحد قول لي شو مع المغرب، قلت له اسمع هاي لعبه اكس 1-1 فوق الجوزي هاي اخرى.
0: طيب تفضل، يعني هيك روحت عليك 3 نقاط، بلش من هاي اللحظه.
2: وعديت برضو على واحد بيعبي وينر بمحطه بنزين، كان حاطط بالبلوس للبرازيل، قلت له حبيبي هاي لعبة اكس، اذا تربح تبع اللعبة اكس. اليوم بيغربوا 3-4 على البرازيل.
0: طيب هيك شفت، يلا اسأل ما نشوف توقعاتك يوسف. وبدي اسألك سؤال.
2: ايوة تفضلي.
0: وين اقيمت ثاني بطولة كأس عالم؟ سنة 1934
2: الأوروغواي.
0: لا 30 كانت في الأوروغواي، الثانية النسخة الثانية. فازت فيها الأوروغواي، بس من وين أين أقيمت؟
2: أيوة في الشخصيات.
0: بلى يلا، إيطاليا فرنسا أم ألمانيا؟
2: إيطاليا فرنسا.
0: إيطاليا جواب صحيح. إيطاليا جواب صحيح 100%. يوسف شكرا كثير على اتصالك، رح تدخل معنا على القرعة وإن شاء الله بتكون من الفائزين. ألف شكر لك يوسف. يلا 0460-101 بنكمل باستقبال اتصالاتكم. رح نروح على كمان اتصال. مرحبا، لمين؟
3: لا إلقيش، تسعد ربي.
0: يا هلا يا فادي.
3: شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
3: الحمد لله، سد المونديال مع لا إلقيش ألف ألف.
0: يسعد قلبك، بدنا يكون المونديال ألف، غيري أنا سحبني على جنب، بدك يكون المونديال هيك راضيين عليه.
3: طبعا اخت ليلى، انا بدي اعطيك مباراه مؤكده 100%. انا منتخب الفراعنه بقدره حسام حسن ستتفوق على بلجيكا يوم الاثنين الساعه 10. تركيبه قويه لعب فيها حسام حسن، مصطفى الشبير، محمد هاني، ياسر ابراهيم، حسام عبد المنعم، امام عاشور، مروان عطيه، احمد الفتحي، زكي، عمر مرموش، والكابتن محمد صلاح، كل الميدان حسن وحمزه ابراهيم سيشاركون في المباراه القويه 10 من 10. ساقول لك 90 مليون مصري سيشاهدون المباراه في النيل والقاهره. هذا ما صرح به رئيس الاداره المصري هنا أبرديني أخت ليلى.

0: يا سلام يا فادي. فادي يا جماعة مشجع محروق للمنتخب المصري. وفادي نحن ما ندعيك انك تكون معنا بالمرتدة انا ومحمد خسكية, لان نحن عم نستضيف مشجعين كل يوم خميس, فكمان منحب انك تكون معنا هون. تعالي احكي لي شوي هيك, شو رايك بهي النسخة بالمونديال سريعا, لانه كثير عنا اتصالات وبدنا نلحق, واكيد منزل تطبيق الشمس فادي.
1: طبعا اختي, طبعا احنا بنشوف انه المنتخب المغرب تعادل مع البرازيل 1-1, قطر مفاجأة بدي 1-1. يعني نتمنى اختي لهذا المونديال انه يكون عربي, وان شاء الله رب انه فريق منتخب عربي راح يصل على كاس العالم.
0: يا ريت, هاي الامنيه, هاي امنيه كبيره.
1: كرة القدم اخت ليلى مش متوقع, كل شيء متوقع.
0: طب انت عم تتوقع المباريات على تطبيق الشمس؟
1: طبعا.
0: كم نقطه عندك؟
1: لحد اخت ليلى صفر من النقاط.
0: صفر من النقاط, دخل قلبك يا فادي. طيب ولا اشي ولا اشي, بعدنا بالاول, يعني ممكن الواحد يعمل كمباك سريع. تمام, بكفي انك
1: انا متاكد انك دايما متفاهمين التوتو فات منتخب مصر, وانا بشرفك عليها راح يفوز بهاي اللعبه.
0: طيب خلص, انت يعني اذا بتعرف مين المنتصر بتاخذ نقطه على الاقل, مش شرط تجيب النتيجه النهائيه. يلا فرجينا قوتك. يلا فادي شكرا على اتصالك عزيزي, دخلت معنا على القرعه. بدك سؤال ولا شو وضعك؟ خلص ما ناش نسالك, اعطيتنا تعليق بجنن. شكرا يا فادي. يلا 0-4-6-10-101 مونديال 2026 رح نكمل مع بعض, وهي الطاقات اللي بنسمع على الهواء, ورح نكون مع كمان اتصال. هذا البرنامج برعاية تطبيق الشمس. الهدايا اللي عم تستناكم هي بلاي ستيشن, مصاري كاش, تلفزيونات نينجا, وكل مقدمة لكم من إذاعة الشمس, بشرط تنزلوا التطبيق وتشاركوا معي في هاي اللحظات. كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: بكتوريد من عكا.
0: مرحبا.
2: أول شغلة ليلى, أنا بسمعك دائما, فتحية لك لشغلتين. رقم واحد, كونك امرأة اللي هالقد ملمة بعالم كرة القدم وعالم الرياضة. اثنين, استعمالك اللغة العربية بشكل دائم.
0: يسعد قلبك, يا هلا فيك, شكرا لك. مين معي؟
2: معي فريد, كمان مرة فريد من عكا.
0: فريق من عكا, اسمك فريق؟
2: فريد بالدال.
0: فريد عبقول, أنا معلق عندي فريق إسا. المشكلة مني. فريد يسعد قلبك, شكرا لك. شو رأيك بهالمونديال؟
2: صراحة كل الشباب اللي حكت قبل شوي حكت أمور صحيحة جدا, في كتير فضائح تنظيمية بالأساس. لحد اليوم بإجماع كل المعلقين الصحفيين, مونديال 2022 كان أفضل تنظيم وأحسن إروح
0: 100%. الكل وأنا أتبنى هاي الفكرة كمان.
2: صحيح جدا. إذا في سؤال,
0: مين بتشجع فريد؟
2: مين بشجع؟ قلبيا من الأرجنتين. أنا من 86, لما كان عمري 6 سنين ومارادونا أخذ الكاس بكيت مع مارادونا. بالتسعين لما خسر بكيت مع مارادونا. بتذكر حتى لما كان عمري 10 سنين 96 هو مارادونا بكي في القمار ضد ألمانيا. طلعتني أحسب أكم من مونديال بعد ممكن يلعب.
0: واو,
2: خيال الأوائل.
0: واو بجنن.
2: والتسفوس الأخير دول إنه الأرجنتين أخذت الكاس بعد ما مارادونا مات.
0: صحيح,
2: بس خلص
0: صحيح
2: اللي
0: هذا اللي بيصير. بس بال2000 اذا بتحكي عن 86 هو توج في الملعب اللي تم افتتاح المونديال فيه في المكسيك, وهي ممكن تكون فال خير على منتخب الارجنتين ربما.
2: صحيح, المكسيك 3 مرات استضافت كاس العالم.
0: صح
2: مزبوط,
0: اكثر ملعب استطاع ان يستضيف مباريات كاس العالم, دخل التاريخ. فريد
2: الشغل الثاني, أنا أفتيمي أنه ممكن هاي المرة فريق أمريكان ممثله من القارة الأمريكية يأخذ, لأنه ولا مرة في تاريخ المونديال لما أقيم المونديال في أرض أمريكا, لما أنا بحكي على أمريكا الشمالية والجنوبية, إلا غير مكان يفوز فريق أمريكي باستثناء مرة واحدة بال2014 لما أخذته ألمانيا.
0: طيب نحن رح نشوف شو رح يصير. هي التوقعات أكثر للمنتخبات الأوروبية بالمناسبة, هذا على الورق, لكن دائما في مفاجآت كبيرة ممكن تصير. فريد, نزلت تطبيق الشمس, شو توقعاتك, شو ترتيبك هناك؟
2: نزلته اليوم وترتيبي بنضم للأخ فادي اللي حكى معك قبل شوي, 0 نقاط.
0: يلا عم نستنى الكمباك منك كمان يا فريد.
2: إن شاء الله.
0: يلا شكرا كثير لك. شكرا عزيزي. مكملين معكم 0460-101. كل اتصال، كل حدا بيتصل بيشارك معنا هو اليوم بيدخل على القرعة. يلا سمعوني هيك أراءكم في المونديال، وكمان رح يكون في عنا أسئلة عن كأس العالم. رح نكون مع كمان اتصال. هالبرنامج برعاية تطبيق الشمس، وجوائز عم تستناكم كثيري. نزلوا التطبيق.

0: وعيشوا معنا مجموعة من المنافسات الكبيرة والقوية، وتوقعوا نتائج المباريات، ادخلوا إلى الترتيب وراح تفوزوا. يلا كمان اتصال، مرحبا لمين؟ انتوا على الهواء. اهلا يا هلا،
1: يعطيك العافية،
0: يزيدك ألف. مين معي؟
1: كريم من حيفا.
0: هلا يا كريم، شو أخبارك؟
1: شكرا الله.
0: مين بتشجع يا كريم؟
1: والله مثل ما حكى اللي قبلي، قلبيا مع الأرجنتين. بس في كتير عواطف على البيع، خلينا نقول على جانب هون وهناك.
0: لوين بتروح؟ للمنتخبات العربية؟
1: طبعا أولا وإسبانيا عشان لامين يامال. عندي بشجع برشلونة.
0: جميل جدا. وشايف امبارح حضرت لمباراة البرازيل والمغرب؟
1: طبعا.
0: شو رأيك بأداء المغرب؟
1: طلع حقيقة يعني احنا لو ما انه بنعرف الألوان والمنتخبات، الواحد صار بطل يعرف مين البرازيل مين المغرب
0: حرفيا.
1: لعبة ممتازة جدا، أداء ولا أروع من هيك، إذا بكملوا هيك راح يوصلوا بعيد إن شاء الله.
0: أنا بوافقك، رفعوا سقف التوقعات، لكن نحن ما بطلنا نطلع على المنتخب المغربي إنه منتخب يعني حظوظه قليلة، رفع سقف التوقعات كثير منه، بنطلع عليه إنه عن جد منتخب عالمي. أنا بقول المفاجأة أمبارح مش المغرب، هي البرازيل، بأنه يعني أظهر بأنه منتخب عادي. رح نشوف مستقبلا شو مخبي. كريم، نزلت تطبيق الشمس، شو وضعك مع التوقعات؟
1: طبعا والله طلع أنا عندي نقطة واحدة فقط لا غير، من المفاجآت اللي صارت يعني مثل قطر، بالنسبة لي مفاجأة.
0: كلنا وقعنا في قطر.
1: خسارة تركيا
0: وتركيا مفاجأة. كلنا وقعنا فيها صح.
1: فهي منحاول.
0: يلا الكامباك ممكن يكون سريع، ما تيأس يعني، هيك القفزات سريعة جدا يعني. بعرف صديق لإلي كان عنده مبارح نقطتين، اليوم صبح 9 نقاط، هو موجود بالتوب 10 فعمليا. بالضبط. يلا حاول. شكرا كثير لاتصالك كريم. شكرا عزيزي.
1: شكرا لك ويعطيك العافية.
0: 0460-101، نزلوا تطبيق الشمس، فوتوا معنا على المنافسة، تقدموا في الترتيب ورح تفوزوا بجوائز مقدمة لكم من إذاعة الشمس، تلفزيونات بلاي ستيشن، خلطات نينجا ومصاري كاشية ليليان. وهي الطاقة جميلة، عيشوها أيضا بين أصحابكم مع الولاد الحارة، واللي بيجي بيخلكم أنا ملك التوقعات، قلوا تفضل نزل تطبيق الشمس وفرجينا قدراتك. أنا هيك عملت بأصدقائي، بالقوة لازم الكل يفرجي قدراته، ممنوع حدا يتهرب. كل اللي عليكم تعملوا تدخلوا تسجلوا، دخول لكم بياخذ منكم 10 ثواني، وهناك طبعا تحصلوا على نقطة إذا بتعرفوا الاتجاه الصحيح بمين رح يفوز، و3 نقاط إذا بتجيبوا النتيجة الدقيقة للمباراة. يلا نكون مع كمان اتصال، مرحبا لمين؟
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مثل ما ذكرتم وأكثر، هلا فيك.
2: شو أخبارك؟
0: تمام التمام. مين معي؟
2: معك سعيد من طمرة.
0: يا هلا يا سعيد، شو أخبارك؟
2: الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: منزلين تطبيق الشمس سعيد؟
2: لا والله.
0: يي ايرور على الهواء.
2: ما هو انا مش عارف انزله.
0: مش عارف تنزله؟ طيب رح يسيبني
2: نعم.
0: يلا رح بتفوت انت شو معك، ايفون ولا جالكسي؟
2: ايفون.
0: بتفوت على الاب ستور، بتكتب هونيك الشمس، بيطلع لك التطبيق، بتنزله، سهل جدا. بعد ما تنزلوا تعرف تنزلوا؟
2: هي في شاب معي هون حد بقول لي انا بنزله بدبرها
0: هسه. ممتاز. بعد ما تنزلوا بتسجل الدخول، وهناك بتتوقع المباريات، سهل كثير. بالاول بس تعمل تسجيل دخول، لازم تتوقع مين اللي راح يفوز، مين المنتخب اللي ممكن يفوز بكأس العالم، مين بتتوقع يكون الهديف تبع كأس العالم، ومن ثم بعد ما تسجل الدخول بتبلش يوم بعد يوم، يوم يعني بتتوقع المباريات الموجودة. إذا أصبت بالتوقع بتاخذ نقطة، إذا جبت النتيجة الدقيقة للمباراة بتاخذ 3 نقاط. سهل جدا
2: إن شاء الله.
0: إذا اللي بدي لك يا أنه كمان التطبيق يعني بيهون عليك، لأنه هناك كمان في معلومات عن المونديال، في نتائج المباريات السابقة، فأنت بتفتح عيونك، بتفتح التطبيق، بتشوف كمان كيف انتهت المباريات ونحن نايمين بالليل، فعمليا بيغنيك عن كل إشي.
2: أنا إيش بتقعد لنا يعني الليلة قعدت كل الليل قاعد ولا قاعد أحضر البرازيل
0: والمغرب. ما هو هاي المشكلة، ما نحن ولا واحد مصحصح بشغله، اليوم وضعنا تعيس. مين بتشجع سعيد؟
2: نعم.
0: مين بتشجع؟
2: أنا الصراحة بتعرف العرب كلها كانت بالأول كلها تشجع البرازيل.
0: صح.
2: عشان البرازيل تذكر هالأيام.
0: صح.
2: صار شوي.

0: شيء يعني. أنا بتأمل إن شاء الله المغرب بالمستوى اللي قدموه المونديال اللي نفض واللي امبارح كمان. يعني أنا حسب رأيي المونديال لسه بلش من ناحية مستوى في لعبة البرازيل ولا باقي كله مش نافع.
1: بوافقك على الآخر بوافقك. سعيد يلا بدنا نشوف مشاركتك معنا على تطبيق الشمس. شكرا على اتصالك. شكرا لكم. يلا رح أخذ الاتصال ليليان. خلينا نوقف شوي لبعد الفاصل بس نأخذ هذا الاتصال معنا. مرحبا لمين؟
2: محمد علوان.
1: أهلا يا محمد، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: من وين عم تسمعنا؟
2: مجد الكروم.
1: مجد الكروم. ومين منشجع؟
2: إسبانيا.
1: إسبانيا يا عيني، عشان يمين يمال.
2: آه.
1: شو برأيك ممكن يكون هداف البطولة ولا بعده صغير؟
2: لا
1: بكون. طب انت شو توقعت على تطبيق الشمس مين يكون؟ نزلت تطبيق الشمس؟
2: اه.
1: وعم تشارك معنا بالتوقعات؟
2: بعدك.
1: طيب يلا لازم تشارك معنا بالتوقعات. مين بتتوقع يكون بطل كأس العالم؟ إسبانيا. بغض النظر من بتشجع، بتتوقع إسبانيا عن جد؟
2: آه.
1: طيب شكرا لاتصالك حبيبي. يلا نحن حنكمل معكم هالبرنامج برعاية تطبيق الشمس. طبعا جوائز قيمة راح تكون بانتظاركم بشرط انكم تسجلوا او تعملوا تحديث للي مش عم يظهر عنده شارت كأس العالم فوق على الصفحة الرئيسية، بيكون بحاجة لتطبيق لتحديث. بدي أحكي لكم أنه هو موجود رقم ثلاثي على صعيد البلاد، التطبيق رقم ثلاثي. أكثر من 1000 لاعب تخطى حاجز جدا كبير خلال أيام قليلة فقط. نحن انطلقنا مع أول يوم في المونديال، واليوم نتحدث عن أنه المشاركين بيفوقوا عدد اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي الدوري الإسباني. وعنا أمل اليوم بعد هاي الساعة أنه نتخطى حاجز المشاركين في كأس العالم بأكثر من 1300 لاعب على الأقل، وبتقدروا تعملوها. فنزلوا تطبيق الشمس، شاركوا معنا، ادخلوا وعيشوا التوقعات والمنافسة بشكل يومي بينكم بين أصدقائكم. وكمان هاي فرصة كثير كبيرة حتى تحصلوا على جوائز المقدمة لإلكم من إذاعة الشمس لكل المستمعين الأوفياء الرائعين لإلنا، تلفزيونات، مصاري كاش، بلاي ستيشن وخلطات نينجا وغيرها من الجوائز القيمة جدا جدا جدا. بالإضافة لهيك حبايب رح يكون في استمرارية ما بعد كأس العالم والكثير من المفاجآت في هذا السياق، فكونوا جزء من انطلاقة يعني حقبة جديدة بالنسبة لتطبيق الشمس، كونوا جزء منها وشاركوا معنا. نحن رح نكون مع فاصل قصير، من بعده رح نستمر باستقبال اتصالاتكم على 0460101. الجزء الأخير من الساعة رح يكون أسئلة رياضية وتحديات حقيقية، فجهزوا لي حالكم. وبهاي الأوقات رح ننتقل لإيهاب، رح ننتقل لزميل إيهاب عويس في تركلين حشمال، ومن ثم فاصل قصير وراجعين.

سلامات ليلى إليك ولجميع المستمعات والمستمعين. مزبوط، احنا اليوم متواجدين بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، وطبعا التغطية الأخيرة لأن اليوم بس المحل مكمل وعم بيشتغل وللساعة 10 بالليل. كونوا كتار، ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر فقط اليوم وبمناسبة المونديال. اليوم مبيعات جنوني هون بتراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل، حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل من برادات، تلفزيونات، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات هواء، كتير كتير والعديد العديد. وطبعا هنا تعالوا واستغلوا فرصتكم لأنه زي هيك نهار وزي هيك يوم وزي هيك تنزيلات مش موجود، موجود بس بمحل واحد اللي هو تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. تعالوا كونوا كتار. وطبعا أكيد ما مننسى حملة عرسان 2026 الأضخم في البلاد. طبعا عندنا ثلاث رزم مستمعين، الرزم الأولى ابتداء من 7490 شيكل، والرزم الثاني ابتداء من 10390 شيكل، والرزم الثالث ابتداء من 12990 شيكل. استغلوا فرصتكم بس لليوم بتركين حشمال دوت سنتر نوفا قليل. وطبعا زي ما حكت ليلى، بما انه بنحكي عن كأس العالم، ما تنسوا تنزلوا تطبيق الشمس وتربحوا ملان ملان ملان هدايا، خلطات نينجا، بلاي ستيشن، شاشات تلفزيون، جوائز نقدية وكتير كتير كتير هدايا. ما عليكم غير تفوتوا على التطبيق، تكبسوا على مسابقة كأس العالم بتكون فوق موجودة، تسجلوا تفاصيلكم وبلشوا جمعوا نقاط، وكل ما جمعتوا نقاط

0: اكثر كل ما قربتوا اكثر للجوائز وللبلاي ستيشن وللشاشات وللجوائز النقديه وللخلاطات النينجا. عندنا كثير كثير كثير جوائز وعندنا عشو نشتغل. لازم تنزلوا بكل تليفون تطبيق الشمس، تطبيق الشمس تطبيق اساسي. طبعا كمان مره بنرجع لتركلين حشمال، فقط اليوم بس بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. التنزيلات مش راح تصير غير بس اليوم وبس للساعة 10 بالليل. كونوا كتار هنا بتركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. ولأي استفسار بتقدروا تتصلوا على 0460-433-02 كمان مرة 0460-433-02 تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. وصلنا لآخر تغطية، كنت معكم أنا إيهاب عويس، إلى هنا وإلى اللقاء.
1: طاعه عربيه واولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات واكثر، كل اللي بدك اياه واكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصره الصفافري. طاعه عربيه واولاده، اسم كبير وخدمه اكبر. السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
0: في تراكلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان. دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيغرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
5: الشمس دائماً.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: منصة ما لا يقيش.
1: يسعد لي أوقاتكم عن جديد، أهلا وسهلا بكل انضموا لنا في هاي اللحظات. رح نكمل معكم المنصة بالساعة الثانية، وصلنا للجزء الأخير ومعنا 10 دقائق حتى فيهم نقدر نستقبل أكبر كمية من اتصالاتكم. 0460 10 101.

0: تطبيق الشمس عم بيعطي رعاية كاملة لبرامج الشمس خلال هاي الفترة بفترة المونديال، ويقدم جوائز جدا قيمة لكل المستمعين على الراديو. جوائز قيمة بشرط انكم تدخلوا معنا الى المنافسة وتنضموا لاكثر من 1000 لاعب اللي انضموا لدوري الشمس على تطبيقها. كل عليكم تعملوه تتوقعوا المباريات يوم بيوم، تجمعوا نقاط، تكونوا في اول الترتيب ورح تحصلوا على هدايا بشكل مؤكد. ويلي بيشاركوا كمان ما بيحالفهم الحظ وما بيتقدموا بالترتيب رح تدخلوا على قرعة ايضا تشمل جوائز كثير قيمة من مصاري كاش، بلاي ستيشن، تلفزيونات، وايضا خلطات وغيرها من طبعا الجوائز الجميلة، كلها تقدمت إذاعة الشمس. كل عليكم تعملوه تحديث إذا التطبيق موجود عندكم، أو تنزلوا التطبيق بكل التليفونات. تطبيق بكل فخر خلال 5 أيام ارتفع وتقدم وصار ترتيبه الثالث على صعيد البلاد. يلا رح نكون مع اتصالاتكم. مرحبا، لمين؟
1: مساء الخير إليك ليلى.
0: يا هلا فيك، مين معي؟
1: معي غسان سلمان من بعين الجداد.
0: الاسم الاول لو سمحت.
1: غسان سلمان من بعين الجداد.
0: يا هلا يا غسان. مين منشجع؟
1: انا بشجع البرازيل.
0: كلكم اليوم مشجعي البرازيل، شو السيري؟
1: اللي بشجع البرازيل من القدم بضل بشجع البرازيل كل الحياه.
0: يعني وشو انا بفهمك طبعا، يعني هذا انتماء ووفاء. الجيل الجديد صعب نعم. يفهموا يمكن، بس امبارح سهرت وحضرت اللعبه.
1: حضرت اللعبة، حضرت شوط أول، الشوط الثاني ما حضرتوش.
0: شوط الأول
1: شوط جميل جدا،
0: المغرب تفوقت.
1: شوط بالمونديال لحديث الساعة
0: صح، بس المغرب كان أفضل بأشواط.
1: مضبوط، المغرب كان أفضل بأشواط. أنا متوقع أن المغرب يصل لدوري متقدم كثير
0: 100%، وأنا هذا توقعي. نزلت تطبيق الشمس، شو وضعك غسان هناك؟
1: نزلت تطبيق الشمس.
0: عم تتوقع ولا لسه؟
1: عم اتوقع. انا بتوقع في 3 منتخبات اني الاقوى، انا بقول اسبانيا، برتغال، والمانيا.
0: فرنسا خارج القائمه، حطت لي هي
1: القيمه
0: يعني الوصيف في 2022 والبطل في 2018 ما له حظوظ بال 2026.
1: هاي مره فرنسا بقول لك انا اتوقع يكون الرابع يعني من
0: المتوقعات. يا ويلي. طيب قداش ترتيب، شو ترتيب نقاطك؟
1: ترتيب نقاطي بالتطبيق؟
0: ايه
1: بعني لسه نزلت اليوم يعني.
0: اليوم نزلته. حلو الكلام. طيب فيك تعمل كومباك. يلا اسا اذا بتت كم نتيجة دقيقة ولا انت بتلقي حالك في اول الترتيب
1: ان شاء الله.
0: طيب مين هو المنتخب العربي اللي هو حقق اول من تأهل عفوا الى كأس العالم؟
1: أول إيش؟
0: أول منتخب عربي شارك في أول كأس عالم.
1: أول منتخب عربي شارك في كأس عالم. مصر.
0: مصر 100%، جواب صحيح. شكراً يا غسان، تدخل معنا على القرعة بالجوائز قيمة. شكراً لاتصالك.
1: نهارك سعيد ليلى.
0: يسعد قلبك. يلا كمان اتصال سريع. مرحبا، لمين؟
2: مرحبا.
0: ميت أهلا وسهلا،
2: كيف حالك؟ يعطيك العافية.
0: زيدك ألف يا رب. مين معي؟
2: معك أم كارم من المكرج.
0: أم كارم أنت أحلى اتصال معي اليوم.
2: أهلا حبيبتي.
0: حبيبة قلبي.
2: مين أحلى واحد؟
0: مين بتشجعي؟
2: مين بتشجع للنهائيات يعني ولا؟
0: مين بتشجعي بشكل عام بالمونديال؟
2: والله أنا بشجع، مش أنا بشجع، أنا بحب يكون فريق عربي وبشجع المغرب، بس إن شاء الله بلاقي فرنسا وهي الفرق الكبيرة ممكن انهم يوصلوا. فرنسا يعني بحط فرنسا، بس انا بحب دول عربيه، بحب المغرب.
0: كلنا هيك حتى لو منشجع منتخب من الطفوله قلبنا مع 8 منتخبات عربيه. عم يحضروا عندك بالبيت المونديال، كيف الاجواء حسيتي لي؟
2: والله صراحه بحضر اشي، بحضر اشي ما بحضر. اما عندي ولد متعلق كثير بالفوتبول وانا بشوفه قاعد يحضر، بحضر معه والله
0: بالليل لانه التوقيت صعب.
2: هلا اكثر
0: توقيت صعب، الساعة 1 والساعة 7.
2: لا والله الصراحة توقيت واحد، لعبوا مع الشغل ما حضرت لعبة الأخير
0: البرازيل والمغرب. ما هي هاي المشكلة.
2: والمغرب. هاي المشكلة.
0: هاي المشكلة.
2: بس أنا حطيت صح والله الصراحة، توقعت. هو ما توقع، هو بيعرف أكثر مني. هو توقع 1-0، أنا حطيت له قلت له خلينا نحط 1-1، قل لي حطي، حطيت 1-1 طلع صح.
0: جبت النتيجة. حلو، يعني حصلتي على نقاط على تطبيق الشمس.
2: الحمد لله.
0: محلاك يا أم كارم، شكرا على اتصالك، يسعد لي روحك.
2: مع السلامة.
0: محلاها أم كارم إنه عم تشارك معنا بالتطبيق، انبسطت كثير. يلا كمان اتصال، مع مين؟

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيفك أخت ليلى؟
0: أنا تمام، شو أخبارك؟
1: أنا كثير مبسوط أني بحكي معك.
0: يسعد لي قلبك. أنا أكثر
1: للأسف من عشاق المنتخب الإيطالي وإسي ميلان الإيطالي، ولكن الله بعلم مش عمال نمر على الكرة الإيطالية في فترة.
0: ثالث مونديال خارج الصورة.
1: ثالث مونديال للأسف، يعني حصل كبير إنه تمشي المنتخب الإيطالي بهيك موقع على الشكل القوي.
0: لحكي لك شيء، أنا من مشجعين منتخب فرنسا، وأكثر فريق ما بدي يخذها بحياته هو منتخب إيطاليا بعد أزمة 2006. بس بدي أحكي لك شيء إسا موضوعي بعيدا عن العاطفي، بأنه كثير صعبان علي أنه ابني ما بيعرف منتخب إيطاليا، يعني ما شافه. يعني في شيء ناقص في تركيب الكروية المنطقية بأنه المنتخب الإيطالي غائب.
1: خصوصا أنه المنتخب الإيطالي ممكن جدا لما يكون موجود في هيك بطولة أنه يكون مرشح أنه يأخذ البطولة.
0: ما هو ما حدا فاهم، ما حدا فاهم شو الحظ السيء اللي رافق هذا المنتخب.
1: هذا مش حظ، هذا اتحاد فاسد. أنا في رأيي كمشجع للدوري الإيطالي، أنا مشجع إيسي ميلان كمان. هذا فساد في الكرة الإيطالية للأسف بالآونة الأخيرة، عشان هيك مش عمالي بتحسن، حتى الفرق الإيطالية مش عم بتحقق إنجازات.
0: أنت معناته مقضيها آخر 10 سنين للأسف بكل الجهات.
1: طبعا مأسوب علينا احنا، مأسوب علينا.
0: بس الوفاء فوق كل شيء. لك شوف أرسنال استناها 22 سنة وبالآخر اجت الفرحة، فشو نعمل؟
1: إدارة قوية وجمهور قوي ومخطط طول سنين. يعني أنا متعمق كثير في الفوتبول وفي الدوري الإيطالي، أنا بحب الفوتبول، أصلا لو فيش فوتبول بالعالم كان ما أعرفش بكون صابري.
0: بوافقك على الآخر. مين بتشجع طيب في غياب منتخب إيطاليا؟
1: والله صعب، الجمهور الإيطالي بيجي متعصب. يعني بقدرش يجي لأي حد، خصوصا لأنه بحب التكتيك، اللعب الداربي التخني بسموه،
0: اللي فيها استحواذ واللي فيها جمال كروي،
1: وبناء اللعب من الخلف
0: لها جمال. صح،
1: اليوم الكرة تطورت وتغيرت، كله صار لعب سريع، لعب على بيعتمد على الأطراف، بيعتمد على السرعة. وهذا الشيء اللي يفتقده للأسف المنتخب الإيطالي اللي مش موجود حاليا.
0: ويمكن هذا سبب إنه مش قادر يحجز مقعده، بأنه بعده موجود في.
1: أكيد مش تطوير للشباب، مش تطوير لقطاع الشباب، عشان هيك ما كثير معنا هيك.
0: 100%. طيب نحن
1: على كل حال نتقابل نشوف مونديال قوي بغض النظر عن التنظيم. طبعا أنت بتقولي مشجع على فرنسا. أنا باعتقاد إنه 2006 هو كان أقوى نسخة مونديالية
0: من ناحية كرة.
1: كقمم
0: كروية. صحيح،
1: قمم كروية، هو أقوى، يعني أقوى كورو، أقوى تقييم وأقوى علامة هو 2006 بغض النظر من إيطاليا. طبعا
0: بوافقك.
1: طب مثلا زي الوسخ بلما يأخذ بالقصير
0: عمل الأزمة لزيزو كل الحياة. طب نحن لأنه لضيق الوقت، بس بدي أتأكد أنه أنت يعني عندك توقعاتك على تطبيق الشمس، عم بتشاركنا هذا الدوري؟
1: عم بتشارك طبعا. أنا كل النهار على الشارع وعلى راديو الشمس.
0: يسعد لي قلبك. شو الترتيب؟ وين وضعك؟
1: كيف؟
0: وين ترتيبك؟ وين شو النقاط؟
1: النقاط
0: جبت نقاط؟ بعدك مش محقق نقاط. طيب
1: اتوقعت صراحة هو بقوة المغرب تغلب البرازيل، لأنه المغرب مش
0: وأنا أعطيتها للمغرب. هي كانت شوف
1: يعني تنقوم الفرق الخليل منيحة، مش
0: هي كانت على شعره، يعني هي كانت على شعره. طيب نحن أنا بدي أتشكرك كثير، وبدي أتشكر اتصالك. نحن معنا بعد اتصال حتى نلحق ناخذه. شكرا لك، شكرا عزيزي،
1: يعطيك العافية.
0: كمان اتصال بشكل سريع رح ناخده. مين معنا؟ مرحبا.
2: ألو. مرحبا.
0: هلا هلا هلا،
2: كيفك ليلى؟
0: يسعد لي قلبك، شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله
0: مبسوطة. أنا بس أسمع صوت النساء معي. مين من شجع؟
2: عشان هيك أصرت نظلنا على الخط عشان يوفقكم آخر اتصال.
0: محلاكي.
2: معك نسرين من أم الغنم.
0: يا هلا يا نسرين.
2: أنا
0: أنت إيش؟
2: أشجع الأرجنتين.
0: بتشجع الأرجنتين، حلو. وعم تتوقع تطبيق الشمس؟ عندك نقاط صار؟
2: أنا لا والله، أنا ما عندي التطبيق ومن زمان، أنا حتى لما بسافر بكون متابعة الشمس. يعني الشمس معي على طول الطريق، بس مش عم تثبت معي أفوت على التطبيق هاي عشان أتوقع. مش
0: طيب، نحن رح ننزل الطريقة اليوم لطريقة تسجيل الدخول وكيف تتوقعوا. تابعينا على ستوري الشمس وكمان على ستوري عندي، رح ننزل هاي الصور.
2: الله.
0: نسرين
2: شك في نقطة ليلى، خليني أحكي لك إياها. مصر لما تأهلت أول مرة لكأس العالم كان فوزها على فلسطين، وهيك تأهلت.
0: واو، يعني لو معلومة مثيرة.
2: مصر لو ما تأهلت مصر كانت فلسطين راح تكون متأهلة.
0: واو راح اهتم اني اعرف اكثر عن هاي المعلومة. شكرا نسرين عزيزتي على الاضافة.
2: اهلا
0: حبيبتي. أهلين. شكرا لك. نحن وصلنا معكم للختام سريعا. كل اللي اتصلوا معنا شاركوا معنا اليوم رح يفوتوا معنا على القرعة. كل اللي بعدهم ما نزل تطبيق الشمس, انتم مش عارفين جو المنافسة اللي عم بيروحوا عليكم, نزلوا التطبيق وفوتوا معنا على القرعة على كتير جوائز قيمة تقدمت إذاعة الشمس لمستمعيها الأوفياء. بدي أتشكركم دائما على تفاعلكم, على محبتكم اللي بيصلني من اتصالاتكم وأيضا من مسيجاتكم. كنت معكم في إعداد تقديم هذا البرنامج أنا ليلى قيش. ألف شكر لزميلين عادي ياسين وليليان الحاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج, والشكر الكبير لا بديع كرام في الإشراف العام. طبعا رح تكملوا مع برامجنا وبكرة محطتنا الثابتة الرياضية بحت في المرمى ساعة 6 يكونوا على الموعد. إلى اللقاء يا حبايب, يومكم سعيد وجميل.
3: من طلع السمكات من بحر كفرمندا منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا,
4: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك, ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي كفرمندا, المدخل الرئيسي الدوار الثاني.
5: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
6: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
7: سخنين راح تلمع لمع
8: بدون ما تفكر
9: ولا تحتار.
8: سوبر ستار
9: هو ملك الأسعار,
10: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجد الكرومة حتى يوم الأحد 14/6. سداسية فريش 200 ميل للتنتين ب25 شيكل, مطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب17 شيكل و90, مطري شامبو غسول هواي 700 ميل ب10 شيكل, ورك تواليت تاتش 32 لفة ب25 شيكل, وكرسي بحر الأربعة ب100 شيكل بس.
4: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم.
8: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
11: دخولية بس ب25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل, الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
12: أحلى جلسة عائلية, نشف نقمة هنية. بيبي شارك بعرابي.
13: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
14: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء, الهندسة المعمارية, هندسة سيارات, برمجيات, صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
15: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها. هذا وأعلن رئيس الحكومة بنيامين

كاميرا إخلاء لأكثر من 40 بلدة لبنانية، داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني تمهيدا لبدء شن ضربات واسعة من قبل الجيش. في غضون ذلك، من المقرر أن يلتئم مساء اليوم الكابينت الأمني لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران واحتمال توقيع مذكرة اتفاق بين البلدين. وتعيش إسرائيل حالة من الترقب والقلق حيال الاتفاق، إذ أعربت مصادر مطلعة عن قلقها من الاتفاق المرتقب وإمكانية رد إيران على استهداف إسرائيل في الضاحية. في السياق، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة لا يزال قيد المراجعة. بدوره قال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز إنه بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن توافق إيران على الإبقاء على الوضع النووي القائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية. توجهت وزيرة المواصلات ميري ريجيف اليوم في رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استعدادا لموعد الانتهاء يوم الثلاثاء المقبل بشأن الطائرات الأمريكية. وفي رسالتها حذرت ريجيف من أنه بدون إخلاء فوري لجزء من طائرات التزويد الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون الدولي ومطار رامون قد يتم إلغاء أكثر من مليوني ونصف المليون تذكرة طيران لموسم الصيف والأعياد اليهودية. ودعت الوزيرة إلى نقل جزء من الطائرات إلى قواعد سلاح الجو أو إلى مطارات خارج إسرائيل. درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: دخولية بس ب 25 شيكل.
5: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
7: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
6: جاهز تنافسني؟
7: جاهز تنافسيني؟
6: تعالوا وتصدر التوقعات.
7: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاة، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودي، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
1: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
3: في تراكيلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
3: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
4: أوكي زبطة تمام.
1: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: الشمس دائماً.
8: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز الخيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: في تراكيلين حشمال نوفا قليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا قليل.
2: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
5: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية.

0: مغرية للبيت الجديد محسنة أوراء
1: ضوي بالأبيض من طلع السمكات من بحر كفرمندا من قدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي افطنت فيش بحر بكفرمندا
2: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النفس في مطعم وأسماك المندلاوي اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم مطعم وأسماك المندلاوي كفرمندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني
3: بتكون مفرتر وبسعر رخيص بس أمكور أمكور أمكور
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
6: السامع يا علم الغايب طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور استغلوا الحملة
7: دانيا نجراريم المكان الصح لجميع أنواع العربيات نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات كمان تركيب فافيجرا عبر الويز دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88 دانيا نجراريم قوة على الطريق
8: كرميل والمنطقة انتو جاهزين للخبر الكبير تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل المنطقة الصناعية شارع حروشة 38 شانغان
9: مش بس لغة هي الإحساس انه ما في اشي بوقفك ألف أكاديمي احكي عبري وحس بالفرق ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70
10: الشمس دائما
11: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس اربحوا ملان جوائز ادخلوا التطبيق توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة كأس العالم معكم في تطبيق الشمس نزلوا التطبيق شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM 6
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد تعبيره. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات أخرى في ساحات أخرى على حد قوله. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إذ أعلنت الجبهة الداخلية عن دوي صافرات

0: الولايات الشمالية. في غضون ذلك، من المقرر أن يلتئم مساء اليوم الكابينت الأمني لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران واحتمال توقيع مذكرة اتفاق بين البلدين. وتعيش إسرائيل حالة من الترقب والقلق حيال الاتفاق، إذ أعربت مصادر مطلعة عن قلقها من الاتفاق المرتقب وإمكانية رد إيران على استهداف إسرائيل في الضاحية. حذرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف في رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنه بدون إخلاء فوري لجزء من طائرات التزويد الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون الدولي ومطار رامون، قد يتم إلغاء أكثر من 2.5 مليون تذكرة طيران لموسم الصيف والأعياد اليهودية. ودعت الوزيرة إلى نقل جزء من الطائرات إلى قواعد سلاح الجو أو إلى مطارات خارج إسرائيل. أقرت السلطات الطبية وفاة المصاب في الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة عرابة، وتعرض رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجراح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في البلدة. تم نقله إلى المركز الطبي في الجليل بمدينة نهرية قبل إقرار وفاته.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، معكم في الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية ليليان. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. بعد قصف بيروت، إيران تتوعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية. مقر خاتم الأنبياء يقول استهداف الضاحية لن يمر دون رد. وزمير يقول لبنان مركز الثقة، لكننا سنرد أيضا في ساحات أخرى. وبينما تعيش المنطقة حالة من الترقب لاتفاق بين واشنطن وطهران، إسرائيل تشن غارات على الضاحية بإعاز من نتنياهو وترفع من حالة التأهب في الجبهة الشمالية. مسلسل الاعتداءات في الضفة لم يتوقف. ارتفاع الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وملاحقات اعتداءات وتوسيع رقعة الاستيطان. العديد من التطورات اللافتة داخليا وأيضا خارجيا وملفات شائكة في المنطقة، سنقوم بنقلها خلال هذه الجولة الإخبارية وأيضا في ملفات هذا الحصاد. إذن بعد قصف بيروت، إيران تتوعد بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.

0: خاتم الأنبياء يقول إن استهداف الضاحية لن يمر دون رد وتصريح لافت من زمير. لبنان مركز الثقة لكننا نرد أيضا في ساحات أخرى. والجيش في هذه الأثناء يعلن أيضا رفع حالة التأهب ويقول نستعد أيضا لغارات عنيفة جدا أو لربما من غارات من إيران. وللوقوف عند كل التطورات وأيضا ما يحصل في الساعات الأخيرة الزميل جاكي خوري هنا معي في الاستوديو. مساء الخير. إذا تطورات لافتة، هل نحن أمام جولة قتالية وفق المصادر الإسرائيلية؟
1: تحياتي أدهم. نعم، يعني الآن يمكن أن نتحدث عن بيان رسمي صدر عن الناطق بلسان الجيش، وبشكل واضح لا نتحدث عن مصدر عسكري وإنما بيان رسمي صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يقول لرئيس الأركان وباسم رئيس الأركان يال زمير: هنالك تقييم متواصل للأوضاع مع جميع القادة المعينة في أذرع الجيش الإسرائيلي. ويوضح البيان الإسرائيلي أن الجيش يستعد لاحتمال تعرض إسرائيل لإطلاق نار أو صواريخ خلال الساعات القريبة، مؤكدا الحفاظ على حالة عالية من الجهوزية والاستنفار لمواجهة مختلف السيناريوهات الدفاعية الهجومية. هذا البيان أدهم يأتي بعد ساعة تقريبا من تهديدات إيرانية مباشرة، بما في ذلك من رئيس البرلمان وكذلك مصادر عسكرية وسياسية إيرانية تهدد بضرب إسرائيل والرد في عقاب الاستهداف الذي كان في ضاحية بيروت الجنوبية. أعتقد أننا هنا في عملية محاولة تثبيت لمعادلة بين الأطراف، ولكن بين هذا وذاك كان هنالك تصريح صادر عن مسؤول أمريكي وتحديدا في شبكة فوكس نيوز الأمريكية، شبكة مقربة من الرئيس الأمريكي، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنها شبكة عمليا تأتي بمواجهة مع ترامب ومع إدارته. وهذا المسؤول يقول بشكل واضح هنالك محاولة إسرائيلية للتأثير أو حتى لتخريب والعبث في الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ويقرؤون هذا الاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية وبإعاز من رئيس الحكومة ووزير الأمن أنه يندرج في إطار هذه المحاولة. هنا السؤال الكبير الآن ميدانيا، هل هذا الاستعداد والاستنفار معناه أن الرد سيكون خلال الساعات القريبة القادمة؟ يمكن أن نقول نعم، إلا إذا كان هنالك اتصالات في الساعة الأخيرة، خاصة وهنالك اتصالات قطرية باكستانية حثيثة مع الأطراف
0: لمنع إيران من جولة
1: جديدة من الإطلاق الصواريخ. وأعتقد أن الإيرانيين في قراءتهم يدركون أن ترامب معني بالتوقيع على الاتفاق هذه الليلة تحديدا وفي هذا اليوم تحديدا تزامنا مع عيد ميلاده 80 وفي هذا التوقيت وعدم التأجيل، وقد يستخدمون التهديد الذي صدر خلال الساعات الأخيرة للضغط على واشنطن وحتى على أطراف أخرى من أجل لجم إسرائيل إن صح التعبير ومنعها من استمرار توجيه الضربات.
0: الضربات الهدف منها هو عمليا رسائل إسرائيلية واضحة بعدم الرضا جاكي عن الاتفاق أو الاتفاق المرتقب.
1: هذه رسالة يعني في عدة مسارات أدهم. الأولى أن إسرائيل ترفض أي ربط بين الملف الإيراني والملف اللبناني. ما معناه؟ أن هنالك مفاوضات انتهت إلى اتفاق إطار، ويجب أن نعطي الأسماء بالشكل الصحيح. نتحدث الآن عن اتفاق إطار بين واشنطن وطهران، ولا نتحدث عن اتفاق شامل. هنالك الآن فترة الشهرين على الأقل يتم مناقشة فيها كافة القضايا العالقة بما في ذلك موضوع اليورانيوم والصواريخ ودعم حزب الله ودعم جهات أخرى، ولكن الفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية. ثانيا أن إسرائيل لا تلتزم بوقف إطلاق النار في لبنان طالما هنالك تهديدات بنظرتها من قبل حزب الله. والقضية الثالثة لا انسحاب ولا التزام بوقف إطلاق النار في منطقة الجنوب اللبناني، وأن أي استهداف للتجمعات السكانية الإسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية بطائرات مسيرة أو صواريخ أو قذائف لن يكون الرد في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل ولا حتى في صور وفي النبطية وفي غيرها، وإنما سيكون الهدف ضاحية بيروت الجنوبية. المعادلة الإسرائيلية: أي استهداف للتجمعات السكانية في الشمال ضرب في بيروت. إلى أي مدى ترامب سيمنع نتنياهو من هذه الخطوة ولأي مدى ستنجح إيران في فرض هذه المعادلة؟ أعتقد ما ينتظرنا خلال الساعات سيوضح هذه الصورة.
0: جاكي خوري أشكرك جزيلا الشكر على هذه المعلومات وأيضا هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن الاستعداد لربما لعملية إطلاق نار من قبل إيران للصواريخ خلال الساعات القادمة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن

0: في حالة التأهب، وأيضا ترقب إسرائيل الإمكانية أيضا أن تقوم إيران عمليا بشن ضربات خلال الساعات القادمة. وهذا يأخذنا إلى الجبهة الشمالية، حيث أفادت اليوم المصادر الطبية بارتقاء 3 ضحايا، وذلك في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية ردا على ما تقوله إسرائيل ضربات حزب الله في البلدات الشمالية. وينضم إلي من لبنان الصحفي فارس أحمد. مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور.
0: إذن تصعيد لافت، وعلى ما يبدو التثبيت للمعادلات. أولا، كيف يبدو المشهد في لبنان؟ يعني قبل قليل أيضا غارات أخرى إسرائيلية في مناطق متفرقة.
1: حقيقة المشهد في لبنان لم يتغير منذ بداية الحرب. في الجنوب يفعل الإسرائيلي ما يريد فعله حقيقة، وهو وصل إلى نقاط كبيرة جدا، ويعني أخذ مساحات كبيرة جدا من الجنوب اللبناني حتى وصل على مشارف مدينتي النبطية وصور. طبعا يعني هذه التطورات تأتي في خضم الحراك السياسي والاتفاقات التي من المفترض أن يتم التوقيع عليها ما بين الولايات المتحدة وبين إيران، ولكن فيما يبدو بأن نتنياهو وزمرته اختار أن يكون له موقف آخر، وهو تثبيت معادلات جديدة. هذه المعادلة تختلف عن المعادلة الإيرانية الأمريكية. هذه المعادلة التي يريدها نتنياهو حقيقة هي معادلة بيروت مقابل ليس المستوطنات. يعني كل من يعتقد بأنه نتنياهو أو الجيش الإسرائيلي بحجة أمن المستوطنات، حقيقة كل القذائف والصواريخ التي تطلق من لبنان خصوصا آخر 4 أو 5 أيام هي لم تسقط في المستوطنات الشمالية، هي سقطت على تخوم المستوطنات خارج المستوطنات، معظمها سقطت في مراكز للجيش الإسرائيلي.
0: إذا ما هو الهدف عمليا إسرائيليا من الغارات في الضاحية؟
1: حقيقة هو يعني يحمل أكثر من هدف. الهدف الأساس والهدف الأول هو تثبيت معادلة جديدة بالنسبة لنتنياهو، بأنه هو يريد اللعب داخل بيروت، داخل العاصمة بيروت، بعيدا عن أي اتفاقات أخرى. حينما يتم الاتفاق على صيغة معينة، فنتنياهو يريد أن يفاوض على المناطق التي أخذها من الجنوب اللبناني، خصوصا المنطقة ما تسمى بالمنطقة الصفراء والمنطقة ما بعد أو ما قبل وما بعد الصفراء وصولا إلى بيروت. إذن هو يريد أن يثبت هذه المعادلة، بيروت ما بعد المنطقة الصفراء، المنطقة الصفراء ومن ثم الحدود والمنطقة العازلة. هو يريد أن يلعب على كل هذه التفاهمات. ما الذي يعني هذا؟ هذا يعني بأنه عملية الانسحاب ووقف إطلاق النار بشكل كامل لن تمر بسهولة ولن يكون لها سقف زمني معين. هو يريد اللعب على عامل الوقت. يعني دعنا لا ننسى أن هناك أسرى لبنانيين داخل السجون الإسرائيلية، دعنا لا ننسى أنه أكثر من 70 أو 80 قرية وبلدة هي تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل مباشر. دعنا لا ننسى الكثير من الأمور التي يريد أن يلعب عليها. يعني حقيقة نتنياهو، ما حصل في بيروت اليوم هو يعني كان من المفترض أن يكون هي عملية اغتيال دقيقة لأحد القيادات داخل حزب الله، ولكن فشلت هذه العملية، وقال الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف بنية تحتية لحزب الله. طبعا هذا الكلام غير صحيح، هو استهدف شقق سكنية يعني بشكل كامل.
0: نعم.
1: طبعا يعني هذا الموضوع يعني يضعنا في مسألة أخرى، بأنه فعلا أنه ترامب أوعز نتنياهو بإمكانية استهداف العاصمة بيروت، ولكن بشكل دقيق جدا، بمعنى يحق له استهداف
0: تنفيذ سياسات الاغتيالات، وهذا لربما قد يأخذنا خلال الساعات القادمة إلى رد إيران من جهة، وتثبيت أيضا المعادلة إيران مقابل بلدات الشمال وأيضا مناطق أخرى في إسرائيل في حال كان هناك استهداف للضاحية، وأيضا بنود الاتفاق ما إذا كان الاتفاق سيشمل لبنان. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فارس أحمد الصحفي، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن التصعيد في لبنان يأتي في وقت تتابع فيه إسرائيل عن كثب مآلات الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران وسط قلق إسرائيلي من الاتفاق وبنوده وكيف سينعكس على مسار العمليات العسكرية في الجبهة الشمالية. اليوم أجرينا لقاء مع السيد دياكي ديان القنصل السابق في لوس أنجلوس، فلنستمع إلى ما قال اليوم في حديث لإذاعة الشمس.
2: קודם כל מהעובדה שישראל רצתה לראות את נפילת המשטר ולא רק

0: روحوا على أمكور إنفرتر.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمرون معكم في هذا الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كل التطورات المتعلقة بما يحصل في لبنان، الاتفاق المرتقب مع واشنطن، وأيضا الإنذار الإيراني بقصف إسرائيل هذه الليلة، وأيضا التوعد بالرد على القيام أو لربما الغارات الإسرائيلية. دعوني أتوقف معكم مع هذا البيان العاجل الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، والذي مفاده على النحو التالي: أبلغنا إسرائيل بكل وضوح وعبر قنوات متعددة أن أي استهداف لهذه المنطقة أو المساس بسيادة المقاومة ورموزها هو لعب بالنار، سيحرق كيانه الهش. وعلى ما يبدو نحن مقبلون على جولة من التصعيد، كما جاء في بيان الحرس الثوري الصادر باللغة العربية أيضا، أو مترجم باللغة العربية حتى اللحظة.

0: حول تطورات المفاوضات وسباق اللحظات الأخيرة وربط ذلك أيضا بإمكانية التصعيد وتجدد القتال بين إسرائيل وإيران. أرحب بالسيد محمد العقاد الصحفي والكاتب السياسي من إسلام أباد. مساء الخير.
1: مساء الخير لكم.
0: أولا قبل أن أخوض معك بالتوتر الحاصل، لماذا حتى الآن يعني لم ترد إيران أو تحسم موقفها من المفاوضات أو من الاتفاق، يعني علما كانت هناك بوادر الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال هذا اليوم؟
1: نعم، في البداية تحياتي لك وللمستمعين الكرام. حقيقة ما يدور من مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني أن يتم توقيع هذا الاتفاق خلال 24 ساعة المقبلة والتي انتهت بالمناسبة، هذا يعني يوحي بأن هناك تقدم كبير في هذه المفاوضات، وأن أغلب الملفات الخلافية تم حسمها باستثناء يعني الملف النووي الذي تم تأجيله جملة وتفصيلا، وسيتم نقاشه في فترة ما بعد توقيع هذا الاتفاق. لكن في إيران يبدو أن الأمور تستغرق بعض الوقت، نظرا لربما يمكن أن نطلق عليها شيء من البيروقراطية في الجانب الإيراني في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تهيئة الرأي العام لقبول هذا الاتفاق، نظرا إلى أن هناك الكثير من الانتقادات لهذا الاتفاق في الشارع الإيراني، ودليل ذلك المظاهرات التي خرجت يوم أمس في إيران والتي انتقدت هذا الاتفاق، وبالتالي الجانب الإيراني يريد تهيئة الرأي العام، بالرغم من أن
0: ولكن حتى الآن لم تتضح بنود الاتفاق. يعني عرقجي قال بأنه حتى الآن ما تم تسريبه في وسائل الإعلام هو ليس صحيحا أو دقيقا حتى اللحظة.
1: صحيح، لا يوجد أي جانب منها من سواء من الولايات المتحدة أو إيران أو حتى الوسيط باكستان أفصح عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الاتفاق، لكن بعض التسريبات تقول أن مسألة النووي سيتم تأجيلها إلى فترة المفاوضات التي ستستغرق ربما 30 أو 60 يوما. هناك يعني توافق على وقف الحرب وفتح مضيق هرمز، هذه العناصر الأساسية التي تم التوافق عليها، وهي يعني دعني أقول بداية بالحرب وما تسببت به هذه الحرب من مشاكل وعقبات في المنطقة. لكن الملفات التي كانت سببا للحرب، يعني الولايات المتحدة تقول إنها شنت حربها من أجل وقف التمدد الإيراني ومن أجل وقف البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ البالستية، لكن كل هذه الملفات تم تأجيلها في المفاوضات اللاحقة. الآن اتفاق الإطار التركيز على وقف الحرب، فتح مضيق هرمز، ويعني بدء حالة من السلام في المنطقة.
0: طيب، بالنظر إلى ما يحصل في هذه الأثناء وفي الساعات الأخيرة، تهديدات متبادلة، إيران تصدر الآن بيانا رسمي تقول فيها أنها سترد على الغارات الإسرائيلية للضاحية في الضاحية الجنوبية وتتوعد عمليا بقصف إسرائيل، هل هذا الإنذار قد يؤدي عمليا إلى انهيار المفاوضات أو ما تم التوصل إليه حتى اللحظة؟
1: ربما يكون ذلك. والآن يعني السؤال المطروح وأيضا التساؤلات، هل بالفعل سيكون اتفاق الإطار مرتبط بالساحة اللبنانية والصراع الإسرائيلي الإيراني، أم أنه فقط مرتبط بالولايات المتحدة وإيران؟
0: السؤال هل الاتفاق قد يكون أستاذ محمد هو اتفاق أمريكي إيراني وإسرائيل خارج اللعبة، بمعنى يعني الساحة قد تستمر مفتوحة بين إسرائيل وإيران، نشاهد ضربات جولات خفيفة هنا وهناك، ضربات متبادلة؟
1: بالتأكيد هذا الآن يعتمد على ردة الفعل الأمريكية. الولايات المتحدة منذ البداية حاولت أن تضغط على نتنياهو لربط الملف اللبناني بملف المفاوضات بشكل عام، لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي يريد تحييد هذا الملف عن ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الآن يعني نبقى وننتظر ردة الفعل الأمريكية، هل الولايات المتحدة ستمضي في هذا الاتفاق بالرغم من الرد الإيراني المحتمل على الضربات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية في بيروت، أم أن الولايات المتحدة ستعرقل هذا الاتفاق وتوقف التوقيع عليه بسبب الرد الإيراني؟ هذا كله يعتمد على ردة الفعل الأمريكية، ونرى يعني ماذا يمكن أن يكون في الساعات المقبلة.
0: سنتابع بطبيعة الحال، هناك العديد من التطورات وأيضا الترقب. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد العقاد، صحفي وكاتب سياسي، كنت معنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. تريدنا بعض العواجل منها حتى الآن، يعني دون مصدر رسمي من قبل الجبهة الداخلية، ولكن لربما قد تصدر خلال الساعات القريبة تعليمات جديدة على مستوى الجبهة الداخلية، لا سيما بعد البيان الإيراني بشأن إمكانية الرد خلال الساعات القادمة حتى صباح يعني يوم غد. حتى الآن يعني هناك تطورات لافتة ورفع لحالة التأهب على كافة الجبهات. ومن ساحة إيران ولبنان إلى ساحة أخرى لا تقل أهمية، لا سيما ونحن نتحدث هنا عن أوامر الهدم التي تطال عمليا بلدة برطعة الشرقية، وأيضا تطورات في العديد من المواقع في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين، اتساع رقعة الاعتداءات والهدم. دعونا نستمع إلى ما قاله اليوم غسان كبهة رئيس بلدية برطعة في حديث لإذاعة الشمس.
2: الهدم ما زالت مستمر، قاموا بهدم تقريبا نصف بناية مكونة من 5 طوابق فيها 16 شقة.
3: نعم.
2: سووا بالأرض 3 منازل كما تحدث سابقا زميلك بويرات، قام بهدم منزل لعريسين من المقرر أن يكون زفافهما بعد 2 أسبوع، وما زالت عمليات الهدم مستمرة. من الجدير بالذكر بأن هناك 11 آلية هدم في البلدة صاحبتها يعني عشرات سيارات الجيش، قاموا بعمل طوق أمني على المنطقة.
3: نعم.
2: واعتبروا المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، قاموا بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على المواطنين لإجبارهم على مغادرة المنطقة،
3: وبالتالي هذا أثر على حركة السكان والحركة التجارية في القرية.
2: طبعا أثر على حركة السكان، هناك زلزال هدم في بلدة برطعة، يعني جميع السكان كان على رؤوسهم الطير. ما يحصل في المنطقة المعينة وهي المسمى بخور الضبع التي تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة برطعة، يحصل هناك زلزال هدم بالبلدة، وهناك حي يسكنه أكثر من 250 عائلة في المنطقة، هناك عدد كبير من المنشآت الصناعية الموجودة في الحي.
3: طيب الآن أستاذ غسان، يعني ادعاءات السلطات الإسرائيلية كالعادة بأن ما تم هدمه اليوم بني بدون ترخيص، هل هذه الادعاءات صحيحة؟ هل تلقى الأهالي في برطعة أوامر تحذيرية قبيل تنفيذ عملية الهدم؟
2: أنا أوجه السؤال للجانب الإسرائيلي.

0: أعطوا تصريح ترخيص لمواطن فلسطيني في الضفة الغربية من رفح حتى جنين، لم يعطوا أي ترخيص. قمنا بعمل كل الإجراءات اللازمة لإعطاء تراخيص، ولكن الإسرائيليين بادعاءاتهم بأن الأرض المقامة على هذه البيوت هي أرض طابو أردني، ويعتبرون بحكم القانون بأن الطابو الأردني يعتبر يعني يعتبر لاغي بحكم الاحتلال.
1: نعم.
0: كل المواطنين يعني اللي هناك طبعا بلاغات، بعض البيوت تلقت اخطارات بالهدم المباشر، وبعض البيوت تلقت اخطارات بوقف البناء. المواطن في العادة يقوم بعمل كل الإجراءات بالتعاون مع قسم الهندسة ومع القانونيين، ولكن الجانب الإسرائيلي لا يعطي أي تراخيص في تلك المناطق. يعني أنا
2: إذن هذا ما يحصل في برطعة، وربطا لذلك وأيضا في هذا الملف لما يحصل في الضفة الغربية من توسيع الاستيطان وأيضا الاعتداءات من قبل المستوطنين وقرارات إسرائيلية أيضا لافتة ومحاولات أيضا لفرض السيادة ومطالبات بفرض السيادة. بين هذا وذاك أيضا تحدث وزير المالية بتسلائيل سموتريتش خلال هذا اليوم عن الجبهة الشمالية، وتحدث أيضا عن الاستيطان وما يحصل في الضفة الغربية. فلنستمع.
3: ממשלה זכה במרכאות או שלא במרכאות לצער מעצר בינלאומי בהאג על הובלתו את המלחמה הצודקת ביותר שאנחנו מנהלים מול מרצחי החמאס. קיימת מאיימים שגם אני אזכה לצער מעצר בינלאומי, משום שיחד בשנים האחרונות הובלנו מהפכת התיישבות חסרת תקדים. הקמנו והסדרנו למעלה מ-100 יישובים, נשארנו עשרות אלפי יחידות דיור חדשות, מנענו ואנחנו מונעים את הקמתה של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אנחנו נחושים להכריע את אויבינו בכל הזירות, להכריע את חמאס ברצועת עזה, להכריע את חיזבאללה בלבנון, ולהבטיח שאף גורם עוין לא יאיים עוד על אזרחי ישראל. אדוני ראש הממשלה, הגיע העת להכריע גם ביהודה ושומרון ולהכין את הריבונות הישראלית כאן עוד לפני הבחירות. זו תהיה התשובה הניצחת למתקפה המדינית שמנהלים נגדנו בעולם. זו תהיה התשובה למי שחושב שאפשר לכפות על מדינת ישראל להתאבד ולהקים חלילה מדינת טרור בליבה. זו תהיה התשובה לחזון האימים של השביעי לאוקטובר הבא חלילה ברעננה, בכפר סבא, במודיעין, בבאר שבע, באפולה ובכל מקום אחר במדינת ישראל.
2: إذن كانت هذه تصريحات وزير المالية بتسلائيل سموتريتش، وللوقوف أيضا عند كل التطورات الحاصلة في الضفة الغربية، الاعتداءات وما سموه أيضا بسبت الإجرام والاستهداف. حتى اللحظة بلدات كثيرة تعرضت لاستهدافات وإصابات وأيضا استفزازات يومية خلال 24 ساعة الأخيرة. ينضم إلي أيضا السيد فواز البرغوثي من دير أبو مشعل. مساء الخير.
4: اللهم مساءك ومساء جميع المستمعين.
2: اولا حدثنا يعني الوضع في البلده، يعني بالامس نتحدث عن استهدافات عن اصابات، ما الذي حصل تحديدا؟
4: يعني بدايه هي منذ 5 أيام المستوطنين جاءوا ووضعوا ببعض الخيام على راس تله من اجل اقامه بؤره استيطانيه في منطقة تقع من الجهة الجنوبية لدير أبو مشعل في شمال غرب رام الله. هذه المناطق مصنفة ضمن تصنيفات دي في تصنيفات السياسية للأراضي الفلسطينية، وليس هناك أي حجة للإسرائيليين بمصادرة هذه الأراضي. وضعوا المستوطنين خيماتهم طبعا تحت حماية قوات الاحتلال، وشرعوا بالاعتداء على كافة الأهالي الذين يتواجدون في أراضيهم سواء المستوطنين أو قوات الاحتلال.
2: أستاذ فواز، ما هي الحلول اليوم؟ وفي كل ساعة هناك اعتداء، هناك سيطرة، هناك تصريحات. قبل قليل استمعت لما قال وزير المالية بتسلائيل سموتريتش أيضا عن الاستيطان، فرض السيادة وغيره. هناك اعتداءات في يطا بالأمس، في عرابة، في يعبد، في كل المناطق. ما هي الحلول؟
4: يعني إحنا كشعب فلسطيني بصراحة ليس هناك أي حل سحري بيدنا سوى الصمود والبقاء على أرضنا والثبات أمام هذه الهجمات والممارسات العنصرية الصهيونية التي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية.

0: الفلسطينية ومصادرة كافة الأراضي الفلسطينية ووضع يد بالاغتصاب على هذه الأرض لصالح قطعان المستوطنين وفتية التلال الذين يرعاهم سموتريتش وبنغافير. هؤلاء الفتية الذين يتجولون شمالا ويمينا في كافة أرجاء الضفة يحاولون السيطرة على منازل الأهالي وليس على الأراضي فقط. ليس هناك أي حلول أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود في وجه هذه الهجمات. نحن في دير أبو مشعل على سبيل المثال للحفر وغيرنا الكثير من الكرة والبلدات الفلسطينية.
1: نعم، ولكن ما هي الأدوات يعني التي يمكن أو يمتلكها الفلسطيني لمواجهة كل هذه الاعتداءات؟ يعني نحن نرى عمليا هناك واقع، بات واقع أيضا يعني في الضفة الغربية، استهدافات، اعتداءات بحماية. الآن هل هناك حديث عن تشكيل لجان، عن أدوات أخرى؟
0: يعني نحن قمنا بتشكيل لجان ورسلنا بعض الجهات الرسمية المسؤولة ذات الاختصاص لتكليف بعض المحامين برفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية على هؤلاء المستوطنين الذين يحاولون سرقة الأرض، وتقدموا المحامين ببعض الأوراق وما زالوا قيد المتابعة والإجراء لإتمام كافة المعاملات المطلوبة أمام المحاكم. نأمل أن تأتي أكلها هذه الخطوة، ولكن أمام هذه الغطرسة والسياسة الممنهجة أعتقد أن حتى قرارات المحاكم، إحنا كدير أبو مشعل استطاع أحد المحامين أن ينتزع قرار بإزالة البؤرة الاستيطانية الذين يحاولون إنشائها في القرية. رغم هذا الكلام ليس هناك أذان صاغية في الجانب الإسرائيلي لإزالة أو لإجبار.
1: لا، هناك ليست أذان صاغية، هناك تنفيذ. يعني عمليا نحن نلاحظ من خلال الفترة القادمة أيضا إسرائيل على موعد مع الانتخابات، وهي حكومة يمينية متطرفة يقودها يعني مجموعات من المستوطنين، ولذلك يعني أسأل عن الأدوات التي يعني تمتلكونها.
0: يعني أنت تعلم والجميع يعلم أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك أدوات، وإنما لا يمتلك إلا صدره العاري أمام هذه العنجهية الإسرائيلية بحكومتها اليمينية المتطرفة التي تدعم كافة أشكال الإرهاب الممارس ضد الشعب الفلسطيني للأسف.
1: نعم، نريد يعني أيضا أن نواصل معك، ولربما داهمنا الوقت بسرعة. أستاذ فواز البرغوثي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك.
1: نبقى في الشأن ذاتي أيضا، رحب الأستاذ حافظ أبو صبرة، مساء الخير لك. اعتداءات كثيرة، يعني إذا قرأت نتحدث هنا عن أكثر من ورقة من الاعتداءات في العديد من المواقع والبلدات في الضفة الغربية، تحديدا في شمال الضفة الغربية. ما هي دلالات هذه الاعتداءات والتصعيد، ما يحصل في الضفة وتحديدا في شمالها؟
2: يعني دلالات تأتي في سياق الوقائع التي يحاول المستوطنون فرضها على الأرض عبر ورقة الاستيطان الرعاوي أولا، لأن يعني من ينفذ هذه الاعتداءات في الضفة الغربية هم المستوطنون الرعاة الذين باتوا ينتشرون بشكل كبير في مناطق الضفة الغربية بشكل عام وفي مناطق شمال الضفة الغربية بشكل خاص، ويعني هذا رصدناه بالعين في مناطق جنوب نابلس، في شمال رام الله، في الاستيطان الجديد الذي يحدث في محيط جنين ويحدث بشكل كبير من كل الجهات. جنين التي حتى عام 2021 كنا نذكر أنها دون استيطان، دون مستوطنات، كمكان وحيد في محافظات الضفة الغربية. اليوم الاستيطان ينهش هذه المحافظة. منذ قليل كان هناك مقطع مصور ينتشر لمستوطنين يمططون الحمير ويطلبون من فلسطينيين مغادرة أراضيهم لأنها أصبحت ملك خاص. هناك بؤرة جديدة أنشئت في محيط عرابة يصل المستوطنون الرعاة إليها، ومن هناك يبدأون اعتداءاتهم ومطالباتهم بالسكان الفلسطينيين في أطراف هذه البلدة الواقعة جنوب جنين بالهجرة صوب الأردن. هذا يعني أنه دلالة كل ما يحدث على الأرض من اعتداءات تبدأ من اعتداءات لفظية تصل إلى حرق مركبات المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم أو حتى إطلاق الرصاص عليهم هي ما يدلل على
1: الجهد الحكومي. أستاذ حافظ، كيف تعامل الناس يعني ما هذه الحالة؟ يعني بالأمس أنا بالصدفة يعني كنت في مناطق في الضفة الغربية، يعني الأعلام المنتشرة، أعلام إسرائيل من حاجز الرنتيس وصولا حتى مدخل بير زيت، نشاهد الاعتداءات، نشاهد يعني فرق كبيرة من المستوطنين تتجول في كافة المناطق. ماذا يقول الناس؟
3: أخي أدهم، في موضوع الأعلام على سبيل المثال، منذ أسبوع اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية شاب فلسطيني أزال أعلام زرقاء من منطقة عين الحرمية شمال رام الله وصولا

0: إلى مستوطنة شيلو جنوب نابلس. في المقابل الجيش الإسرائيلي كان يؤمن الحماية ويغلق الطريق في وجه المركبات الفلسطينية من أجل السماح لمستوطنين بوضع عدد كبير من الأعلام عند دوار عين سينيا القريب من منطقة عيون الحرمية. يعني هذه المقارنة توضح ما الذي يجري على الأرض ومن الذي يقود هذه الهجمة الاستعمارية الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية. ماذا يقول الناس؟ الناس يعني
1: لديهم خشية، هناك قلق، هناك خوف.
0: نعم هم يعتقدون بأنه الهجمات التي كانت على الأطراف خلال السنوات الماضية اليوم صارت تصل إلى مراكز القرى الفلسطينية وحتى إلى أطراف المدن الفلسطينية، وليس مستبعد أن يدخل مستوطنون المسلحون إلى داخل المدن الفلسطينية. وهذا يعني حدث في أكثر من مرة، مثلا في نابلس، في رام الله حتى كان هناك مركبات لمستوطنين أخرجت بسياق تنسيق ما بين الأمن الفلسطيني.
1: هل الأمور هذه التي نتحدث عنها وما حصل في دوما، جلود، سنجل، في بورين، تيسير بالأمس فقط، مسافر يطا، عرابي، يعبد، كل هذا لربما يعني هل تتوقع من الأمور قد تؤدي إلى الانفجار يوما ما؟
0: يعني لربما هذه النقطة الوحيدة التي لم يحسب المستوى السياسي العسكري وحتى الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية حسابها، بأنه هذا الضغط بالتأكيد سينجم عنه انفجار للفلسطيني الذي لن يظل قادر على التحمل أكثر كلما زاد الضغط عليه من كل الجهات وليس فقط من جهة واحدة. يعني نحن نقول بأنه الأمر ليس صادر فقط عن المستوطنين الرعاة، ولا حتى عن شبيبة فدية التلال، ولا حتى عن الجيش الإسرائيلي، ولا حتى عن المشاريع الاستيطانية التي تنفذها الجمعيات الاستيطانية مع الحكومة الإسرائيلية. كل هذه الجهات تضغط أكثر على الفلسطينيين، والفلسطيني اليوم يجد نفسه بدون حماية. من يحمي؟ من يحمي ممتلكاته؟ من يحمي أطفاله حتى؟
1: وهذا هو الواقع في الضفة الغربية للأسف. أستاذ حافظ أبو صبر، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل أيضا في ملفات الحصاد.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38، شانغان. دانيال نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات نجراريم، مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز دانيال نجراريم مجدل عيمك 050-340-88-88. دانيال نجراريم، قوة على الطريق.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: دمرنا الأسعار بالسوبر ستار مجلي كروما حتى يوم الأحد 14/6. لبن جد أو الروحة 1.5 لتر ب10 شيكل. لبن التريو 750 جرام ب17 شيكل و90. حليب تنوفا 1 لتر التنين ب10 شيكل. ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل. زيت دوار الشمس 3 لتر التنين ب50 شيكل. ذرة بريزي 600 جرام التنين ب10 شيكل و90.
2: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
4: هو ملك الأسعار.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشمس دائما.
7: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
8: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
7: جاهز تنافسني؟
8: جاهز تنافسيني؟
7: تعالوا وتصدر التوقعات.
8: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: حياكم الله مستمعي من جديد، نواصل وإياكم عند في هذا الحصاد الإخباري. نتوقف عند بعض العواجل، سيما بعد التهديدات ورفع حالة التأهب وتهديد إيران بضرب إسرائيل بعد الاعتداءات التي حصلت في الضاحية. نتوقف عند تصريحات لافتة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث الذي قال: لا أتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق مع إيران. نحن على مسار توقيع الاتفاق مع إيران، والمسألة ليست ما إذا كان سنوقعه بل متى. إذا أرادت إيران لهذا الأمر أن يصمد فعليها كبح جماح حزب الله. أتوقع إجراء محادثات أكثر تقدما، وأعتقد أن تلك المحادثات ستستمر. نتابع عن كثب ما يحصل في الجبهة الشمالية وإطلاق حزب الله صواريخ نحو شمال إسرائيل، وهو أمر يجب أن يتوقف. أيضا هناك تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب يقول: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ويقول كان يجب أن لا يكون على الضاحية، وعلى ما يبدو هذا التصريح لا يتماشى مع التصريح الإسرائيلي بأنه تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية أو مع القيادة الأمريكية الوسطى. إذن تصريحات للرئيس الأمريكي. والآن أريد أن أتوقف أيضا في هذا العاجل عند بيان الجيش الإسرائيلي، وبعد جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية تقرر على ما يبدو بتغيير على ما يبدو في تعليمات وأوامر الجبهة الداخلية بدءا من الساعة 6 لهذا اليوم وحتى يوم غد حتى الساعة 8. يمنع عمليا النشاط والتجمهر حتى 5000 شخص في كل المناطق بما يشمل مناطق المواجهة، وأيضا تمنع عمليا النشاطات الجزئية بما في ذلك أيضا الجبهة الداخلية. تقول بأنها ستواصل العمل على إصدار تعليمات بما يتعلق بالتقييدات والتعليمات خلال التطورات القادمة أو وفقا للتطورات القادمة. حتى يتسنى لنا أيضا الوقوف عند بقية الأخبار والتطورات، دعونا نستمع في قضية أخرى تتعلق بملف آخر لا يقل أهمية، وأيضا حول مساعي تشكيل القائمة المشتركة المستمرة. ورغم تزايد الحديث في الأيام الأخيرة عن إمكانية تشكيل قائمة ثلاثية تضم الجبهة العربية للتغيير والتجمع، أوضح النائب أحمد الطيب أن هذا الخيار لم يصل بعد إلى مرحلة المفاوضات الفعلية. دعونا نستمع إلى حديثي مع إذاعة الشمس خلال هذا اليوم.
1: تفاصيل حتى من يوم الأسبوع اللي فات، من يوم ما صدر بيان إنه بدنا نعمل ثلاثية، لا لم نجلس، لم نتحدث، لم نتحاور ولم نتفاوض. ممكن تصير في المستقبل اتصالات بس ما صارش. أنا بحكي لك الحقيقة كما هي.
2: طيب، والسؤال، هل ما قالوا لي الدكتور منصور عباس أنه أنتم بصدد لقاءات بعيدة عن الكاميرات وأن لا تخرج وتجدوا 20 صحفي ومراسل ومراقب ومحلل ومدون ومؤثر أمامكم، هذا الأمر عم بيتم؟
1: طرحت هذه الفكرة، طرح هذا الاقتراح، فعلا طرح.
2: وأين هو الآن؟
1: ما زال مطروحا،
2: يعني لم تلتقوا بعيدا عنا؟
1: لا،
2: يعني حتى الآن الأمور ما زلنا مكانك عد
1: لا، أنا جلست في الكنيسة أنا والدكتور منصور عباس، يعني لأنه إحنا دائما موجودين مع بعض ونتحاور. وبالأمس في المظاهرة بالليل كنت أنا والأخ عادل عامر.
0: إلى أجواء أخرى، أجواء كأس العالم، وأيضا الشغف الكبير جدا مع انطلاقته، يعني وسط انتقادات هنا وهناك، ولكن حتى الآن كرة القدم جميلة جدا، النتائج جميلة ومبهرة أيضا. وللوقوف عندما يحصل وأيضا تلخيص الأجواء وما هو متوقع هذه الليلة، زميل نبيل سلامي، مساء الخير.
3: سنبات أدب الخير.
0: لا يمكن تجاوز ما حصل الليلة والمتعة أيضا لما رأيناه في مباراة المغرب والبرازيل، وكأن تبدلت يعني القمصان.

0: مظبوط بالضبط بالضبط. وحتى مش بس هذه المباراة، إنما تحديدا كل مباراة الليلة. مرة أخرى تحدثنا بواسطة أدهم، الكل كان في انتقادات إنه مونديال فاشل، وهيك ذكروا من أول جولة للأسف، وإنه التنظيم فاشل وإنه في مستوى في المنتخب. أنا بحكي كم مرة راح تكون مفاجأة. امبارح شفنا البرازيل ما فيش، شفنا اسكتلندا بالصعوبة على هايتي فريق مغبوط تماما، شفنا أستراليا تقلب الطاولة على تركيا، تركيا سيطرت واستحوذت إلى أبعد الحدود، شفنا سويسرا سيطرة كاملة بدل 4-0 5-0 مظبوط، وصلوا خطر مرتين مان تو مان ولكن ما كان في أداء بالمرة. أستراليا قلبت الطاولة على تركيا، سويسرا تعادلت في الوقت بدل الضائع.
1: كيف تفسر كيف تفسر هذه المفاجآت بالنتائج حتى الآن؟ يعني هناك مفاجآت،
0: هاي مباراة دولية هاي فيها النزعة الوطنية، وبتعرف فيها الإد كثير.
1: أستاذ نبيل هل تسمعني؟ نعم، على ما يبدو هناك خلل في الاتصال، سنعود الاتصال مرة أخرى. أستاذ نبيل هل تسمعني جيدا؟ طيب، فقط نشير، نعم، هل تسمعني الآن؟
0: نعم. معك أنا أسمعك. نعم يعني
1: نعم، تحدثنا عن النتائج المتقلبة ليلة، مباراة جميلة لربما أيضا تجمع هولندا في منتخب اليابان
0: بدون شك، ولكن كمان جملة على منتخب البرازيل. تقريبا قتل هذا الفريق مبارح عبر الصحافة اليوم، عبر الصحافة البرازيلية، وصار يشككوا بقدرة الفريق على الوصول إلى أدوار الربع النهائي حتى والنصف النهائي. هاي إشكالية كبيرة. عندنا ألمانيا مع كورساو، يعني أنا من عندي أنا يعني من بتسألني يعني النتيجة يعني تكون من فوق الخمسة، بطلت أأمن وأكد على إنه هاي مباراة كل إشي فيها هولندا واليابان. هولندا قد تكون مرشحة، قد تكون حصان الأسود. اليابان لا يستهان بقدراته، اليابان بطل آسيا عدة مرات، عنده لاعبين بيلعبوا في أوروبا، مباراة مفتوحة من كلا الطرفين، وبدي أحذر من سرعة اللاعبين اليابانيين، عنده سرعة هائلة جدا. طبعا بتنتهي مباراة الليل وبتبدأ عنا مسلسل جديد أدهم من الساعة 8 2 فجرا ساحل عاجل إكوادور، وهنا في مشكلة، المباراة بفلوريدا، وبفلوريدا يخشون من عاصفة، من عاصفة رعدية، من هوريكان قد تحول دون إجراء هذا اللقاء، المفروض أن يكون الساعة 2 فجرا. السويد مع تونس كل نتيجة متوقعة، إسبانيا مع الرأس الأخضر، وبلجيكا مع مصر غدا. طبعا هاي المباريات أنا بتخيل إنه المفاجآت قادمة وحاصلة، وممنوع إحنا نرسي من الآن هذا المونديال. كل شيء جائز، صحيح التنظيم صحيح الإشكالية في الأصابع.
1: نعم، بين التنظيم وبين التنظيم ومتعة كرة القدم على الأرض حتى الآن يعني هو ممتع بامتياز يمكن القول، يعني المباريات جميلة.
0: الكل استمتع بأداء امبارح، مثلا أنا استمتعت بأداء تركيا بالمناسبة. وفريق رائع جدا وراح يصل الأدوار، بصيرش غير هيك. استمتعت بأداء المغرب، كان ممتاز
1: المغرب بالأمس، ارتقى، أنا قلت ارتقى من منتخب كان ظاهرة في البطولة السابقة إلى منتخب من بين المنتخبات الكبار.
0: وعجوبة لا يمكن أنك تذكر من هذا منتخب المغرب بدون ما تذكر هذا اللاعب أبو عدي اللي عمره 18 سنة، هاي ثالث مباراة له بالمنتخب.
1: نعم.
0: عمره 18 سنة، اليوم بيلعب بليل، تكلفة اليوم حسب المارك حوالي 60 مليون. تخيل أنت هذا اللاعب
1: فقط تذكر هذا الأسم، قد يكون الأسم الأكبر في سوق الانتقالات القادمة. لضيق الوقت أريد أن أشكرك جزيلا شكرا أستاذ نبيل سلام، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحصاد، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس، ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: أكثر مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر. خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة. تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا. والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور أمكور أمكور.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان. هذا وأعلنت قبل قليل الجبهة الداخلية عن قيود جديدة، لا سيما بعد تهديد الحرس الثوري بقصف إسرائيل. كما أعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات في ساحات أخرى على حد قوله. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، ونحن قريبون جدا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران على حد تعبيره. وأضاف ترامب أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

0: أقرت السلطات الطبية وفاة المصاب في الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة عرابي، وتعرض رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في البلدة، تم نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية قبل إقرار وفاته.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
1: الشمس دائما.
2: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
3: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
2: جاهز تنافسني؟
3: جاهز تنافسيني؟
2: تعالوا وتصدر التوقعات.
3: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: وحملة التصفية في محسنيه حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشقق المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38، شانغان.
2: الشمس دائما.
3: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس،
4: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
3: جاهز تنافسني؟
4: جاهز تنافسيني؟
3: تعالوا وتصدر التوقعات،
4: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.
5: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم متخصص.

0: بالنوم المريح.
1: في تراكيلين حشمال نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا.
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي إنه بعد تقييم الوضع الأمني تقرر تغيير سياسة قيادة الجبهة الداخلية ابتداء من مساء اليوم وحتى مساء يوم غد، وتقرر حتى اللحظة استئناف العمليات بشكل كامل مع تحديد عدد الحضور في التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق. جاء ذلك بعد إعلان الجيش استعداده لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل من إيران خلال الساعات المقبلة ردا على الضربات في الضاحية الجنوبية في بيروت. وتشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات في ساحات أخرى على حد تعبيره. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، لا سيما مع اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب أن إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث فقال إنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية لبيروت الاتفاق مع إيران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات،

0: أي إطلاق نار من قبل حزب الله تجاه البلدات الشمالية. في غضون ذلك، من المقرر أن يلتئم مساء اليوم الكابينت الأمني لمناقشة التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران واحتمال توقيع مذكرة اتفاق بين البلدين. كما تعيش إسرائيل حالة من الترقب والقلق حيال الاتفاق، إذ أعربت مصادر مطلعة عن قلقها من الاتفاقية المرتقبة وإمكانية رد إيران على استهداف إسرائيل في الضاحية. أقرت السلطات الطبية وفاة المصاب في الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة عرابة، وتعرض رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما إلى جروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في البلدة. تم نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية قبل إقرار وفاته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير، مساء الخير والأنوار عليكم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. حلقة جديدة من علم علمك. علم علمك هذا البرنامج الأسبوعي العلمي على إذاعة الشمس، نرافقكم مساء كل أحد في طريقكم. سوقوا على مهلكم وركزوا معنا، قدامنا مشوار حلو من ساعة من الزمن، حضرينه طبعاً لحتى نتحدث فيه عن مواضيع متنوعة. أجمل التحيات لكم أينما كنتم في طريق العودة إلى البيت، زي ما قلنا سوقوا دائماً على مهلكو وتركوا التلفونات على جنب وركزوا معنا. تحية أيضاً لفريق العمل الذي يرافقني في هذه الحلقة، يشاركني في إعدادها دائماً الزميل خليل حداد، ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. حلقتنا اليوم من علم علمك تأتي بشكل هيك استثنائي مع تغييرات هيك لطيفة في مبنى الحلقة. في البداية رح نكون مع بعض الأخبار العلمية التي تتطرق إلى آخر التحديثات العلمية التي جاءت هذا الأسبوع. رح نتحدث نكون هيك في لمحة عن آخر الأخبار العلمية من حول العالم، ومن ثم نتحول إلى موضوع التوجيه المهني واختيار مهنة المستقبل. هذا الموضوع المهم جدا للكثير من الأهالي والكثير من الطلاب اللي حاليا بتخرجوا من الثانوية، بتخرجوا من صف 12 وبحاجة إلى التوجيه المهني وبحاجة إلى بعض هيك الآفاق المختلفة والمتنوعة من أجل التفكير فيها.

جولة هيك في آخر الأخبار العلمية والتكنولوجية. وطبعاً الخبر الأهم، إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في تاريخ البشرية هذا الأسبوع، وتحديداً يوم الجمعة الموافق 12/6 شهدت الأسواق العالمية والمالية لحظة لم يسبق لها مثيل، حيث تجاوزت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك حاجز تريليون دولار بعد طرح شركته سبيس إكس للتداول العام لأول مرة في البورصة، في بورصة ناسداك.

بدأ السهم تداوله عند 135 دولار وارتفع بنسبة تجاوزت 23% في أول جلسة، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يقارب تريليوني دولار، وأوصل ثروة ماسك إلى نحو 1.1 تريليون دولار.

من الزاوية العلمية واللي هي أكثر طبعاً بتهمنا في هذا البرنامج، اللافت بأنه هذا الحدث مش الرقم بحد ذاته، بل أنه مصدره الأساسي هو الشركة متخصصة في تكنولوجيا الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. يعني أكبر ثروة فردية في التاريخ بترتبط مباشرة بالاستثمار في علوم الفضاء وتقنياته. هذا الشيء يفتح طبعاً نقاش واسع حول كيف أصبحت قطاعات كانت تصنف إنها بحثية أو مستقبلية بحتة كاستكشاف الفضاء أصبحت محرك اقتصادي حقيقي وفوري. ليليان بتسألني كم صفر في التريليون؟ شو رأيك ليليان؟ التريليون فيه 12 صفر، يعني هذا التريليونير الأول في تاريخ البشرية إيلون ماسك. طيب، إلى خبر آخر يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتطورات جديدة بعائلة نماذج كلود من شركة أنثروبيك. أعلنت شركة أنثروبيك إنها اضطرت إلى تعليق الوصول لبعض أحدث النماذج المتقدمة المعروفة باسم فيبل 5 وميثوس 5، وهذا يأتي للامتثال لتوجيهات الحكومة الأمريكية اللي رح تمنع استخدام هاي النماذج من قبل غير الأمريكيين في إطار سياسي أوسع للحد من انتشار التقنيات الحساسة خارج الولايات المتحدة. التقارير حسب المصادر تشير إنه القرار لا يتعلق بخلل تقني أو أداء النماذج، بل يأتي ضمن توسع الحكومة الأمريكية في ضوابط التصدير اللي كانت تركز سابقاً على الرقائق الإلكترونية لحتى تشمل الآن نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها باعتبارها أصول استراتيجية ذات استخدامات عسكرية أو استخباراتية محتملة. إذن الذكاء الاصطناعي ينضم إلى سباق التسلح الأصول الاستراتيجية. أنثروبيك نشرت بيان بيوضح إنه التوجيه الحكومي يقضي بتعليق الوصول إلى البرنامجين لأي مواطن أجنبي داخل أمريكا أو خارجها، بما في ذلك موظفي الشركة الأجانب، مع التأكيد على إنه باقي نماذج كلود لم تتأثر. الشركة عبرت عن اعتقادها بأنه الأمر مجرد سوء فهم وإنها تعمل على استعادة الوصول. أما من ناحية التداعيات، فالخبراء بيشوفوا إنه هاي القيود ممكن إنها تسرع تقسيم السوق العالمي للذكاء الاصطناعي ما بين مناطق ذات قيود مختلفة اللي بتدفع الشركات لتطوير نسخ إقليمية من نماذجها. وطبعاً ينظر إلى الخطوة كجزء من جدل متصاعد حول التوازن ما بين الأمن القومي ودعم الابتكار التقني في هذا المشهد اللي لم تعد فيه قدرات الذكاء الاصطناعي وحدها هي المحدد، بل أيضاً السياسة والقانون يتدخلون هنا.

0: وطبعا هيك إضافة صغيرة إنه اللي بهمنا هون بالناحية العلمية هو إنه التطور لم يعد يقاس فقط بحجم النموذج أو قدرته على الإجابة، بل بقدرته على إدارة العملية المعرفية نفسها. وانت بفكر بعمق، وانت بيكتفي بإجابة سريعة، كيف بيوزع جهده على المهام. وهو طبعا سؤال بيقترب أكثر بشكل هيك مثير من الأسئلة اللي بيطرحها كمان علم النفس عن التفكير البشري نفسه. أما خبرنا الثالث فهو يأتي من علوم الفضاء وسماء يونيو الحافلة بالأحداث. شهر 6 إذا طلعتوا على السماء في المساء رح تشوفوا مشاهد جميلة جدا، وبالتحديد في كان هناك نجمين وما زالوا بعدهن واضحات في السماء. هذا الشهر تشهد سماء عدد من الظواهر اللي تستحق المتابعة، أبرزها اقتران بين كوكبي الزهرة والمشتري، وهما ألمع كوكبين يمكن رصدهما بالعين المجردة. كان في أوضح صوره خلال الأيام 8 و9 و10 6، ولكنه أيضا يبقى مشهد لافت لأسابيع قادمة للناس اللي بحبوا يشوفوا هذا المشهد الجميل. كما أيضا يستعد عشاق الفلك لمراقبة كوكب عطارد في الاستطالة الشرقية العظمى مساء يوم 15/6، وهي من أفضل الفرص خلال العام لرصد هذا الكوكب الصعب المراقبة بسبب قربه الشديد من الشمس. والخبر الأخير معنا كمان من علم الفلك، نيزك من الصحراء الكبرى يحمل أدلة على عالم مفقود. في خبر علمي لافت آخر، كشفت دراسة جديدة أنه نيزك نادر عثر عليه في الصحراء الكبرى، اللي يحمل في تركيبته أدلة على وجود عالم صخري، أي جسم شبيه بكوكب صغير اللي تشكل في النظام الشمسي المبكر منذ أكثر من 4.5 مليارات سنة، ومن بعدها اختفى تماما خلال المراحل العنيفة التي شهدها النظام الشمسي في بداياته. هذا النوع من الاستكشافات بهم العلماء لأنه بمنحهن شاهد مادي نادر على مراحل من تاريخ الكون لم يبقى منها أي أثر مباشر، وبساعد كمان في إعادة بناء صورة أوضح لكيفية تشكل الكواكب اللي اليوم إحنا بنعرفها من خلال دراسة بقايا أجسام اللي لم تصل أبدا إلى مرحلة النجاة كأجرام مستقرة. هي كانت فقرة أخبار علمية سريعة اللي أضفناها لعلم علمك، وكانت هيك تغيير جميل في حلقة اليوم، على أمل إنكم حبيتوها. رح نطلع فاصل إعلاني قصير، ومن بعدها راجعين لحتى نكون مع موضوع التوجيه المهني من عدة زوايا. ابقوا على السمع.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.

0: أخبار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض
3: عالشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس. اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.

0: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
1: أهلا فيكم، مساء الخير لكم جميعا، أجمل التحيات لكم وين ما كنتوا بتسمعونا. 7:18 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. علمي علمك مكمل معكم بفقراته المتنوعة. اليوم رح نحكي طبعا قبل الفاصل كنا هيك بفقرة أخبار علمية اللي كانت خلال هذه خلال هذا الأسبوع، تلخيص هيك للأخبار العلمية اللي كانت. بعد شوي رح نكون في حديث، كمان رح يكون معنا ضيف عبر الهاتف اللي راح نحكي عن التوجيه المهني والأكاديمي وأهمية اختيار المهنة بشكل صحيح. طبعا حديث جدا مهم لكل الأهالي اللي اليوم أولادهن في مرحلة إنهاء الثاني عشر، في مرحلة التخرج والانتقال إلى الحياة الأكاديمية. ابقوا على السمع، نكون مع هيك وقفة قصيرة مع القيصر وجديده، ومن بعدها راجعين، ابقوا معنا.

مع الماك مكمل معك، كنا باستراحة غنائية قصيرة وعدنا إلى موضوع حلقتنا لليوم، التوجيه المهني واختيار المهنة ماذا يقول؟ هذا الموضوع المهم طبعا، ومشاهد التخرج اللي نشاهدها هذه الأيام تثلج القلب وتثير المشاعر والدموع، وتنتهي طبعا تنتهي بالتخرج مرحلة مهمة من حياة الإنسان، ويبدأ معها الكثير من التساؤلات ما بين الانتقال إلى سوق العمل والانخراط فيه، وما بين التفكير في التخصص الجامعي الذي سيحدد مسار حياة الإنسان بالكامل. حقيقة تعتبر هذه المرحلة من أكثر المراحل مركزية وأهمية في حياة الإنسان، فهي ترجمة لطموحاته وتطلعاته على مدى سنوات المدرسة الطويلة، وهي كذلك تحمل عبء تصورات المجتمع والعائلة وتوقعاتهن من الإنسان في هذه المرحلة. وبين هذا الفرح الذي تحمله صور التخرج وهذا القلق الذي تحمله أسئلة ماذا بعد، يقف الإنسان وحيدا أمام قرار يبدو فردي بامتياز، ولكنه في جوهره تقاطع لكل شيء، لرغبته الخاصة، لصوت عائلته، لصورة المهنة المحترمة بين قوسين اللي رسمها المجتمع منذ سنوات في خياله، ولصوت داخلي ربما لم يسمعه بوضوح من قبل. إذا تطرقنا إلى علوم مختلفة وبالتحديد إلى علم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان، لم تكن المهنة يوما مجرد نشاط نقوم به لكسب لقمة العيش. من لما بدأ علم الاجتماع، بدأوا علماء الاجتماع الكبار مثل إيميل دوركايم، ماكس فيبر في رصد التحولات اللي أحدثتها الحداثة الصناعية في أوروبا، نظروا إلى المهن كحراس للأخلاق والمصلحة الجماعية اللي تمنح الفرد موقع واضح داخل نسيج اجتماعي أوسع. والسؤال لم يكن ماذا تعمل، وإنما كان هو نوع من السؤال أعمق، من أنت؟ سؤال ماذا تعمل يعني من أنت؟ ما هو موقعك بين الناس؟ الدراسات الاجتماعية واللي بتيجي من علم الإنسان وعلم الاجتماع الحالية والحديثة بترصد تحول جوهري طرأ على هذه الصورة. فبينما كانت الهوية المهنية في المجتمعات التقليدية تمنح إلى الفرد وتبنى عبر مسار طويل وثابت ومعترف فيه اجتماعياً، كأن يصبح المرء نجار أو طبيب ويبقى كذلك حتى آخر يوم في حياته، أصبحت الدراسات الحديثة تتحول أو تتحدث عن مفهوم جديد،

اللي هو الهوية المهنية المتغيرة أو ما يسمى أحياناً career identity، اللي هي بنية من المعاني ببنيها الفرد بنفسه ويعيد بناءها مراراً كلما تغيرت أدواره ومهاراته واهتماماته عبر الحياة. واحد من أبرز علماء الاجتماع اللي درسوا هذا التحول اسمه ريتشارد سينيت، أشار إلى أنه العمل لم يعد يشكل ذلك الخيط الأساسي المستمر في سيرة الإنسان وهويته كما كان في القرن العشرين، بل أصبح الناس أقل ارتباطاً بأدوار عمل واحدة اللي تكون طويلة الأمد، وأكثر بحثاً عن مصادر أخرى اللي هي اجتماعية أو أسرية أو حتى استهلاكية لبناء إحساسهن بذواتهن. الأبحاث اليوم بتشير إلى أنه نسبة كبيرة من الشباب اليوم باستطلاعات اللي جرت في أوروبا تجاوزت 40% ببعض الحالات بيشوفوا أنه المستقبل أصبح غير مؤكد بدرجة تجعل التخطيط المهني طويل الأمد أمر شبه مستحيل. والخلاصة هو إنه اختيار المهنة لم يعد كما كان قرار يتخذ مرة واحدة في حياة الإنسان، بل أصبح عملية مستمرة من إعادة التموضع. كل انتقال مهني جديد هو فرصة لإضافة معنى جديد إلى الهوية وليس بالضرورة قطيعة معها، وهذا بحسب الباحثين هو التحدي الحقيقي اللي بيواجهه الجيل اليوم. ليس ما هي المهنة التي سأختارها، بل كيف أبني لنفسي هوية مهنية مرنة قادرة على التكيف من دون أن أفقد إحساسي بمن أنا. وإذا تحدثنا عن الأنا وبناء الذات من خلال الهوية المهنية، فعلم النفس التطوري عنده هذا الجواب. بعبر عالم النفس التطوري إيريك إريكسون من أبرز الناس اللي ربطوا بين مين أنا وماذا أعمل في نظريته عن مراحل النمو النفسي والاجتماعي. اعتبر إريكسون إنه الهوية المهنية، أي إجابة الإنسان عن سؤال ما الذي سأكون عليه في هذا العالم، هي المجال الأكثر مركزية في بناء الهوية عند الإنسان، وتسبق أيضا في أهميتها حتى الهوية الدينية أو السياسية. بالنسبة لإريكسون، فمرحلة المراهقة المتأخرة وبدايات الشباب هي بالضبط اللحظة اللي يفترض أنه يجد فيها الإنسان تماسكه الداخلي ويشعر بأنه نفس الشخص بثبات وباستمرارية عبر مختلف الأدوار اللي بيلعبها في حياته. أما المهنة في هذا الإطار فهي مش مجرد دور من هاي الأدوار، بل هي غالباً الخيط اللي يجمع كل هذه الأدوار. الأبحاث بعلم النفس المهني أضافت بعد مهمة. الهوية المهنية مش يمنح للفرد دفعة واحدة، بل هي عملية بناء مستمر يدمج فيها الإنسان رغباته وقدراته وقيمه مع الأدوار الاجتماعية المتاحة أمامه. وبعبارة أخرى وبكلمات أخرى، لما بيقول شخص أنا طبيب أو أنا محامي، فهو لا يصف فقط ما يفعله من الساعة 9 الصبح للساعة 5 مساء، بل يعلن عن نتيجة عملية داخلية طويلة من التوفيق والتركيب بين من كان يريد أن يكون وما كان متاح له أن يكون وما قبله المجتمع منه أن يكونه. وهي نقطة مهمة جداً بتشير إلها الأبحاث الأنثروبولوجية والثقافية المقارنة. هذا النموذج اللي افترض أنه أزمة الهوية تحل في سن مبكر وبشكل نهائي هو نموذج غربي بالأساس، نشأ بسياقات معينة، بينما تشير الدراسات إلى أنه بعض الشباب في بعض الثقافات المختلفة بيصلوا إلى لحظة حسم هويتهن المهنية في فترة الجامعة. تظهر دراسات أخرى في اليابان مثلاً وفي ثقافات أخرى ذات الطابع جماعي إنه إعادة تشكيل الهوية المهنية من الممكن أن يحدث في منتصف العمر أو حتى
بعد التقاعد، وإنه المجتمعات الجماعية تمنح الفرد مساحة أوسع لتأجيل هذا الحسم أو لإعادة فتحه أكثر من مرة من دون أن يعتبر

ذلك أزمة بالمعنى السلبي. ما يعني هذا لنا طبعا، لنا كمستمعين وكدارسين أيضا لهذا الموضوع، أمام طبعا لكل حدا يقف أمام قرار التخصص، أنه من جهة اختيار المهنة هو فعلا لحظة بناء ذات، وطبعا مش مبالغة أن نقول أن هذا القرار يشكل جزء من إجابتك عن سؤال من أنا، ومش فقط عن سؤال بماذا سأعمل. ومن جهة أخرى فاعتبار هذا القرار نهائي وحاسم إلى الأبد، هو مش حتمية نفسية أو ثقافية، بل هو افتراض ثقافي يمكن أن يعاد النظر فيه. طبعا هو ما يمنح الإنسان إذن داخلي بأن يعيد بناء هذه الهوية أكثر من مرة، من دون أنه يشعر أنه فقد نفسه في كل مرة يتغير فيها مساره.

0: كانت هذه لمحة من علم الإنسان، لمحة أنثروبولوجية عن التغيير المهني اللي بعض الناس بيشوفوا إنه تغيير مهني هو بيعبر عن أزمة، ولكن في بعض الثقافات اللي اليوم حكينا عنها بيشوفوا إنه هذا شيء طبيعي جدا. بعد الفاصل رح نطلع فاصل قصير، ومن بعد الفاصل رح نرجع لحتى نكون بحوار مع بروفيسور أمير خوري حول هذا الموضوع. ابقوا معنا.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس.
6: فوت على التطبيق، توقع واربح ملان جوائز.
5: جاهز تنافسني؟
6: جاهز تنافسيني؟
5: تعالوا وتصدر التوقعات.
6: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق.

0: أهلا فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، حلقة علمي علمك مكملة معكم ومرافقتكم في طريق العودة إلى البيت. سوقوا على مهلكم وركزوا معنا واتركوا التلفونات. 7:36 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نكمل إذن حديثنا حول التوجيه المهني واختيار مهنة المستقبل، هذا الموضوع الحاسم بالنسبة لكثير من الأهالي. للحديث أكثر والتوسع والتبحر أكثر في هذا الموضوع، أرحب عبر الخط الهاتفي ببروفيسور أمير خوري، باحث ومحاضر في مجال قوانين التكنولوجيا في جامعة تل أبيب، ورئيس برنامج الملكية الفكرية والتكنولوجيا في جامعة تل أبيب، ومؤسس ومدير معهد سهام الاستشارات الأكاديمية والتوجيه المهني في حيفا والشمال. أهلا وسهلا فيك بروفيسور أمير، شرفتنا ونورتنا، أهلا فيك.
1: شكرا ست ابتهال، مساء الخير لك ولكل المستمعات والمستمعين الكرام.
0: مساء الفل، يسعد مساك. يعني هذا الموضوع المهم جدا بالنسبة لكثير من الأهالي، واليوم طبعا بنشوف حفلات التخرج الجميلة جدا، وهي يعني شاهدة على مرحلة جدا مهمة. بروفيسور، يعني عبر التاريخ كان اختيار الجامعة طبعا خطوة مصيرية، ولكن اليوم في إحساس كأنه عند الجميع بالخوف. طبعا الذكاء الاصطناعي فات على المعادلة وقلب الطاولة، ليش الوضع هاي المرة عن جد بيكون هالقد صعب ومعقد؟
1: نعم، كمان مرة مساء الخير. أولا بحب أحيي الخريجات والخريجين من المدارس الثانوية، وأحيي الأهل على مجهودهم. أتمنى للخريجات والخريجين مستقبل زاهر اللي فيه يحققوا أحلامهم وطريقهم في مسالك الحياة. بحب كمان أحييك على المقدمة اللي كانت، وحقيقة هي مرتبطة ارتباط عضوي بالأسئلة اللي عم تطرحيها من خلال البرنامج عن

0: اختيار المهني، لأنه في أكيد مزيج بين التكنولوجيا وبالذكاء الاصطناعي بالأساس، وبين إيش عم بيصير اليوم في الحيز الصغير العائلي المصغر الحقيقي أنا بسميه في قلب كل بيت وبيت.
1: صحيح.
0: أنا كنت بدي أقول بس هيك ملاحظة صغيرة عن السؤال اللي أنت طرحتيه بالنسبة لسبيس إكس. أنت سألتي كيف يعني ممكن شركة اللي هي بمجال اكتشاف الفضاء والمريخ والأبحاث كيف أنت سميتيها تكون إلها يعني يكون هالقد فجأة
1: البعد الاستهلاكي.
0: نعم، فبالتالي الجواب المختصر هو إنه كيف أنا بفهم رسالة أو يعني رؤية هاي الشركة، هو مش بس استكشاف أو بناء حياة جديدة على المريخ أو نعم. كل هاي الأمور، إنما كمان إعطاء أجوبة ملحة لمشكلة عم يواجهها اليوم على الأرض بصدد الذكاء الاصطناعي. في اليوم إشي اسمه مراكز بيانات أو بسموها في الإنجليزي data centers أو بالعبري خفوت شراتين. مشكلتها هاي إنه هي بحاجة لكتير طاقة مشان تشتغل وتشغل الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة بحاجة لكتير تبريد للحم اللي هاي الأجهزة بتطلعه من كتر يعني من قوة الكهرباء إنجاز التعبير اللي موجود فيها. فسبيس إكس عم تحكي برؤيتها إنه هي تطلع على الفضاء هاي المراكز البيانات، وبهاي الطريقة لأنها هي بالفضاء هي أبرد فبتوفر التبريد وبتستمد كمان طاقة ضوئية من الشمس، وبهاي الحالة هي بتحل الإشكالين. ومن هون هو التغيير النوعي اللي عم بيصير اليوم للتواصل بين إيش عم بيصير على الأرض وإيش عم بيصير بالفضاء.
1: نعم، جميل جدا، شكرا لك على هذه الإضاءة يعني.
0: نعم
1: نعم بروفيسور، يعني
0: لسؤالك عفوا ست
1: التهاب،
0: نعم اكيد بدون شك. اول شيء انا كلمه يعني كلمه الخوف اللي ممكن نستعملها وهي دارجي، انا كنت ببدلها بكلمه مغامره او بكلمه استكشاف، لانه بدون شك انه كل شيء مجهول لنا هو شوي مقلق، وهذا طبيعة بشرية. اللي بيميز الوقت اللي احنا فيه حاليا عن كل الثورات الصناعية السابقة انه الانسان هون عند المحك، او بالاحرى هو مهمش. يعني كل ما ابتدعناه وانتجناه وطورناه باخر بالاخص باخر 150 سنة من ناحية صناعية، اليوم عمليا بتغير وجه الموضوع، لأن الذكاء الاصطناعي يدخل الحيز وهو بتحدى خلينا نقول دور الإنسان كدور مركزي بكل إشي عم بيصير.
1: نعم، فأصبح وكأنه هاي المرحلة هي حاسمة زي ما حكينا، يعني أنت تطرقت أيضا لهذا الموضوع، واليوم عن جد في بيوتنا قاعدين بتخرجوا الخريجات والخريجين وبوقفوا على هاي العتبة، وطبعا بيكون في علامات، يعني عن جد بيطلعوا بعلامات، بيطلعوا بإنجازات، ولكن بوقفوا عاجزين أمام هذا المستقبل. فهل مثلا في أصبح خيارات متاحة كثير، ولا الوظائف نفسها صرنا عن جد مش عارفين كيف إذا رح تضل موجودة؟ صار التوقع هل قد صعب إذا في مثلا، بتذكر بوقتي يمكن قبل ما بعرف قبل 16 سنة أو أكثر، كان التوجيه المهني شيء اللي قابل للتوقع، كانوا يقولوا لنا المهن اللي رح تكمل معنا لقدام، ولكن الآن هذا الشيء وكأنه أقل صار.
0: نعم صحيح جدا، في عندنا مثل في لغتنا العربية بيقول خير حيره، والخيارات أكيد زادت والأفاق أكيد توسعت، ولكن بنفس المدى اللعبة بطلت لعبة بمعطيين، صارت لعبة بثلاث معطيات أو بثلاث أبعاد 3D. يعني إحنا اليوم مش بس عم نتعارك مع السؤال إيش بناسبني أختار، إنما إيش بناسبني أختار في الوقت المناسب. وهاي الأحجية أو المعضلة فعلا هي اليوم بتميز الاختيار، إنه مش بس موضوع هل أنا أختار مهني معينة وإيش هي هاي المهنة وهل أنا بستطيع أقوم فيها، إنما هل هاي المهنة أصلا تكسبني إمكانية أو أمان من ناحية تشغيل أو من ناحية استغلال لإلها في المستقبل، لما احنا بنشوف طبعا كل التطورات اللي هي قدامنا. فبدون شك انه التحدي مختلف واكبر بهاي الحاله.
1: يعني انت بروفيسور اكاديمي اليوم موجود في اروقه الجامعات، تلتقي بالطلاب وبتشوفهن، شو اللي بتشوفه عن جد بعينك وخلاك عن جد تقول انه في، طبعا انت جاي من مجال القانون والملكيه الفكريه اكيد، شو اللي خلاك تقول إنه في شيء هون أنا لازم أشتغل عليه؟

0: اللي هو التوجيه المهني كمان، اللي شو اللي خلاك عن جد تلتفت لهذا الموضوع؟
1: نعم، في شغلتين أنا بلاحظهن حقيقة على الطلاب عامة وعلى طلابنا إحنا من مجتمعنا خاصة. الشغلة الأولى هي موضوع النضوج في القرار المدروس بالنسبة لمجال المهني. اختيار المهني لا يجوز أن يكون قرار عابر نتيجة ملاحظة من طرف معين اللي مش مدروس. مفروض إنه هذا القرار يكون قرار مدروس، لأنه مثل ما إحنا ممكن ندارس أي قرار آخر، مثل مشوار خارج البلاد لأسبوع زمان، هذا مشوار للعمر وبالتالي وقعه أكبر. فليش أنا بقول هاي الشغلة؟ لأنه في ترسب بنسب عالي عند الطلاب. أنا مع التغيير إذا المهني أو المجال اللي اخترناه مش مناسب، بالعكس بدل عجر أو شجاعة، وهذا مطلوب. ولكن أنا بسأل ليش وصلنا لمحل نبدأ تعليم سنة أو سنتين وفجأة نترك الموضوع، لأنه صحيح. أصلا فتنا عليه بلا ما نعرف هل هو بناسبنا، هل إحنا بناسبه، وإيش أصلا هو الموضوع.
0: ولكن
1: بروفيسور
0: تفضل.
1: الشغلة نعم عليكي. الشغلة الثانية هي الموضوع تبع النضوج الأكاديمي، وأنا كنت بلخصه هون حقيقة بشغل هيك شوي يمكن نثير ابتسامي على وجوه المستمعين بحرف واحد، حرف اللام، إنه نقلب كلمة ماذا لكلمة لماذا. لأنه التفكير النقدي هو مش تفكير اللي هو هدفه العنادي، هو تفكير تبع الإنسان اللي عم براقب وضع معين وهو بقلب الحدث.
0: إنسان يصنع معنى نعم. لحياته
1: بالضبط، هو يحدد الحدث يفهمه. وهذا الفهم والتروي هو مش ضعف ولا تأجيل. مشان هيك كلمة أنا قاعد سنة بعد الثانوية هي كلمة، يعني طبعا أنا فاهم شو معناها، بس أنا بقول إنه شوي وصفها مش دقيق. مفروض تكون الجملة برأيي أنا عم بفكر سنة، يعني صحي بالحالتين نفس المضمون أو نفس الفكرة، إنه الإنسان مش عم بيكمل تعليمه الأكاديمي مباشرة بعد الثانوية، ولكن وحدي هي أنت فيها مفعول به قاعد مش عم تعمل شيء، والتاني أنت عم بتحضر نفسك للمسار.
0: نعم صحيح. ولكن يعني بروفيسور احنا بنشوف طبعا كثير ببلشوا يفكروا وكأنه بتذكروا انه لازم نفكر بالمهنة بصف 12 وبخلال هاي السنة، وكأنه قبل يعني في مرحلة الإعدادية والثانوية كنا مأجلين كل التفكير وكل الخطوات العملية كمان كنا مأجلينها، ما في عن جد انكشاف. قديش مهم الانكشاف بهاي المرحلة؟
1: ما هو إحنا مفروض كمان نفهم برأيي أو أكتر نفهم فلسفة الدراسة في المدرسة. يعني المدرسة هي رسالة كبيرة، واللي بقوموا فيه واللي معلمين حياة هو مهني أنا بقول يعني أقرب إلى القداسة، بمعنى أن بناء مجتمع مع كل الصعوبات اللي بعانوا منها اليوم. وأنا بقدر يعني كيف يقولوا بشد عائدين وبشكرن على الجهد. ولكن مفروض يكون في بقلب حيز المدارس أسلوب مغاير للتعامل مع الأسئلة، وأسلوب إصغاء وانفتاح لمواضيع الأكبر. لا بل أنا أدعي أنه في عالم الذكاء الاصطناعي تميز الإنسان مش كافي في التعمق في مجال، إنما كمان تعمق مع إدراك واسع شامل. لأنه بالآخر كل ما فات الذكاء الاصطناعي على مجال كتير دقيق اللي فيه مختص بضيع، لأنه بطل صار له بديل. ولكن الإنسان كان برؤيته شامل وعنده تفكير نقدي وقدرة تعبير عن النفس وإلى آخره، وهي المقومات للسكيلز تبعت القرن 21 عمليا. هاي الشغلة يعني بتفتح المجال، أنه كمان الأمور هاي كيف أنت تفضلتي تطرح على الصفوف لأجيال أصغر، مشان يبدوا يفكروا ويفهموا معنى جهدهم في المدرسة. هي مش بس تلقين، هي كمان إنه هن يكتسبوا خبرات المعلمين، تجربتهم الحياتية، يحضروا نفسهم لمعترك الحياة إن صح التعبير في المستقبل.
0: نعم، ذكرت كلمة محورية بروفيسور اللي هي كمان مهارات القرن 21، اللي هي عن جد اليوم مهارات اللي أصبح مهم إنه الفرد يتعلمها. شو كنت بتلخصها مهارات القرن 21؟ شو هي؟
1: إنه الإنسان أولاً يعرف يتماشى مع تطورات العصر. هذا ما بقول إنه الركيزة الأخلاقية والاجتماعية والعقائدية تلغى، بالعكس هي ركيزة ثابتة عليها بقوم هذا التطور، لأنه ما بيخلي الإنسان يغوص التطور وينسى وصوله. ففي توازن بين الشغلتين، ولكن بصورة حصرية برأيي أنا تطوير كل قدرة اسمها أطلع أنا على الصورة بصورة ناقدة، أفكر في أبعاد اللي فيها أنا أستغل قدراتي الشخصية وأبرزها، المحاورة، الإصغاء، العرض، التفكير الخارج الصندوق، وكل هاي الأمور هي جزء من يعني تشكيلة كاملة مفروض اليوم تكون جزء من هوية الطالب في المدارس. وأنا بجزم أنه مفروض تكون كل ما كانت أبكر في الأجيال المبكرة كل ما هن اعتادوا أنهم يكونوا الشركاء في المدرسة ومش اللي نسميها الزباين، هن بالآخر المدرسة، يعني وجودهم هو المدرسة بالآخر. وهاي الشغل هي أنه إحنا ندخلهم على محل اللي يحسوا اللي المحل اللي ندور يعبروا عن نفسهم، اللي ندور يبرزوا قدرات غير العلامات. العلامات مهمة، هي مؤشر، ولكن هي مش كل شيء. كل طالب له خصال وإله نسميها موهبة، اللي يعني أنا بآمن أعطيت له، بس خلينا نقول موجودة فيه، ومفروض إنه هي يعني المجتمع يشوفه ويعبر ويعطيه قيمة مشان كل إنسان يحس إنه بقلب المدرسة هو جزء من كل.
0: نعم، جميل جدا بروفيسور. أنا وقتي عن جد محدد، ومصرة أنه عن جد نحكي عن كل النقاط اللي إحنا مخططين أن نحكي عنها. في هاي المرحلة طبعا بيكون في زي كأنه ما بعرف إذا اسمه صراع، إذا كلمة صراع صحيحة، ما بين شو بده الابن وشو ميوله وشو هو حابب، وما بين توقعات الأهل وما بين قدراته كمان. واليوم في عنا طبعا خيارات كثير متاحة، إذا القدرات هون يعني مش موجودة أو ما في متاح إنه يتعلم الموضوع اللي بده إياه هون. فما بين كل هاي المعطيات عن جد كيف الأهل بيقدروا إنه إن يساعدوا ابنهن إنه يختار التخصص المناسب لإله؟ شو أهم إشياء اللي يأخذوها بعين الاعتبار عن جد؟
1: إيه واو، سؤال واسع جدا.
0: يعني أنا بالضبط يعني آخر خمس دقائق أنا سألت سؤال كبير.
1: الاختصار أكيد أنا بمشي على مقولة جبران خليل جبران: أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. وهو يكمل طبعا وفيش وقت حاليا، أنا بفكر إحنا لأولادنا، يعني إحنا هون مفروض نكون المحرك. إحنا عمليا أنا بقول للطلاب لما بيجوا عندي للاستشارات: أنتوا الكابتن تبع سفينة حياتكم، ولكن الأهل هن غرفة المحركات. يعني المسؤولية عليك، وانتو كطلاب تكونوا حريصين انه تبنوا وتلاقوا وتناوروا وتتعلموا وتفكروا وتستشيروا لما لازم. الاهل دورهن هو الدعم بخبرتهن بحكمتهن ومحبتهن. فبالتالي مش مفروض، انا برأيي المتواضع لكل الاهل اللي عم بيسمعوا، طبعا كل واحد عنده رؤيته، مش مفروض اولادنا يعيشوا احلامنا. مفروض احلامنا تكون سعادتهن في انه يجدوا نفسهن في المجال المناسب لإلهن بالحياة، لأنه بالآخر هني راح يكونوا ركيزتكم يا أهل. مثل ما أنا بحكي معك وبحكي مع نفسي طبعا بالمستقبل، فإذا هني مش أقوياء وسعداء فبالتالي أنتوا فقدتوا ركيزي، فهني مشوا على طريق اللي يمكن لم تكتب عمليا من خلال رغبات.
0: هذا يتطلب شجاعة من الأهل بروفيسور بالأساس.
1: بتطلب شجاعة وبالضبط المراقب، يعني حكمة الأهل هي الجناحات اللي مفروضة مشان تحمي أولادنا، لأنه بالآخر الأهل حاملين أولاً المحبة التفاني، وأنا متأكد من اللي عم بقوله، وثانياً الحكمة. بس هاي الحكمة مش مفروض تستبدل رؤية الأولاد الشباب، لأنه بشغلات معينة بيشوفوا الدنيا غير، والدنيا عم بتصير غير، وأنا مش عم طبعاً لا أنتقص من أي ركيزة أخلاقية أو اجتماعية اللي مفروض إحنا يعني نوقف عليها ونحميها، لأنه بالآخر هي بتخلينا بشر.
0: نعم. بالنسبة للسن التحضيرية، كيف يستغلها الطالب بشكل يعني سواء اختار انه يعمل، سواء اختار التفكير زي ما وصفتها، كيف ممكن انه عن جد هاي المرحلة يستثمر فيها؟
1: اولا انا بقول لكل طالب اليوم الامور متاحة بكتير اكتر من جيلنا. عوقتنا ما كان في يمكن موسوعة المعرفة ومكتبي بالبلد او بالقرية او بالمدينة. صحيح. ما كان عن جد في عنا مصادر علمية واسعة ووافي مثل ما في اليوم. اولا واجبكم انتم تستغلوا هاي المنصات بصوره ايجابيه، تتعلموا عن كل شغله لحالكم، ولكن اذا وصلتوا لمحل بحاجه لشخص يفكر معكم فمفروض تستشيروا ناس من المجال او ناس اللي بعطوا الاستشاره، وبكل تواضع انا واحد منهم، اللي عمليا انتم تنجلي افكاركم وتشوفوا الصوره بصوره اوسع واوضح. يعني انا بقول انه هاي السن هي سن تفكير، وبالتالي هي سنة اللي مفروض تكون يعني باب للراحة، باب للبناء، وباب للتحضير والتفكير مشان مشوار الحياة يكون أكثر مدروس، والاحتمال للقرار الخاطئ فيه يكون بكتير أقل.

0: جميل جميل جدا. يعني بدي أشكرك بروفيسور على هذا الحديث، فعلا حديث جدا مهم، وودد لو كان معي يعني مزيد من الوقت من أجل التوسع أيضا في هذا الموضوع، ولكن لعله في لقاءات قادمة أيضا. دائما بروفيسور يعني ضيفنا في سواء في بيت العيلة أو في علم علمك وفي برامجنا المختلفة. بدي أشكرك بروفيسور أمير خوري على هذا الحديث. بروفيسور أمير خوري باحث ومحاضر في مجال قوانين التكنولوجيا في جامعة تل أبيب، ورئيس برنامج الملكية الفكرية والتكنولوجية في جامعة تل أبيب، ومؤسس ومدير معهد سهام للاستشارات الأكاديمية والتوجيه المهني في حيفا والشمال. شكرا جزيلا بروفيسور.
1: شكرا جزيلا، ومساء الخير للجميع، وبالتوفيق لكل طلاب الخريجين والخريجات، لأن فعلا أنتم مستقبلنا، والله يحميكم جميعا.
0: شكرا جزيلا بروفيسور. بدوري أيضا أشكركم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع. بتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. نعود ونلتقي يوم الأحد القادم في حلقة جديدة من علم علمك، ولكن قبل هذا اسمحوا لي أن أشكر الزملاء الذين رافقوني في هذه الحلقة. زميلة ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية، شاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم كنت في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: وقف كل برامجك، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة، والأسعار غير منطقية، وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا ب 990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج ب 880 شيكل، جلاية صحون سامسونج 770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب 1990 شيكل فقط، غسالة ملابس ال جي 10 كيلو ب 990 شيكل، ثلاجة ال جي ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب 990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر المستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز ب 990 شيكل، موكت سيراميك زانوسي ب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة ب 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي ب 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة حلوية 6 كيلو ب 390 شيكل.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وساحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: في تراكيلين حشمال، نوفا جليل مكملين بجنون العروض، مئات الأجهزة الكهربائية من أكثر الموديلات المطلوبة وأشهر الماركات العالمية بأسعار خرافية وتنزيلات بتتصدقش ليوم واحد بس. ما تضيعوش الفرصة، هيك أسعار صعب ترجع تنعاد، فقط اليوم وفقط في تراكيلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، هولندا ضد اليابان، وسحل العاج ضد الإكوادور، والسويد ضد تونس. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الشمس دائما.
4: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس. نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي إنه بعد تقييم الوضع الأمني تقرر تغيير سياسة قيادة الجبهة الداخلية ابتداء من مساء اليوم وحتى مساء يوم غد، وتقرر حتى اللحظة استئناف العمليات بشكل كامل مع تحديد عدد الحضور في التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق. جاء ذلك بعد إعلان الجيش استعداده لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل من إيران خلال الساعات المقبلة ردا على الضربات في الضاحية الجنوبية في بيروت. وتشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات في ساحات أخرى على حد تعبيره. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، لا سيما مع اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب أن إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث فقال إنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية لبيروت الاتفاق مع إيران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث دوت قبل قليل صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة. كما أكد الجيش الإسرائيلي مهاجمة الضاحية الجنوبية واستهداف ضابط اتصال تابع لحزب الله، وذلك بعد تنفيذ الهجوم بطائرتين حربيتين أطلقتا 4 صواريخ موجهة. وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تتسامح مع

0: المأساوي الذي وقع في مدينة عرابة، وتعرض رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما إلى جروح خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في البلدة، تم نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية قبل إقرار وفاته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19 في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هكمل، انا عارف بالاول.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: ساقط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعلى المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار. قررت الجبهة الداخلية تقييد التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق حتى مساء الاثنين، وذلك بعد تهديد مقر خاتم الأنبياء بقصف إسرائيل. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة ردا على الضربات في إيران. وأكدت مصادر إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران، كما أمر المفوض العام للشرطة برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل. وتشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات أخرى في ساحات أخرى على حد قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، لا سيما مع اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث فقال إنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق مع إيران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبار في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إذ أعلنت الجبهة الداخلية عن دوي صافرات إنذار في مدينة كريات شمونة ومناطق أخرى. أقرت السلطات الطبية وفاة شاد نعامني من مدينة عرابي في حادث سير وقع في المدينة، وتعرض نعامني لإصابة خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة قبل نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية وقبل إقرار وفاته. بقاء في الشأن ذاته، أعلنت الشرطة عن حادث طرق آخر وقع في حي رموت في مدينة القدس أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام كان يركب دراجة هوائية بعد أن صدمته حافلة في المكان.
1: الأسرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام، 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قررت الجبهة الداخلية تقييد التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق حتى مساء الاثنين، وذلك بعد تهديد مقر خاتم الأنبياء بقصف إسرائيل. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة ردا على الضربات في إيران. وأكدت مصادر إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران، كما أمر المفوض العام للشرطة برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل. وتشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات أخرى في ساحات أخرى على حد قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، لا سيما مع اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث فقال إنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق مع إيران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إذ أعلنت الجبهة الداخلية عن دوي صافرات إنذار في مدينة كريات شمونة ومناطق أخرى. أقرت السلطات الطبية وفاة شاد نعامني من مدينة عرابي في حادث سير وقع في المدينة، وتعرض نعامني لإصابة خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة قبل نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية وقبل إقرار وفاته. بقاء في الشأن ذاته، أعلنت الشرطة عن حادث طرق آخر وقع في حي رموت في مدينة القدس أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام كان يركب دراجة هوائية بعد أن صدمته حافلة في المكان.
1: أسرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قررت الجبهة الداخلية تقييد التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق حتى مساء الاثنين، وذلك بعد تهديد مقر خاتم الأنبياء بقصف إسرائيل. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة

0: ازداده لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة ردا على الضربات في إيران. وأكدت مصادر إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران، كما أمر المفوض العام للشرطة برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل. وتشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات أخرى في ساحات أخرى على حد قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، لا سيما مع اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث فقال إنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق مع إيران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إذ أعلنت الجبهة الداخلية عن دوي صافرات إنذار في مدينة كريات شمونة ومناطق أخرى. أقرت السلطات الطبية وفاة شاد نعامني من مدينة عرابي في حادث سير وقع في المدينة. وتعرض نعامني لإصابة خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة قبل نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية وقبل إقرار وفاته. بقاء في الشأن ذاته، أعلنت الشرطة عن حادث طرق آخر وقع في حي رموت في مدينة القدس أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام كان يركب دراجة هوائية بعد أن صدمته حافلة في المكان.
1: الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قررت الجبهة الداخلية تقييد التجمعات حتى 5000 شخص كحد أقصى في جميع المناطق حتى مساء الاثنين، وذلك بعد تهديد مقر خاتم الأنبياء بقصف إسرائيل. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لاحتمال إطلاق نار باتجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة ردا على الضربات في إيران. وأكدت مصادر إسرائيلية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر ستعقد في ملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران، كما أمر المفوض العام للشرطة برفع مستوى التأهب في كل أنحاء إسرائيل. وتشهد إسرائيل حالة من الترقب بعد توعد إيران بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، وأعلن مقر خاتم الأنبياء

0: أن جرائم الصهاينة في الضاحية لن تبقى دون رد على حد قولهم. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت أثبت أن واشنطن إما أنها لا تملك إرادة لتنفيذ تعهداتها أو لا تفي بالتزاماتها على حد قوله. بدوره أعلن رئيس هيئة الأركان إيال زمير أن إسرائيل تتابع عن كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في جميع الساحات. زمير أكد أن لبنان هو مركز الثقل الرئيسي، لكننا نستعد لاحتمالية تطورات أخرى في ساحات أخرى على حد قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجوم في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في يوم مهم كهذا، لا سيما مع اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران. وأضاف ترامب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، إلا أن الهجوم الذي ردت عليه كان بسيطا للغاية ولا قيمة له على حد تعبيره. أما وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث فقال إنه لا يتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت الاتفاق مع إيران. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة الإغبار في الضاحية الجنوبية لبيروت لثلاث ضحايا وعشرات الإصابات. وتشهد المناطق الحدودية استهدافات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، إذ أعلنت الجبهة الداخلية عن دوي صافرات إنذار في مدينة كريات شمونة ومناطق أخرى. أقرت السلطات الطبية وفاة شاد نعامني من مدينة عرابي في حادث سير وقع في المدينة. وتعرض نعامني لإصابة خطيرة إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة قبل نقله إلى المركز الطبي في مدينة نهرية وقبل إقرار وفاته. بقاء في الشأن ذاته، أعلنت الشرطة عن حادث طرق آخر وقع في حي رموت في مدينة القدس أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 9 أعوام كان يركب دراجة هوائية بعد أن صدمته حافلة في المكان.
1: الأسرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 16، طبرية 20، الناصرة 19، حيفا والساحل 20، يافا وتل أبيب 21، النقب 19، أما في إيلات 28 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

حرتونا.